0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا. نمضي لنبحث خلف البحر عن معنى جديد للحقيقة. كان لا يتبعنا في الليل إلا صمتها، والشاعر يقلب العالم بالكلمات، يمسح عن أرضها غبار الألم، وكان لابد للخلاص من وثبة روح الحزينة. مرحبا بكم في السهر معنا.

المعادن إن سقلت عرفتها، فالماس فحم والعقيق نبيل. لا تلتفت للهامسين برجفة، صوت الصدوق إذا هواك جليل. والكل يهديك الحروف منمقا، فالكل يكتب والفعال دليل. إن كان قلبك للجميع مهيئا، نهش اللحوم للجياع سبيل. يا أيها الماشي على عتباتهم، فالدرب وعر والفؤاد عليل. مهما يغرك أن سهمك صائب، تفنى الحياة وللقتيل قتيل. أعطي فؤادك للوفي مكملا.

بي، فتخيري ما شئت من ألقابي، أيقونة الأحزاب، سلطان الرؤى، ملك الخرافة، صائد الألباب. أما عن اسمي الخاص لست أبيحه إلا لأنثى لا تجيء لبابي. أنا أشتهي الأنثى التي لا تنتهي حتى أواجه صحوها بضبابي. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج من جنة الأحباب. الحب لن يأتي إلى ميعادنا، والشعر آخر صخرة لمتابي. لا ترقبي مطري، فقبل لقائنا أهرقت في الصحراء صفو سحابي. قلبي الذي رقصت على نبضاته 20 أنثى مغلق الأبواب. ودعت نصف العمر، نصف متاهتي، وغسلت كفي منه وثيابي. الحب معركة التي ما خضتها إلا لأخسر كبرياء شبابي. لا مجد في الكلمات، لا تتوقعي أن تدخل التاريخ عبر كتابي. أنا أبتر الأحلام، لا تاريخ لي، لا شوق، لا نسيان في أهدابي. فلنترك القاموس ولنذهب معا رجلا وأنثى خارج الإعراب. هذا الغناء الفذ كان فجيعتي وجريمتي أني أضأت ترابي. هل تعرفين الذئب؟ هل قاسمته ليل الفلات برعبها الخلاب؟ إني أنا الذئب العجوز، فحاولي أن تلمحي في بسمتي أنيابي، أن تسمعي صمتي، وأن تتنفسي لغتي، وأن تتفهمي أسبابي، أن تقرأي جسدي بغير إدانة، وتطالعي روحي بغير عقابي. لا رمل في الصحراء، لا نيل بواد النيل، لا امرأة بحجم عذابي. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج من جنة الأحباب. في عزلة الذئب العميقة لم أجد ما يشبه الأصحاب في الأصحاب. صادقت ظلي واتكأت على دمي، وأكلت جوعي واحتميت بنابي. الأصدقاء تعاهدوا أن يبدأوا ميلادهم بذهابي. شربوا نبيذ الحب فوق موائدي، لم يشكروا كأسي ولا أعنابي. أحببتهم فرحا، أحبوا دمعتي، فتركتهم يتناهبون سرابي. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج من جنة الأحباب. أنا منذ كاشفني التراب بسره أتقبل الدنيا بغير عتابي. أمشي على فرحي بنشوة واصل، وأقابل الأحزان بالترحاب. ألقيت قفازي بوجه مشاعري، وشردت فوق رمادها أنخابي. للناس ألفتهم، ولي بريتي، ولي الذهاب إلي دون إيابي. عما قليل سوف أبلغ موطني، وأضيء محترقا كأي شهابي.
لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: شمس النهار بحسن وجهك تكسب.

المحاسن كلها، والحسن في كل الأنام مقسم. يا من حكت عيناه سيف سميه، هل اقتديت بعدله؟ إذ يحكم أنت المراد وسيف لحظك قاتل، لكن فمي عن شرح حالي ملجم. تشكو تفرقنا وأنت جنيته، ومن العجائب ظالم يتظلم. تشكو تفرقنا وأنت جنيته، ومن العجائب ظالم يتظلم. وتقول أنت بعذر بعد عالم، والله يعلم أنني لا أعلم. فتراك تدري أن حبك متلفي، لكنني أخفي هواك وأكتم. إن كنت ما تدري.

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: لماذا أراك على كل شيء بقايا بقايا؟ إذا جاءني الليل ألقاك طيفا وينساب عطرك بين الحنايا. لماذا أراك على كل وجه فأجري إليك وتأبى خطايا؟ وكم كنت أهرب كي لا أراك فألقاك نبضا سرى في دمايا. فكيف النجوم هوت في التراب؟ وكيف العبير غدا كالشظايا؟ عيونك كانت لعمري صلاة، فكيف الصلاة غدا كالخطايا؟ لماذا أراك وملء عيوني دموع الوداع؟ لماذا أراك وقد صرت شيئا بعيدا بعيدا توارى وضاع؟ تطوفين في العمر مثل الشعاع، أحسك نبضا وألقاك دفئا

وإن ضاق دربي أراك السلامة، وإن لاح في الأفق ليل طويل تضيء عيونك خلف الغمامة. لماذا أراك على كل شيء كأنك في الأرض كل البشر، كأنك درب بغير انتهاء، وأني خلقت لهذا السفر. إذا كنت أهرب

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: أجمل الناس متلال من الكلم، وأفصح القول إيحاء بغير فم، وأحسن الناس من للناس أنفعهم، وأسوأ الناس زهاد بذي رحم، وأسعد الناس من يحيا على أمل، وأتعس الناس ميال إلى الألم، وأصدق الصحب من في العسر تبصر، وأكذب الصحب من في الضيق عنك عمي، وأصعب الجرح جرح الروح أحسبه، وأهون الجرح سيال ببعض دمي، وأعظم الصبر صبر المرء يتبعه، حمد وشكر وتسليم لذي كرمي، وطالب المجد دون المجد همته، وفاقد المجد شخص غير ذي هممي، وسائل الناس متروك لخيبته، وسائل الله لم يحرم

أتاجر، أحمله العتبة لمن بات ناسيا. فكم كان صدري للحبيب وسادة، وكم كان حبني للأنين مداوية. كتبت على الجدران بعض قصائدي، لعل خيالا منه في البيت باقيا. وقلت لها يا دار جئتك عاتبا، فقد سافر الأحباب دون وداعيا. إلى أين ساروا والليالي مطيرت؟ إلى أين فروا حاملين فؤادي؟ فأجهش ينظر لي وكفكف قائلا: هو البحر يا ويلاه ضم الغوال. فيا بحر، هل بللت شعر حبيبتي؟ وهل جسمها الدري يرجف طافيا؟ أعند شباب العمر ندفن حلمنا؟

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: عبد الحليم، مالك يا اخوي؟
1: ابدا ابدا يا ست سعدية.
0: الصباح اوعى تسيب المقشة كده، ما قلت لك يا اخويا ما تتعبش نفسك.
1: ده يظهر من اثر حقنة الالهاسية اللي هدتني وهتهد عمري كله. شايفة؟ شايفة لون الاصفر يا ست سعدية؟ الجسم النحيف ده.
0: عيني عليك يا ابني، انا عارفة انت ليه ما بتتخنش، لكن ازاي حسرة لا راحة ولا لقمة هنية، وطول النهار في المعهد وطول الليل في المذاكرة، هديلك مننا الصحة والعافية.
1: ولا يهمك يا ست سعدية، بكرة تتعدل ان شاء الله.
2: عبد الحليم، عبد الحليم.
1: ايوه اسماعيل. خير يا سمعة؟
2: عندي لك خبر هيفرحك قوي.
1: طمني يا اخي، قول لي ايه الاخبار اللي تفرح اللي عندك.
0: وانا كمان يا اسماعيل، فرحني يا اخوي. إلهي ربنا يسعدكم ويفرحكم دايما يا أمرا يا أولاد شبان. ها خير يا أخوي؟ قول.
2: خلاص يا حليم، لقيتها.
1: لقيتها؟ إيه هي؟
2: الشقة، الشقة اللي كنت بتحلم بيها، واللي كنت دايما تقول لي نفسي يبقى لي شقة لوحدنا علشان نبعد عن الربع ده.
1: مش معقول.
0: وهو مال الربع ده يا سعد عبد الحليم؟
1: أبدا والله يا ست سعدية، ده أحلى مكان في الدنيا، ده أنا ذكرياتي فيه مش هنساها أبدا. الناس الطيبين الحلوين، انتي انتي بالذات يا ست سعدية، يا اجمل وارق ست عرفتها في حياتي.
0: اه كتر خيرك يا حنين يا بلسان زي السكر، انت والنبي اللي عمري ما هنساك. اذا كانت الشقة هتساعدك اكتر انقل فيها يا اخويا، بس هيبقى قلبي معاك برضو، انا ما يهمنيش الا سعادتك.
2: ضروري حذرنا فيها يا ست سعدية.
0: طبعا يا اخويا، هو انا اقدر استغنى عنكم، بس المهم انتوا كمان ما تنسونيش، خصوصا لما ربنا يسعدك يا سحليم ويحقق امالك. اوعى اوعى تنسى خالتك سعديه بتاعت بركه الفيل وربع الشيخ سلامه حجازي. انت نادرهالي هتغني في فرح ابن حسونه. ها
1: يا رب يا ست سعديه، يا رب يسمع منك ويحقق اللي في بالي، وانا غني لابنك وابن ابنك كمان. بس دعواتك
0: يا رب يا رب.

0: مش معقول، يعني هتبقى لي أوضة مستقلة أخيرا.
1: ما هو عشان كده رحت شفتها وعجبتني قوي.
0: وأجرتها ولا لا؟
1: فورا، خفت أحسن نتأخر على بال ما نرجع يكون أجرها. دفعت لصاحبها جنيه مقدم وكتب لي العقد أهو، ومن بكرة هننقل فيها.
0: وإيجارها كام دي يا إسماعيل؟
1: 2.5 جنيه، يعني زيادة 1.5 جنيه عن الأوضة اللي احنا فيها دي.
0: طب مش كتير يا إسماعيل عليك، مش ده جايز يرهق ميزانيتك؟
1: ما هو 2 جنيه اللي بتقبضهم من المعهد هيعوضوا، غير كده أنا جايين علاوة 50 قرش بعد شهر، يعني هيبقى عندنا 1 جنيه زيادة كمان.
0: طب نجيبها بقى تعيش معانا، والنبي يا إسماعيل توافق نجيبها عليا تعيش معانا.
1: أنت لسه بتفكر في عليا؟
0: إحنا لينا في الدنيا غيرها يا إسماعيل.
1: طب خلاص، تو ما ننقل يا عم في الشقة الجديدة.

0: قريت الخبر ده.
1: خبر؟ خبر ايه؟
0: مالك خضيت كده ليه؟ خير طبعا يا سيدي، ده معهد جديد للموسيقى.
1: معهد جديد للموسيقى؟
0: المعهد العالي للموسيقى المسرحيه، معهد عالي بيدي شهاده عاليه زي الجامعه.
1: وريني كده.
2: حليم اتاخر النهارده يا اسماعيل.
1: ما تخافيش يا عليا، جايز عندهم حصه زياده، جايز ضيف مهم، جايز بتمرن ساعه زياده، ما تخافيش.
2: انا قلبي واكلني عليه، هو مش فيه تليفون في المعهد؟
1: أوه. والله يا عليا ده اللي انا كنت عامل حسابه من مجيك.
2: وانا لو ما كنتش نشغل عليكم يا اسماعيل يا اخوي هنشغل على مين؟
1: بس يا عليا مش كده، احنا مش صغيرين، وعبد الحليم مش صغير.
2: عبد الحليم، عبد الحليم هيفضل في عيني زي ابني الصغير اللي اخاف عليه ورعيه، ان شاء الله يبقى عنده 70 سنة. ما تقوم تطلب المعهد بالتليفون تسأل عنه.
1: حاضر يا ستي، بس ناكل لقمة الاول وبعدين اروح اسأل عليه.
2: يا ندمي، وهو معقول تجيني نفسي اكل قبل ما يجي؟ كل انت يا اسماعيل عشان انت جاي تعبان من الشغل وانا حستناه. ربنا يسوقه.

0: كده؟ ايه اللي اخرك كده يا اخوي؟
1: اللي اخرني اهو. اتفضل يا كمال تعال. اختي علي.
2: اهلا يا فندم.
0: اهلا اهلا بيك يا اخوي. اتفضل اتفضل.
1: كمال الطويل يا علي صاحبي اللي حكيت لكم عنه كتير.
0: يا اهلا وسهلا. يا اهلا
2: اهلا يا ستي. الله شقتك ظريفة يا علي.
1: ما بلاش ترياقة بقى يا عم كمال. كمال بيتريق علينا يا علي. اصله عايش في قصر وابوه بيه وجده باشا.
0: طب وماله يا اخوي؟ قصر ولا عشة؟ المهم الصحة وراحة البال.
2: قوليله والنبي سامع الكلام الحلو. المهم الصحة وراحة البال. لا انا شامم ريحة تقليل.
1: طب اصبر على رزقك. على الله ما تكسفينيش يا علي. كمال انا عازمه على الغدا معانا النهاردة.
0: ده يزيدنا خير وبركة. واحنا بديك الساعة
2: التقلية يا ستي. سيبونا من المجاملات دي بقى.
3: يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله
2: ايه انت معاك ضيوف يا حليب ولا ايه؟
1: اسمعين يا اخويا ده كمال صاحبي.
2: طب اتفضلوا اتفضلوا. الله اما اكله لذيذه بشكل. انا عمري ما دقت مسقعه بالحلاوه دي كلها.
1: انا والشيخه
0: ده بس من ذوقك يا استاذ كمال.
2: نتكلم بقى في المهم. الحقيقه انا جاي مع حليم عشان اساعده في اقناعك يا استاذ اسماعيل.
1: اقناعي خير؟ اقناعي بايه؟
2: اصل يا سيدي في معهد موسيقى جديد انفتح. المعهد العالي للموسيقى المسرحية. واللي هتخرجوا منه هتبقى شهادتهم شهادة عالية زي الجامعة بالظبط.
1: قصدك يعني يسيب معهد الموسيقى العربية ويدخل المعهد الجديد؟ لا يا اسماعيل. انا مش هسيب معهد الموسيقى العربية.
2: الله امال ايه قصدك؟ انا مش فاهم.
1: هدرس هنا وهنا.
2: وده معقول يا حليم تجمع بين المعهدين؟
0: يا خبر يا حليم اللي ما انت قادر يا بناي على المعهد اللي انت فيه من كتر التدريبات والدروس والمروح والمدي. عاوز تدخل معهد تاني ليه؟ هو انت صحتك لاقيها يا اخويا؟
2: انا مش قلت لك يا حليم؟
1: يا كمال انا جايبك عشان تقف معايا ولا ضدي؟
2: والله انا على الحياد.
1: مش انت اللي اقنعتني اننا ممكن ندرس في المعهدين في وقت واحد؟ يعني انت مثلا مش قررت تنضم للمعهد الجديد بالاضافه لدراستك في معهد الموسيقى العربيه؟
0: يا اخويا الاستاذ كمال صلاه النبي صحته
2: حضرتك كمان احسدونا بقى على الصحه.
0: معاش اللي يحسدك يا اخويا. ربنا يزيدك ويسعدك.
1: المساله مش بالصحه يا علي. المساله مساله اراده ورغبه. وانا عندي الاراده والرغبه ومهما كانت الظروف انا مش هتراجع او استسلم
2: كده.
1: وافي اسمعين يا اخويا. انا عارف نفسي كويس. عارف طاقتي. وعارف اللي اقدر اعمله. واللي هيساعدني اكتر وجود علي معانا هنا هي من يوم ما جت. وهي شايلة عني العبء كله. ومخلياني متفرغ تمام للدراسة.
0: يعني حليم يا اخويا. شايف كده انك تقدر تدرس هنا وهنا في وقت واحد؟
2: بقول يا جماعة ما تسيبوها على الله. خلوه يجرب حظه مدام هو واثق من نفسه. واللي عاوز حاجة وبيسعى لها باخلاص برضه ربنا مش بيتخلى عنه.
1: ايوه كده يا اخي. والكلمة حلوة.
2: ايه يعني مبسوط كده؟ كلامي عجبك؟
1: قلت يا اسماعيل
2: والله على خيرة الله اللي تشوفه يا حليم.

0: وعاوز تدخل قسم ايه يا ابني؟ طب يا ابني ما تغير، ادخل قسم تاني.
1: قسم تاني زي ايه يا فندم؟
0: قسم الالات مثلا.
1: بس انا عاوز اغني، قصدي
0: فاهم قصدك، عاوز تبقى مطرب عبد الوهاب يعني.
1: ليه لا يا فندم؟
0: ما هو ده ما يمنعش برضه، بالعكس لما تدرس في قسم الالات هتبقى ثقافتك الموسيقيه اوسع، لان الاله الموسيقيه بتكمل صوت المطرب. ايه رايك؟
1: كلام حضرتك مقنع قوي.
0: تقول ان محمد حسن الشجاعي هو اللي اختار لي الطريق ده، وهو ده اللي ساعدني على اني اكون مطرب كويس.
1: لقيت
0: كويس اول حد كده، لكن لسه في خطوه تانية اهم.
1: ايه هي؟
0: انك تختار دراسه تخصصيه مش عامه، يعني لازم تختار آلة معينة تدرسها وتجيد العزف عليها. حليم يا ابني.
1: أيوه.
0: اللي بيعزفوا على القانون والعود والكمانجة كتير كتير قوي، دي آلات معروفة وعازفيها ملهمش حق، محدش سبق اتعلم عليها، لأني شايف انك مش زي الباقيين. انا متوسم فيك خير وشايف لك مستقبل عظيم قوي.
1: اللي تشوفه يا فندم. خلاص
0: مش تقول لي ايه الآلة اللي اخترتها لك؟
1: اكيد يا فندم اختيارك هيكون هو الاوفق.
0: انا اخترت لك آلة اسمها الاقوى.
1: نعم يا فندم.
0: الاقوى ايه؟ ما سمعتش عليها قبل كده؟
1: الحقيقة ما حصليش الشرف.
0: حلوة، ما حصليش الشرف دي. الاقوى آلة من آلات النفخ، فيها شبه من المزمار البلدي.
1: المزمار البلدي؟
0: انا بقرب لك الصورة من ذهنك، لكن على اي حال لما تعرفها وتدرسها هتعشقها وتبقى هي محبوبتك اللي ما تفرقكش ابدا. قلت ايه يا حليم؟
2: حليم ايه؟ عملت ايه؟ تعال اقول.
1: خلاص خلاص يا كمال، قبلت. وانت
2: قبلت؟ تعرف دخلت قسم ايه؟
1: ايه؟
2: قسم الاصوات عشان ابقى معاك.
1: بس انا ما دخلتش قسم الاصوات.
2: ما دخلتش قسم الأصوات؟ أمال دخلت قسم إيه؟
1: قسم الآلات، واخترت آلة اسمها الأبوة.
2: إيه ده؟ أنت مجنون ولا بتهزر؟
1: أبداً والله يا كمال، هو ده اللي حصل.
2: قسم الآلات وآلة اسمها الأبوة؟
1: أيوة.
2: إيه ده؟ معناه إيه يا سيدي؟ فهمني، أفهم.
1: معناه إني تعال معايا.
2: على فين؟
1: تعال بس هفهمك. عارف المزمار البلدي؟
2: المزمار البلدي؟
3: الله الله يا حليم، تعرف انها آلة جميلة قوي يا حليم، انا كمان حبيتها. قسم يا حبيبي قسم. عبد الحليم، حليم حليم.
1: ايه عليا؟ مالك؟
3: ايه يا عبد الحليم؟
4: وإلى الغد.

0: مشوار المجد والعذاب
1: في حياة الفنان عبد الحليم حافظ،
0: يكتبها السيد الشربجي، المونتاج سليمان ميرزا، ويخرجها في حلقات مهند الأنصاري.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله،

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

لا أعتقد أن قصتي أو قضيتي هذه جديرة بالاعتبار، رغم أن أحداثها مثلت في حياتي منعرجا وخلقت داخلي صراعا عنيفا، لكني لم أضعف أمام تيارها، بل تحديته وخلقت من الكبوة تمردا، صنعت منه معنى آخر لإثبات وجودي، ولم أفتح لليأس بابا في حياتي. فالقافلة لا يوقفها عواء الذئاب.

0: بدأت الطقس، كان الشوق يحملني إلى محطة القطار. كانت قد أعلمتني أنها ستعود اليوم من العاصمة. كنت على عجلة للوصول إلى قاعة الانتظار حتى أحتمي من زخات المطر. هدأ هدير القطار ونزل المسافرون ورأيتها. اهتز قلبي بين ضلوعي وانخطفت روحي متمردة على هدوئي لتسبق خطواتي، لكنها ظلت واقفة متأملة منتظرة. ولحق بها راكب من القطار، فامتدت يداها تعانق يديه في ارتعاش وجنون. نظر في عينيها ثم استل يده من يدها في رفق، وعاد إلى القطار وطيف ابتسامة رقيقة مرسوم على شفتيه. ظلت واقفة هناك بينما تحرك القطار بطيئا مواصلا رحلته. بقيت هي تراقبه عبر النافذة وتتطلع إليه كأنها تودع حلما جميلا. خيم على المحطة سكون قاتل، وأحسست أني أنحدر إلى أسفل وأن الأرض تغور من تحتي لتبتلعني. أحسست كأنما أطعن من خلف وبقسوة لا مثيل لها. وقبل أن يرج هدير القطار الرصيف وما عليه، قفلت راجعا وقد ضاع من قدمي الطريق. انتشر من حولي ضباب وخوف، واستبدت بي عواصف من الظنون، لكني وصلت سيري. وأنا أعرف أني لو عدت إليها فإنها ستنكر وستعتبر ذلك عاديا، ولكني لن أصدقها لأنها كاذبة كاذبة كاذبة.
1: لا لا لا لا تكذبي، إني رأيتكما معا، ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. لا لا لا لا تكذبي،

زال زئير الرعد يتكرر، وصفير الرياح يطارد أوراق الشجيرات، وقطرات المطر تتزايد تتسارع ثم تشتد وتشتد. تحول سكون الشارع إلى عاصفة جامحة، لمعان البرق يومض في قلبي الشك. خفت أن أغرق في وحل ظنوني، فأسرعت نحو بيتي.

نظرت في المرآة فإذا وجهي يخجل مني ويلومني، فأنا غبي وبلهتي فاقت الحدود. وضعت رأسي بين كفي، فغزتني الصور تطاردني وتعصف بي، صور الماضي الوردية وصور الحاضر المهمشة، صور تهاجم رأسي وتزرع في السؤال تلو السؤال. لجأت إلى مذكراتي علني أمسح شيئا من ذعري، وشرعت أكتب حكايتي علني أحتمي بها من قناعات أخلقها وحدي وأصدقها. لكن القلم تمرد علي قائلا: أنا آسف يا رجل، أنا لا أحتمل النفاق، وليس بمقدوري أن أخط الفشل، فكيف لك أن تبارك هذا التصرف؟ استضعفت القلم فكسرته حتى لا تتفاقم مأساتي. لكن ماذا أقول لأدمعي وهي تحفر وجهي؟ ماذا أقول لأضلعي وهي تضطرب داخل جسدي؟ أقول هانت؟ أقول خانت؟ لا، لن أقول شيئا، فأنا عاجز حتى عن الكلام.

0: انقضى يوم ومرت من قبله أيام قبل أن ألقاها، وكأن شيئا لم يكن. فجاءتني وقالت:
1: أينك يا رجل؟ ظننت أنك ستسابق الزمن والطريق لتلقاني، ظننت أن الشوق سيغلب خطاك، حسبتك دفئا يقيني برد السفر، انتظرت لقاءك وأنا أحمل قلبي بين راحتي، عساك تحس بما أكنه لك من حب وشوق، لكنك أمتني وبخرت أحلامي.
0: ودفعت نحوي وجها قاسيا ورمتني بعينين أحالتا المسافة التي بيننا إلى الصمت. وجدت الحيرة مكانا في رأسي فلم أجب. هل يجوز اللعب بالمشاعر؟ لم أكن أسمع كلاما، بل أسمع صمتا وحركات ونظرات. فقدت جرأتي ومرونة اللفظ على لساني، وحاولت أن أثور، أن أتفوه بألفاظ قاسية، لكني وجدت نفسي عاجزا حتى عن الكلام. وحتى لا ينفجر الدم في شراييني تمتمت متلعثما: وذاك من يكون؟ إني رأيتكما، إني سمعتكما، فلا تكذبي.

فرأيت أنك كنت لي قيدا حرست العمر ألا أقصر فكسرته

0: صوبت نظرها نحوي وطاردتني عيناها، لكني لم أخضع لأمرها. قالت:
1: أنت لا تزال حبيس رغبات المراهقة، تغار من لا شيء. داخل رأسك تسكن صحف صفراء بالية، بين سطورها تكدس إرث من أفكار وتخمينات عافها الزمان.
0: تركتها وقررت الرجوع إلى البيت. سلكت دربا متعرجا ووجهها محفور بداخلي، يطاردني يسائلني ويحاورني بكل جرأة ومن دون وجل. أدرت المفتاح في قفل الباب دورتين بعد أن ولشت البيت، وأقسمت أن لا أغادره قبل أن أبرأ من الهوى ومن الجنون. فالصقر المهزوم يلازم وكره ولا يطير، والبلبل لا يحلق بجناح مكسور. فكوني كما تبغين، أنا رجل بسيط وعواطفي ترفض الانحدار.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ضويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.

وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل

على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجد

جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

وإن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين

عاصي بلادك وفعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

شجرة لشجرة غنيتو حلوة يا محباب مدى حياتك بنظرة تسلك إذا كنت حزين والعصفور من شجرة لشجرة غنيتو حلوة يا

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. قرقناس فير بلاستيك مبادرة لتخليص الفضاءات الطبيعية للجزيرة من هذه النفايات. جماهير مهرجان صفاقس الدولي يغادرون المسرح تاركين وراءهم نفايات بالمئات. اتحاد الشغل يؤكد أن استعادة النمو في تونس يتطلب إرادة إصلاحية وحوارا وطنيا. وكالة سلامة سيبرنية تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية. ترامب يعلن توصل ما يسمى بمجلس السلام إلى اتفاق لنزع سلاح حماس. إيران تعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة. نلتقي إن شاء الله في تمام السادسة والنصف. أترككم الآن مع هند الأسود إلى حدود التاسعة في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

صباح الخيرات، صباح الأنوار، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. اليوم نتلقاه بتاريخ الجمعة 31 جويلية 2026 ميلادي الموافق لي 17 صفر 1448 هجري و63 يوم في فصل الصيف. الشروق لي هذا اليوم كان على الساعة 5:25. صلوات الفجر لي هذا اليوم الظهر، أو صلوات اليوم الفجر 3:48، الظهر نص نهار 30 دقيقة، العصر 4:09، المغرب 7:23، والعشاء 8:58. إن شاء الله ربي يتقبل عملنا زيدة في الحياة ذي، وإن شاء الله يا ربي كل الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا. تحية لكم الناس الكل، هند الأسود تحييكم، تحية لكيب الموجود معايا، تحية كبيرة لسمير تقتق، وبعد تو ينضاف بقية أفراد لكيب ذي اللي عايش معكم الأوقات الصباحية. نهاركم زين.

اللهم في يوم الجمعة ارزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة، واجعلنا من أهل الجنة وجميع من سبقونا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم في يوم الجمعة فرج هم كل من ضاقت عليه دنياه ودمعت عيناه، وبدل حزنه بفرح يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

اللهم صل على المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأكيد كما جاء في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من سورة التوبة اخترت أنه نبدأ بها مداخلتي توا لأنه حبيت نحكي على الرسول صلى الله عليه وسلم والصفات اللي فيه، منها جبر الخواطر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا عظيما في جبر الخواطر، كان يواسي الناس، يخفف آلامهم، يراعي مشاعرهم. ومن أجمل المواقف نتذكره الطفل الصغير اللي كان كيفاش كان يمسح الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات طائره. وكانت من أهم صور الرفق بالإنسان والرفق أيضا بالحيوان في نفس الوقت. مداعبة الأطفال كانت من العادات اللي هي مهمة، اللي هو هما ملائكة الرحمة بالفعل، وفي نفس الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان قلبه يرق للأطفال. مع الفقراء في جبر الخواطر كان يجلس معهم، يكل معهم، ما يشعرهمش بالنقص أو الدونية، إلى جانب بطبيعة الصدقة اللي كانت سرا مش علنية. مع المرضى كان الرسول يزورهم ويدعو لهم ويطمئنهم، وكان يأكد دائما على زيارة المريض اللي فيها أجر. في جبر الخواطر للرسول صلى الله عليه وسلم كانت مع الأرامل واليتامى، كان يقضي حوائجهم ويحث على الإحسان إليهم. وكان زيدا مع من أخطأ، كان يعالج الخطأ بالرفق والرحمة، ولا يفضح الناس ولا يهينهم أمام الآخرين. هذه حبيت نقف عليه اليوم لأنه نعتبر ديما لجبر الخواطر هي بالفعل، فما اللي يقول لك عبادة، لأنها من أحب الأعمال لرب العالمين، واللي تلقاه جبر الخاطر بالكلمة الطيبة ولا بالابتسامة ولا بالمساعدة ولا بالدعاء. والرفق بالناس من أهم صور جبر الخواطر. ربي يجبر خاطركم الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي اللي ما يقدرش باش إنه عابر يعاون أي إنسان يجبر خاطره، حتى ولو كان بكلمة ولا بابتسامة ولا ببشاشة، حتى في الصباح وانت تصبح عليه. لأنه نعرفوا برشا ناس يبديوا الصباح مكشرين، ناس متعاركين مع الدنيا وكأنهم في خصام دائم عن أنفسهم وعن الناس. ظهر الكلمة الطيبة من أهم الحاجات اللي تفتح القلوب، هي الباسبور، هي جواز السفر لقلوب الناس. ربي إن شاء الله يجعلنا من الناس اللي هي تدعو إلى الكلمة الطيبة وتقوم بها في نفس الوقت. نهاركم أحلى الأيام، نهاركم زيننا.

0: تصفاقس الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. نتواصل بجزيرة قرقنة فعالية مبادرة قرقنة صفر بلاستيك التي انطلقت في 25 من جويلية الجاري وتتواصل إلى غاية 25 من أوت المقبل بهدف جمع 30,000 قارورة بلاستيكية لتخليص الفضاءات الطبيعية من النفايات وحماية الثروة البحرية. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. أكد الاتحاد العام التونسي للشغل على أن الحوار الاجتماعي هو أحد أهم مفاتيح النجاح في تونس، معتبرا أن الإصلاحات الكبرى لن تحقق أهدافها إذا فرضت دون توافق واسع بين الحكومة والمنظمات المهنية. في العالم، وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية في غزة على مسودة اتفاق للتعامل مع سلاح المقاومة وتربط حصره وتخزينه تدريجيا بانسحاب إسرائيل وإدارة فلسطينية للقطاع ورقابة دولية على التنفيذ. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرة مسيرة ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة على البلاد وعلى ضربة استهدفت منزلا في جزيرة قشم. نلقاكم مجددا في تمام السابعة مع عناوين الأخبار، دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
1: عشرة دائما.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رأى عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوما في جنازة قد هربوا من الشمس إلى الظل، وتوقوا الغبار وابتعدوا عنه، فأبكاه حال الإنسان يحرص على النعيم والبهجة ويكره البأس والشدة. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، أي يستميله الهوى والشهوات. وها نحن في هذه الأيام نعيش والحمد لله معاناة شديدة من فرط الحر، ومن نعم الله علينا التي قد لا يفطن لها كثير من الناس تقلب الأيام وتغير الفصول. ولنتأمل الحكمة الربانية البالغة في الحر والبرد ومنافع ذلك للإنسان والحيوان والنبات وسائر المخلوقات، ولنفكر في دخول أحدهما على الآخر بالتدريج والمهلة حتى يبلغ نهايته. فلو دخل الحر على القر جملة واحدة لأضر ذلك بالأبدان والنباتات وأهلكها. لذلك كان الخريف الممطر عقب الصيف الحار وقبل الشتاء البارد، وكان الربيع المعتدل بعد الشتاء القارس وقبل الصيف الحار. ولولا العناية والحكمة والرحمة والإحسان الرباني لما كان ذلك. فلنحمد الله في كل الأحوال والأوقات، ولنعلم بأن الشمس نعمة ربانية باعتبارها مصدر الضوء والنور. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالله الذي خلق السماوات والأرض هو الذي جعل الشمس مضيئة النهار والقمر منيرا ليلا، ودبر أمور معاشنا هذا التدبير البديع. ولما كانت أكثر أجواء قريش أجواء صيفية حارة، امتن الله عليهم بأن أوجد لهم من الكهوف ومن الثياب ما يتقون به الحر، فقال سبحانه: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. قال تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، أي ومن نعمه تعالى عليكم أن جعل لكم مما خلق من الأشجار وغيرها ظلالا تستظلون بها من شديد الحر، وجعل لكم من الجبال أكنانا، أي وجعل لكم من الجبال مواضع تسكنون فيها كالمغارات والكهوف ونحوها، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، أي وجعل لكم ثيابا من القطن والكتان والصوف ونحوها تقيكم الحر. مستمعي الكرام، يرشدنا القرآن الكريم إلى نعم الله تعالى الكفيلة بالوقاية من حرارة الشمس ولهيبها. ولقد عمل أسلافنا في بناء الأبراج القديمة على الأخذ بأسباب الوقاية من الحر والقر، فحفروا الدهاليز وبنوا أسرير العرب الذي يضمن النوم الهادي المريح بعيدا عن الصخب والحر والقر، وجعلوا تحته دكانة لحفظ المؤن وبعض الطعام. وكانت الهندسة المعمارية في ذلك الزمان متناغمة مع حاجة الإنسان ومصلحته. وبما أن الدين الإسلامي يشجع على طلب العلوم والمعارف ويشجع على الأخذ بالأسباب لخدمة الإنسان وحفظه من المخاطر والمهالك، فلا بد أن تكون الهندسة المعمارية اليوم في خدمة الإنسان متفاعلة مع التغيرات المناخية الحاصلة مع ما يشهده العالم من احتباس حراري وغيرها من الظواهر الطبيعية التي يمكن التوقي من بعض مخاطرها. نسأل الله الحفظ والسلامة ونصرا للمجاهدين في فلسطين على الصهاينة الغاصبين. جمعة مباركة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع تحية الدكتور عمر الملولي.
2: حديث الجمعة.

كان يقفوا على آخر الدراسات حول التغذية. أحدث الدراسات بالنسبة للتغذية خلال عام 2025 وأواخر 2026 أثارت العديد من النقاط، هي حمية البحر الأبيض المتوسط اللي ما تزال الأفضل، اللي ظهرتها دراسة حديثة أنه الالتزام بها يرتبط بتحسين الصحة النفسية، تقليل خطر الاكتئاب لدى الأشخاص فوق سن 50. هذا بتبيع إضافة إلى فوائدها معروفة للقلب والدماغ. جودة الغذاء أهم من مجرد كونه مصنع. هنا نرجع للدواء الطبيعي، نرجع بكم لآخر الأبحاث اللي قامت بها جامعة هارفارد، اللي هي قالت إنه جودة النظام الغذائي هو في الأكثر من الخضروات، الفواكه، البقول، الحبوب الكاملة والدهون الصحية، بالطبيعة مع مراعاة إنه الناس اللي هما مرضى مثلا بالسكري ما يكثروش برشا من الغليل، فاكهة فقط في النهار، وبتبيعها يرجعوا لأطبائهم. يقول لك انه جودة الغذاء هذية تأثر في الصحة اكثر من مجرد تصنيف الطعام على انه راهو موجود فائق البنة مثلا. هنا تنوع الغذاء المفيد، مراجعة علمية واسعة اكدت انه تنوع الأطعمة الصحية يرتبط بانخفاض خطر امراض القلب والسكري والوفاة المبكرة، بشرط انه يكون التنوع في أطعمة عالية الجودة وليس فيها الأطعمة الغنية بالسكر والدهون الغير صحية. نرجع لجامعة هارفارد اللي تقول أن التوازن بين المغذيات أفضل من التركيز على عنصر واحد، لأنه ساعات نلقاو فما شكون يقول لك أنا مغروم نشرب قهوة الصباح، بينما نعرفوا اللي عنده حموضة بالمفروض أنه ما يشربش قهوة الصباح على الأخوة، لازم يأكل بروتيين، وهذا هو راهو لازم يكون عند الناس الكل، لكن زيادة اللي عنده حموضة من المفروض أنه يأكل مثلا عظمته صباح بعد يأكل يشرب قهوته، وكان عنده مثلا فواكه جافة كما اللوز ولا غيره، 5-6 كعبات تعتبر من الحاجات المهمة كبروتيين، وهكا أنت كملت طبق اليوم الصباحي. تقارير دولية نرجع لها وتأكد أكبر تحدي عالمي اليوم هو مش نقص المعرفة، هو صعوبة الحصول على غذاء صحي، وهذا صحيح، بأسعار مناسبة في كثير من البلدان، لأنه الناس كل اللي تعرف وتعرف الأغذية كيفاش المهمة والمفيدة، ونرجع للأطباء ونعرف وناخذ نصائحهم. تجي تشري دواء، تشري الغذاء الصحي، والله كأنه سوم دواء، تلقاه في سوم الدواء ولا أغلى، تقول وقتها شنو نعمل، يتلزوا في مناس يقولك حسب ميزانيتي نمشي، وهذا هو صحيح. تقولوا لي شنية حمية البحر الأبيض المتوسط، نعطيكم فكرة عليها. هي تعتمد على زيت الزيتون، البكر كمصدر أساسي للدهون، زيدا نكثروا من الخضروات يوميا، نتناولوا الفواكه باعتدال، فيها زيدا الحبوب الكاملة كما الشعير والشوفان والقمح الكامل، فيها البقوليات كما العدس والحمص والفول، وفيها المكسرات غير الممكن ملحة بكميات معتدلة كما كنت أنا أقول لكم، بكري زلوس. السمك نكلوه مرتين لثلاثة مرات أسبوعيا، شكون يلقى طيب يقولوا لي ليس موفينا بالأسوام الغالية. اعتدال في أكل الدجاج، وإحنا نعرفوا اللي الشعب قريب يقاقي تلمو كل الناس تمشي للدجاج، رغم في الفترة هذه فما زاد ارتفاع في سوم الدجاج. هنا زاد ما نساوش الياغورت والجبن بكميات معتدلة، ونقلوا من اللحوم الحمراء والسكريات والمشروبات الغازية والأطعمة المصنعة. هذه حبيت اليوم نعطيكم فكرة على حمية البحر الأبيض المتوسط، اللي أخيرا أكدوا على أنها أهم الحميات اللي قادرين أننا نستعملوها كأسلوب حياة مستوحى من عادات وسكان بحر الأبيض المتوسط كما تونس، إيطاليا، اليونان وإسبانيا، باش فيكم الناس الكل قهوة الصباح، إن شاء الله موجود فيها زيت الزيتون كما قلت لكم، إن شاء الله موجود فيها فكهة من الفواكه، ما نسيوش زيادة مكسرات، وهكا نضمنوا اللي احنا خلينا جزء من حمية البحر الأبيض المتوسط، باش فيكم الناس الكل، نهاركم زين. أحلى الأغاني اللي فارس كرام نسمعوها فيها أنه يسأل على الصحة، إن شاء الله الصحة تكون لباس للناس الكل، وصحتنا بتبيع أمينة في ديننا.

سألوا على حالة الطقس النهار اليوم، أكيد أنا باش نقول لكم حالة الطقس باش نعرفوها بعد شوية، لأنه اللي سمعناه في الفترة هذية من المعهد الوطني للرصد الجوي أنه باش تكون موجودة فما برشا أمطار وباش توصل حتى ال 200 مليمتر حسب ما قالوا هما. وبطبيعة قعدوا الناس الكل متقلقين. احنا البارح شوية مع النسمة الباردة واللي فرحنا بها احنا في الأسبوع هذية، صار فما عجيش. العجيج هذية اللي فاق بي في الليل، بالحقيقة الموجة الكبيرة برشا من العجيج اللي تقلق، اللي عنده خاصة حساسية يتاخذوا احتياطاتكم في الفترة هذية. أما منسيوش كل المعطيات اللي حكيت على الميتيو زيدا من المعهد الوطني للرصد الجوي، أنا نتذكرها منذ مدة أنه قالوا الموجة الحرارة اللي كانت في الفترة الفايتة باش تتعود بداية الأسبوع الأول من شهر أوت، يعني بداية من نهار الاثنين يمكن نلقاو الطقس متغير. تو نسمعوا بعد شوية في الميتيو الصحيح، وأكيد نشوفوا الأسبوع هذا كيفاش باش يكون في آخره، والأسبوع الجاي كيفاش إن شاء الله باش تكون ملامحه. إن شاء الله يا ربي يكون الطقس طيب لينا الناس الكل، ربي يلطف بينا. ديما مع أحلى الأغاني محمد عسيف من أجمل وأروع أغاني التراث.

0: صباحكم سعيد. قرقناس في البلاستيك مبادرة لتخليص الفضاءات الطبيعية للجزيرة من هذه النفايات. جماهير مهرجان صفاقس الدولي يغادرون المسرح تاركين وراءهم كميات كبيرة من النفايات. اتحاد الشغل يؤكد أن استعادة النمو في تونس يتطلب إرادة إصلاحية وحوارا وطنيا. وكالة السلام السيبرنية تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية. ترامب يعلن توصل ما يسمى بمجلس السلام إلى اتفاق لنزع سلاح حماس. وإيران تعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة. تفاصيل هذه العناوين تأتيكم إن شاء الله في تمام 7:30. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: جاء وقت الميتيو اكيد الناس الكل تنتظر زعما شنو باش تسمع لانه كثرت الاقاويل في الفتره هذية. فما اللي يقول سخانه باش تزيد في اول اوت, فما اللي يقول لك فما باش يكون عجيج وباش يكون امطار غزيره. اتونا نسمعوا الصحيح مع سرحان الرحالي.
1: ميتيو
0: نهار زين سرحان, مرحبا بك, اهلا وسهلا ونورتنا فيها الصبحيه.
2: مرحبا بك هذا الصباح.
0: يعيشك سرحان. اليوم نحب نطمنوا رسائل طمأنة لكل مستمعينا لانه من امس والناس تحكي معايا اللي يقول لك باش تصب امطار غزيره واللي يقول لك لا سخانه باش ترجع بقوه. شنو حوينا توا نبداو بالايامات هذوما في الويكند هذايا؟
2: صحيح, مهم جدا نفهم حالة الطقس بعد موجة حر بقات في البيت باش تعود ولا لا. نطمن الناس اللي كونهم ماهيش باش تعود موجة الحرب الأرقام هذيك, الأرقام الاستثنائية الكبيرة. صحيح ينجم تنجم تسخن, تنجم الحرارة ترتفع, ولكن ارتفاع مقبول. هذا مبدئيا
0: الحمد لله فرحنا.
2: بالنسبة لتشكل وظهور الخلايا الرعدية يبقى وارد جدا بعد الحرارة المرتفعة في الطبقات العليا, كذلك ممكن جدا نسجل خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار غزيرة. هذا في الأفق ينجم يصير, ولكن ليامات ذوما نعيش استقرار في حالة الطقس, أرقام مقبولة في درجات الحرارة. نعرفوا اللي كونوا اليوم نودع شهر صيف شهر جويلية بعد ما عشنا فيه أيامات
0: باش ندخلوا في أوسو هكا ولا
2: دخلنا في أوسو. هذاك علاش يعني أوسو, يعني نجم نلقاو فيه طقس مفرشك شوية في الصباح وفي الليل. يعني الأرقام باش تكون ما بين اليوم بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات, بين 37 و41 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. حتى لو كان باش تزيد الحرارة تبقى قريبة للمعدلات العادية لهذه الفترة, أو الفترة العشرية الأولى لشهر أوت الأرقام مقبولة. غدوة ما بين 33 و37 بالمناطق الساحلية والمرتفعات, وبين 38 و42 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. مانيش باش نسجلوا أمطار صحيح, ولكن هي فترة التعبئة إن صح التعبير, نلموا ما يمكن أن نلموا من حرارة. بالتالي بعد دخول هواء نسبي بارد في الأفق ممكن جدا, وهذا وارد, تشكل وظهور الخلايا الرعدية وما ينتج عنها من أمطار تكون أحيانا غزيرة. عشنا الأمطار الغزيرة هذه في فترة سابقة تحديدا في ولاية سوسة أو ولاية القيروان على ما نتذكر, ولكن احنا نتبعوا دورنا, نتبع ونحين ونقدم المعلومة في وقتها, نتجنب كل مفاجآت يعني في حالة الطقس. دورنا الاستباقي مرتهن جدا بالمتابعة اليومية, وبالتالي نطمن الناس الكل نعيشوا الصيف كما اعتدناه دون موجة حر, وما تبقى منه من عطلة إن شاء الله تكون آمنة وتكون في ظروف طيبة للناس الكل
0: إن شاء الله. سرحان, بالنسبة لدرجة الحرارة لليوم في صفاقس قديش باش تكون إن شاء الله؟
2: اليوم في صفاقس تقريبا الحرارة باش تكون في حدود 35 أو 36 درجة.
0: أيوة,
2: واللي بعض الأماكن
0: ديما نقولوا رحمة الحمد لله,
2: رحمة الحمد لله. أيوة. نعرفوا بعض الأماكن أقل كما قرقنا, كما المناطق القريبة برشا من البحر,
0: من البحر.
2: نعم, هذه الأماكن
0: كما المحرس وقرقنا
2: درجة حرارة في حدود 32 أو 33 درجة, أرقام نجم نقولوا ربيعية في فصل الصيف. هذا هو المهم, طقس طول الشريط الساحلي مقبول جدا. إن شاء الله إن شاء الله يعني نواصلوا فيما تبقى من صيف ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة. بالنسبة لحالة البحر بعد ما كنا في علام عن هبوب رياح قوية دام لمدة 48 ساعة على ما أعتقد أو أكثر شوي, نعود إلى الحالة الطبيعية للبحر, قليل الاضطراب, ملائم للسباحة للأنشطة الترفيهية, لكن الحذر واجب في كل الأوقات. هذا يعني توصياتنا ما يمكن نقوله في مداخلتنا إن شاء الله.
0: شكرا لك سرحان الرحالي, نورتنا برشا, يعطيك الصحة على أخبار السمحة. أخبار سارة بالنسبة لكل مستمعينا ومستمعاتنا, سمعتوا توا درجة الحرارة 35 درجة بالنسبة لصفاقس, بالنسبة للجزر كيما احنا غيتنا عطيو قرقنا, جزيرة قرقنا أو المناطق اللي هي بحث البحر كيما المحرس بتبيع 32 درجة, حاجة هيلة برشا. إذا بالنسبة لدرجة الحرارة بالنسبة للنهارين هذوما نعمل لكم خلاصة بالنسبة للأسبوع القادم إن شاء الله, وهذه الحاجة زيادة اللي تفرحنا برشا. الأخبار اللي كانت على الأول وين نتذكر زيادة حكينا فيها مع الميتيو ومع زملائنا، يقولوا للأسبوع الأول بشكون في درجات الحرارة مرتفعة، وإحنا نعرفوا ألمانيا وفرنسا بعد شوية نرجع لكم أنا لدرجة الحرارة وشنو تثبت في ألمانيا وفرنسا. دوليا الطقس حار وتغيرت المعايير الكل، والاحتباس الحراري عمل فعله، لذلك فما حتى وصلت للحرائق. احنا ان شاء الله بالنسبة لنا احنا الاسبوع الاول من شهر اوت باش يكون ان شاء الله يقول مناسب برشا، يقول كأنه طقس ربيعي، حتى درجة الحرارة اذا ارتفعت نوعا ما راهو تدريجيا درجة ولا اثنين، ما هيش باش تزيد برشا. هذه فرحنا، شالا يا ربي ديما يلطف بينا وينسم علينا. تحية لكم الناس الكل نورتونا فيها الصبحية، شالا نهاركم ديننا.

أخذت فكرة بكري شوية على حالة الطقس لهذا اليوم، وقلت لكم إن شاء الله باش ناخذوا فكرة زيادة عالميا حالة الطقس كيفاش كانت، لأنه بصفة استثنائية سنة مش كيف العادة بالنسبة لدرجة الحرارة. هيت نعطيكم حسب الإحصاء وحسب أيضا المنظمة العالمية للإرصاد الجوية، تقول لي شهر جويلية كان الأكثر حرارة على الإطلاق في أوروبا الغربية، وزيد ثاني أكثر أشهر اللي هو حرارة على مستوى العالم مع ارتفاع غير مسبوق في حرارة سطح البحر بالمنطقة. هيت نمشي بكم أكثر تفاصيل. أوروبا تتواصل موجات الحر موجودة خاصة في جنوب وغرب أوروبا مع درجة حرارة تجاوزت 40 درجة، وموجود حرائق الغابات خاصة في فرنسا إسبانيا وإيطاليا. في فرنسا وإسبانيا بالتفصيل ساهمت الحرارة المرتفعة والجفاف والرياح في زيادة اندلاع حرائق الغابات، وهنا أجلت السلطات 1000 سكان أجلتهم من المناطق المهددة، بعدتهم على المناطق الحرائق هذه. وسط أوروبا تشهد دول مثل ألمانيا وتشيك درجات حرارة مرتفعة، هذه خلى حدائق الحيوانات بربي سمو القرار شنو اللي صار، انه حدائق الحيوانات اتخذت اجراءات خاصة لحماية الحيوانات من الاجهاد الحراري. وش عملوا لهم؟ وفروا لهم كمية كبيرة من الثلج والدخول الى اماكن مباردة كليماتيزور. هذوما الحيوانات. وساعات والله ما تلقى حتى تعليق اخر غير انك تطلع اغنية. سمعنا اغنية سمير.

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم. الصحفي كما يقول المفكر المغربي عبد الله العروي مؤرخ اللحظة، فهو الذي يلتقط الخبر من قلب الحدث ويحفظ الذاكرة الجماعية ويحول التفاصيل اليومية إلى شهادة على الزمن. ومن هذا الأفق يختار بعض الصحفيين أن يوسعوا مساحة الكتابة فينتقل من التوثيق المباشر إلى السرد الروائي، كما فعل الصحفي محمد أمين بن هلال في باكورة أعماله الأدبية قبو الحفصية الصادرة عن دار سراس للنشر. وقد استهل الكاتب روايته بمقطع شعري لبدر شاكر السياب في إشارة إلى غربة الإنسان وأزمته الداخلية، حيث يتحول المكان خاصة المقهى الشعبي وسط العاصمة إلى مرآة تعكس هشاشة البشر وقسوة الواقع. وتتمحور الرواية حول شخصية سعيد راضي الذي لا يحمل من اسمه شيئا من السعادة أو الرضا، بل يكافح من أجل عيش شريف ويحاول أن يشق طريقه وسط عالم مثقل بالتناقضات. ومن خلال هذا البطل يرسم الكاتب ملامح شخصيات هامشية ويكشف مظاهر الظلم والفساد والوساطة واستغلال النفوذ، كما يفتح أسئلة اجتماعية وسياسية وبيئية تمس الحياة اليومية للناس. والرواية في 9 فصول تبدو كرحلة نمو متدرجة تنتهي بنهاية مفتوحة تجعل القارئ يعيد التفكير في معنى الاكتمال وفيما نعيشه من تحولات ومفارقات. عمل أول يجمع بين الحس الصحفي والنفس الأدبي ويقدم صوتا جديدا في السرد التونسي المعاصر. شكرا على المتابعة، مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيرا.
2: عشرة دايما
3: اليوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا 100 غرام فرماج غرويير مازدام 5750 في 8200. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. قرقنا صفر بلاستيك مبادرة لتخليص الفضاءات الطبيعية للجزيرة من هذه النفايات. جماهير مهرجان صفاقس الدولي يغادرون المسرح تاركين وراءهم كميات كبيرة من النفايات. اتحاد الشغل يؤكد أن استعادة النمو في تونس يتطلب إرادة إصلاحية وحوارا وطنيا. وكالة السلام السيبرنية تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية. ترامب يعلن توصل ما يسمى بمجلس السلام إلى اتفاق لنزع سلاح حماس. وإيران تعلن استهداف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة. تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات، لتصل إلى 41 درجة بأقصى الجنوب الغربي. ومع ارتفاع درجات الحرارة تصبح جزيرة قرقنة ملجأ الآلاف من الزوار، ما يعني استهلاكا مضاعفا وتسوقا مضاعفا وفواضل أيضا مضاعفة، وخاصة القوارير البلاستيكية. القوارير البلاستيكية لا تعد نفايات عادية، بل أنها تشكل خطرا على البيئة والصحة. وفي بادرة لتفادي هذه الإشكاليات، بادرت جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة بتنظيم تظاهرة تحت شعار قرقنا صفر بلاستيك، معا لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة، لتتواصل إلى غاية 25 من أوت المقبل. هذه المبادرة تهدف إلى جمع 30,000 قارورة بلاستيكية لتخليص الفضاءات الطبيعية للجزيرة من هذه النفايات، وحماية الثروة البحرية، وتجميعها في مركز الاصطياف والتخيم بالرملة، واستبدال كل 10 قوارير بلاستيكية بكراس مدرسي لفائدة المشاركين، إضافة إلى تقديم محافظ مدرسية للفائزين الأوائل، حسب ما أفادنا به رئيس الجمعية نفع لحلوي.
2: مبادرة قرقنا صفر بلاستيك هي تحت عنوان معا لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة، مبادرة تحسيسية توعوية حتى تكون عندنا شواطئ نظيفة، حتى تكون عندنا شوارع نظيفة. عندنا الأوبجيكتيف إن شاء الله هو 30,000 قارورة بلاستيكية، لكن المرة هذه هي أنه تكون فما حافز أنه مقابل كل 10 قوارير باش يكون فما كراس مدرسي. الحمد لله لمدة الأيام الأولى شيء بشر بالخير، فرحانين أنه أطفالنا وعائلاتنا بالزوز في نفس المشروع مع بعضنا، من خلالكم تعاون أن الكل حتى نخطط المشروع هذا.
3: الحملات التي تهدف إلى تجميع القوارير تهدف أساسا إلى حماية البيئة، إضافة إلى جمالية الفضاء، لأن الأغلبية لا تعي مخاطر البلاستيك. من ذلك جمهور مهرجان صفاقس الدولي الذي يغادر فضاء المسرح تاركا وراءه قوارير بالآلاف، سواء داخل الفضاء أو خارجه، على غرار سهرة الليلة الماضية، رغم مجهودات البلدية التي حولت المسرح والفضاء المحاذي مكانا نظيفا.
1: وفي علاقة بالبيئة والنظافة، هذه السلوكيات غير الحضرية والتي تنم على غياب الوعي المواطني وجهل بمقاومات التحضر، يتزامن مع الدعوات المتكررة لبلدية صفاقس من أجل المحافظة على النظافة العامة.
3: دعوة بلدية صفاقس لجعل النظافة مسؤولية مشتركة تتزامن مع مواصلة مصلحة الوقاية الصحية ببلدية صفاقس، تنفيذ تدخلاتها الدورية بالمسلخ البلدي وسوق الجملة للخضر والغلال ومركز كعنيش والقناة الحزامية ومختلف الأسواق والفضاءات البلدية، إضافة إلى التدخلات الدورية في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة ومداواة الأودية والمجاري المائية وأغلب قنوات تصريف المياه بالمنطقة البلدية وتنفيذ عمليات تبخير شاملة.
1: وغير بعيد عن البيئة، تدخلت مصالح الغابات إلى حد الآن في 1000 حريق تعلقت نسبة 90% منها بمزارع الحبوب والحصاد والأعشاب الجافة، وأتت على مساحة جملية تقدر ب 12,100 هكتار.
3: معطيات قدمت خلال اجتماع خصص لتقييم التدخلات المتعلقة بحرائق المحاصيل الزراعية والمساحات الغابية خلال صيف 2026. دعا خلالها رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى مزيد دعم الإمكانيات البشرية واللوجستية للهياكل المتدخلة والاستفادة من التقنيات الحديثة في مراقبة الحرائق وتقييم الأضرار، بما يعزز نجاعة التدخل ويحافظ على الثروة الغابية والإنتاج الفلاحي، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضاءات الغابية للحد من مسببات الحرائق.
1: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. ندخل الشهر الثاني والأخير من موسم الاصطياف، والعديد من العائلات لم تبرمج وجهتها لقضاء العطلة بسبب ارتفاع أسعار الإقامة بالنزل والمنازل المخصصة للكراء، لتكتفي الأغلبية بالتوجه إلى الشواطئ المحاذية أو الاقتصار على قضاء بعض الوقت في المنتزهات المحاذية للبحر على غرار مشروع تبارورا أو الكازينو. روبورتاج زهور الحبيب.
4: ثم ناس تريزيرفي مشلا من جوا، ثم أقمر لجوا تريزيرفي.
5: المواطن ولا غير قادر باش يخذي حتى 4-5 أيام بالوتيل.
6: مش كالوتلة غلاء، ماش قادر حتى باش يتنفس، مش باش يبحر ولا يسيف. الوتلة غلاء وكل شيء غلاء.
4: لا موش غالي، شنو اللي غالي؟ غالي حتى انت تخلو تيسان كتوال فموش وصلنا في روحه. ثم اللجنة تجي وثم رقابة تشوف وثم كذا فريد باغلة، ويحتمل مزيزي دغلة ويحتمل ميغازة تريزيرفاسي.
5: إن شاء الله يوصل يمشي بس يرضي زعيراته، يمشي عدي النهار وقبل النهار يروح. علاش الوتلة ولات الفئة معينة؟
4: نجم يكري ثم الريزيدنسات برشا يعدي نهارين وثلاثة، وثم حتى اللي يعدي جمعة.
6: الغلاء برشا، المعيشة غالية وجورني شوية والعائلة كبيرة والكراء والموظة والتليفون.
5: احنا الناس اللي تاخذ الشريات كنا ولنا طبقة فقيرة، ولدت في الظرف هذا طبقة لباس عليهم يمشوا للوتلة يقعدوا بالجمعة والجمعتين ويمشوا عائلة كاملة ولباس عليهم. احنا طول طول نقولها بكل صراحة جيبنا فارغة، هريتنا ستاي وهريتنا الصونير وهريتنا، ونهار كله احنا ندفعوا، نهار كله احنا يدينا في جيبنا.
6: البحر الواحد كي يسمى تو كي دخل باكو حليب وخبز للدار ويسمى بي، ماش قادر على البحر ولا على كل شيء.
3: وأمام تدهور القدرة الشرائية وغلاء الأسعار ومحدودية الأفاق، أكد قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل في وثيقة نشرها تحت عنوان تونس أمام مفترق طرق، أن تونس تمتلك كل المقومات اللازمة لاستعادة مسار النمو، واعتبر أن تحويل هذه المقومات إلى نمو مستدام يتطلب إرادة إصلاحية واضحة وحوارا وطنيا مسؤولا، وشدد على أن الحوار الاجتماعي يظل أحد أهم مفاتيح النجاح، معتبرا أن الإصلاحات الكبرى لن تحقق أهدافها إذا فرضت دون توافق واسع بين الحكومة والمنظمات المهنية واتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والمجتمع المدني.
1: في موضوع آخر، حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. وبينت الوكالة في بلاغ لها أن هذه الرسائل تحتوي على روابط إلكترونية مزيفة تدعو المستخدمين إلى الولوج إلى منصات وهمية، وذلك بهدف الاستيلاء على معطياتهم البنكية والشخصية.
3: الوكالة دعت إلى توخي الحذر وعدم التفاعل مع الإرساليات القصيرة المشبوهة أو الولوج إلى الروابط الواردة من مصادر غير موثوقة، خاصة تلك المرسلة من أرقام أجنبية. كما ذكرت بأن المواقع الرسمية التابعة للهياكل الحكومية التونسية تعتمد فقط على النطاق الوطني، داعية المستخدمين إلى التثبت من عناوين المواقع قبل إدخال أي بيانات شخصية أو مالية.
1: إلى أخبار العالم، حيث وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق للتعامل مع سلاح المقاومة وتربط حصره وتقليل

0: يضمن في حال تطبيقه الحقوق الفلسطينية، ويتطلب ضغطا من الوسطاء والولايات المتحدة لإلزام العدو بتنفيذه.
1: هذا التفاهم المهم المفصل يستند بشكل أساسي على إعلان الرئيس الأمريكي ترامب في شهر أكتوبر الماضي، وكذلك اتفاق شرم الشيخ تحدث بالتفصيل أيضا عن الالتزامات الفلسطينية والإسرائيلية. الجانب الفلسطيني التزم بكل ما هو مطلوب منه بهذا الاتفاق. إسرائيل تملصت على مدار الأشهر الماضية من تطبيق هذا الاتفاق، ومارست انتهاكات فادحة ضد الفلسطينيين، وربطت هذا الأمر بنقطة كانت جزء من هذا الاتفاق، وهي نقطة معالجة ملف السلاح. هذه التفاهمات اليوم تعالج هذه القضايا بشكل أساسي. إذا ما تم الالتزام بها تحقق هذه الأهداف بشكل أساسي، وهي وقف الإبادة الصامتة التي مورست خلال الأشهر الماضية، الذهاب فعلا إلى إعادة إعمار وتعافي قطاع غزة من حرب على مدار 3 سنوات. والأهم بتقدير بهذا الاتفاق أيضا التزامنية، وهذا ما يقع على عاتق الوسطاء وعاتق الولايات المتحدة، الذي يبدو أنها جادة بالذهاب إلى الضغط على إسرائيل بهذا الاتجاه. لكن على الأقل من مصلحة الولايات المتحدة في هذه المرحلة الذهاب إلى تحقيق أجزاء من هذه التفاهمات.
2: وفي الملف الإيراني، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت باستخدام طائرات مسيرة، وذلك ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة على البلاد، وخصوصا على ضربة استهدفت منزلا في جزيرة قشم.
0: تحولت موجة عبور مهاجرين من المغرب نحو مدينة سبتة الخاضعة للحكم الإسباني إلى أزمة إنسانية وسياسية بعد انتشال 9 جثث لمهاجرين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول سباحة إلى المدينة.
2: جاء ذلك وسط تدفق لمئات المهاجرين أغلبهم من المغرب إلى مدينة سبتة، وذلك عقب وصول أكثر من 1500 مهاجر سباحة من المغرب إلى المدينة خلال الأيام الأخيرة، مما دفع السلطات الإسبانية إلى استنفار الجيش.
0: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. حرقنا صفر بلاستيك، مبادرة لتخليص الفضاءات الطبيعية للجزيرة من هذه النفايات. جماهير مهرجان صفاقس الدولي يغادرون المسرح تاركين وراءهم كميات كبيرة من النفايات. اتحاد الشغل يؤكد أن استعادة النمو في تونس يتطلب إرادة إصلاحية وحوارا وطنيا. وكالة السلامة السيبرنية تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية. وترامب يعلن توصل ما يسمى بمجلس السلام إلى اتفاق لنزع سلاح حماس.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحيات سمير الحسيني وسهام شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام 9. أترككم الآن مع مهدي قاسم وأخبار الرياضة. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
4: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
4: عشرة ديمة.
6: ثنية زينة.
7: وقت تبداو شادين الثنية يلزمكم تعطيو أهمية لمعايير السلامة المرورية. أرويحنا وحياتنا مسؤولية مشتركة، وإن شاء الله عطلة آمنة للجميع.
8: سبور نيوز. ستة واربعين دقيقة بعد السبعة متاع الصباح بالرياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا. أخبارنا الرياضية تبدأ بالرابطة الوطنية لكرة قدم، تبدأ بالجامعة التونسية لكرة قدم. هي تبدأ بالسيد وليد بن محمد رئيس الرابطة الوطنية لكرة قدم، اللي أكد بكون رزنمة بطولة الرابطة المحترفة الأولى الموسم الرياضي 26-27 تم سحبها بطريقة علمية. وأوضح بن محمد بكون مباراة البطولة في موسمها الجديد ستجرى إلى غاية الجولة 21 بانتظام أي دون أي تغيير، مش يمشي الأمور خمسة على خمسة. إن شاء الله ما يتمش تأجيل المقابلات وتقديم بعض المقابلات، وإن شاء الله يتم التعامل مع كل الأندية على حد السواء، لأنه نحب نقوله أنه القانون يجب يكون هو الفيصل دائما في الرياضة التونسية. بين أيضا أنه من المحتمل

أن تجرى بعد الجولة 21 بعض التعديلات اللي تأخذ بعين الاعتبار بلوغ الفرق المؤهلة للمشاركات القارية للأدوار المتقدمة سواء في الشامبيونز ليغ الأفريقي وكأس الاتحاد الأفريقي. وأتمنى أن كرة القدم التونسية تخرج من السبات متاعها أو تفيق من السبات متاعها، لأنه رقدين على الصعيد العربي، رقدين على الصعيد الأفريقي، رقدين دوليا. نحكي وقبل عنا أن البطولة التونسية هي الأفضل على الساحة العربية. توكي تشوفوا أشقاء المغرب طاروا علينا في السعودية، في مصر، في الجزائر، ليبيا اللي قاعدة تعمل في خطوة ثابتة، هم وين وإحنا وين. كرة قدم الإفريقية وتجارة الكلاسمون متاعنا تأخر حتى على مستوى ترتيب المنتخبات في آخر تصنيف للفيفا. برشا كلام على أنه عملية القرعة فيها وعليها، خاصة على مستوى أنه مشيوا مباشرة لقاء الدربي وتحط في الجولة الثامنة. العصفورة أكدت لي البارح في الليل مع العشرة متاع الليل أنه اجتماع طار اليوم 11 متاع الصباح في مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم باش يشوفوا الحيثية هذه الكل ويحكيوا مع عدل التنفيذ، لأنه الأمور كانت قانونية أو ربما يتم سحب رزنامة جديدة بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. هذه هي الكواليس اللي نقلتها البارح العصفورة من مقر طبعا الجامعة التونسية لكرة القدم وأيضا مقر الرابطة. نذكركم أن مقابلية الجولة الأولى إن شاء الله مشكون يوم 22-23 أوت بإذن الله. الجولة الأولى تجمع على عشب ملعب طيمهيري بصفاقس تقدم صقيدة داير شبيت العمران روبيلوت. نرجع للقاء الكاس اللي يجمع الفريقين في ملعب صقيدة داير. الملعب التونسي سيس ماتش فيه برشا كورة، تذكرك الماتش تقبل 3-3-2-2 عبد الحميد الهرقيل والسيسيس بنجومها والنادي صفاقس بالملاعبية الكبار، وكانت عروض كبيرة برشا بين زوز الدير كبار. واللي يقول السيسيس والملعب التونسي يقول حتى العلاقة بين زوز فرق باعتبار الوين الكحلة والبيضة كانوا قبل أحذر وأحمر 62-63، وتعرفوا النقلة الكبيرة صارت مع المدرب كريستيك. أما الحمام سوسة الاتحاد المناسيري قمة لقيتها الجولة بين الترجي نجم الساحلي نجم متلوي نادي الأفريقي اتحاد بنقردين نادي حمام لانفا البنزرتي مستقبل مرسى ترجي جرجيسي الأولمبي البيجي. نعرفوا أنه بالنسبة للتحكيم تم الإبقاء على سيد جمال الحمودي اللي الكلام كثر في الصيف وكأن بهم حبوا يخفتوا الضرب على الجامعة وعلى ربما إدارة التحكيم، قالوا له انتهت العلاقة بين زوز أطراف. بعد هيك النار الهادئة رجعت الأمور وجمال الحمودي يواصل مشوار. وسبحان الله بعض الحكام اللي في شهر جوان بدأوا يقدحوا كي يسمعوا انه الحمودي خرج، هما بيدهم بدأوا يخرجوا جمعة هدايا. الله الله على جمال الحمودي، وهو اللي صنع ربيع الرياضة التونسية والتحكيم التونسي. يا خويا مفلحنا كي نبدأوا ميحي مع الرياح في جميع القطاعات. مش نواصل دائما مع اخبار الجامعة التونسية لكرة القدم. قرر مكتب الجامعة خلال اجتماعه المنعقد امس الاول وفق بلاغ صادر عن الجامعة التونسية لكرة القدم تعيين السيد معاذ المستيري مسؤول اول عن المنتخب الوطني الاكابر، تعيين السيد بلحسن بالسمرة ناطق رسمي للجامعة التونسية لكرة القدم. بالنسبة للإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني رسميا الكونترا 4 سنين يعني يتواصل الى غاية 2030، يعني ان شاء الله فما رؤية استراتيجية لمستقبل كرة القدم التونسية. شخصيا معين الشعباني من الكفاءات الكبيرة، وشخصيا بأخلاقه بالعطاء متاعه بالنجاحات متاعه اللي حققها كسوة مع الترجي التونسي أو مع نهضة بركان المغربي، مراد المالكي لقاوه الأدجوان، أيضا سيف الله حسني مدرب الحراس خالد المغزاوي وابن جزيرة قرقنا نلقى حاتم بوليلة. لكن الأخبار اللي جاءوا لامس وإحنا نتفرجوا على كوريا الجنوبية إنه مجلس النواب في الشقيقة كوريا الجنوبية استدعى المدرب، وكانت تساؤلات كبيرة، كان توبيخ للاتحاد الكوري الجنوبي، كان إقالة بعض الأسماء في الجامعة الكورية الجنوبية، أيضا للمدرب معاقبة برشا ملاعبية وتفتح تحقيق، وحتى الشعب هو اللي أيضا يسهل ويتساءل. احنا شعملنا مع المنتخب التونسي، احنا شعملنا مع الجامعة التونسية لكرة قدم، احنا شعملنا مع الإطار الفني السابق ومع واقع كرة قدم التونسية، زعما انطلاقا من سلطة الإشراف من الوزارة، انطلاقا من السادة المسؤولين على قطاع الرياضة، قيمناش التجربة متاعنا الفاشلة، احكيناش وقلنا انه كرة قدم التونسية فيها وعليها ويلزمنا نحسنه لدار لقمان. بقيت على حالها، الفرق بينه وبينهم وهما يبنيوا على الصح لأنه الغلط يصلحوه، وإحنا نبنيوا على الغلط لأنه إحنا الغلط نشجعوه ونواصلوا عليه. وبين صورتهم وصورتنا الناس الكل تعرف الواقع لكرة قدم التونسية. مش نبقى دائما مع كرة قدم التونسية، لكن الآن مع أنيس بوجلبين مع بوجة باعتباره الإشراف ليه لمنتخب
الأولمبي. أعلن مدرب منتخب الأولمبي التونسي أنيس بوجلبين عن القائمة الرسمية اللي مش تخوض دورة الألعاب المتوسطين مش تنطلق إن شاء الله يوم 23 أوت وتتواصل إلى 3 سبتمبر. معتز الخنزولي، ريم بسبيس على مستوى حراسة المرمى، محمد أمين علال، علي الدين دربالي، بقديدة الحرش الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، ريان جبالي، حمزة العبيدي، ريان عنين، محمد الصادق محمود، هيثم ذو، أمين الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين شعباني، زين الدين كده. أتمنى بطبيعة الحال إن شاء الله فما كي الخير بالنسبة لمستقبل الرياضة التونسية، ويلزمنا نبعد ونبعد على حاجات. نعرف كلام يوجع، ونعرف برشا مسؤولين ما يعجبهمش الكلام هذا، خاصة على المستوى الجامعة التونسية لكرة قدم. التصمصير يلزم يوفى على مستوى نجيب في الملاعبية الأجانب. أي ملاعبي ما يدخل ليكيب ناسيونال وما يحط المريول على البدن متاعه كما يكون عارف النشيد الرسمي ويعرف قيمة النشيد ويعرف قيمة البلاد، ويزيونا من كشمل وجيب للمنتخب التونسي، بدليل الأسماء اللي جبناها الكل فوق 100 اسم على مستوى أصناف الشبان، وينها على مستوى فريق الأكابر، وينها أيضا على مستوى المنتخبات اللي فيها. الله غالب، مازالوا عنا السمسارة، مازالت عنا المسامر اللي قاعدة تلعب في كرة قدم تونسية، وصدقوني كل عام تلقاها تزيد ربما تترقى شوية. ولا بالحق معناها فما حاجات ما يقبلهاش العقل، ربي قدر خيره بإذن الله. هتمشيوا إذن للكحلة والفيضة سيس باعتبار العدد التنازلي إبداء للموسم الرياضي الجديد. البارح في القنطاوي نادي صفاقسي توج تربص متاعه بمقابلة دولية، مقابلة ودية أمام الاتحاد الرياضي الكرتاجاني. تسألوا على الفريق هذي، هو ضيف الرابطة الثالثة المستوى الأول، مازال كيصعد. نادي صفاقسي البارح ربح 3 أهداف مقابل 0 رحماني أوكبولي ودية في مقابلة الكوتش نبيل كوكي. اعتمد تقريبا على الملاعبية الكل بفورماسيون الشوط الأول والشوط الثاني، لكن ما يثلج الصدر ما شاء الله عليه وبسم الله عليه ونفس اللوح ونقول تبارك الله عليه. علي المعلول تروازا سيس اللي هي جاب 3 أهداف وتبارك الله عليه، ملك الحلول في لياقة بدنية ممتازة. إذاك علاش ديما نحكي على نطاق الاستفهام وعلى برشة تساؤلات ملاعبية اللي نورمال ما تكون في الإكيب ناسيونال، وينها النادي الصفاقسي إذن في انتظار تربط ثاني مش يكون في عين درام. لكن الجديد بالنسبة للسي اس اس، لأنه العصورة تقول لي أنه طارق سالم المدير الرياضي قاعد ليمات هذية في تواصل مع برشا ملاعبية، فما زوز لاعبين الان قراب من النادي الصفاقسي، لاعب تونسي نعرف الهوية متاعه، لكن من باب الأمانة لأني أمنت عليه ما نجمش قول عليه 72 ساعة وتكشف الأمور على اسم هذا اللاعب. واللاعب الثاني بصفة رسمية يا اليوم يا غدوة يوقع مع سي سي اس، اقترب من التعاقد النادي الصفاقسي مع لاعب الوسط الدفاعي الأوغندي فيكو كيستو. يبلغ الملاعب هذه من العمر أقل من 21 سنة، يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي، يشارك في جميع مباريات فريقه الشرطة الأوغندي خلال الموسم الماضي في البطولة، توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة في عدة مناسبات على المستوى الدولي، مثل فيغو منتخبات أوغندا في مختلف فئات سنية، أقل من 17 سنة، أقل من 20 سنة، أقل من 23 سنة، وهو في سن 18 سنة وساهم مع منتخب أوغندا لأقل من 23 سنة في الأحراز على الميدالية البرونزية خلال دورة الألعاب الأفريقية. الملاعب هذية براتيكمون من هنا للعشية يواصل المشوار مع السيسيس ويصحح في الديرة بلدية في قلب مدينة صفاقس. مش زيد نحكي لكم على كل شيء. المقابلات الودية اللي تلعبت أمس، مقابلة شبيب طعمران فاز على السيابي 3-1. اليوم 3 مقابلات ودية أمام حمد مسوسة، ترجي جرجيسي، ترجي تونسي، اتحاد كرتاجني لعب البارح مع السيسيس ويلعب اليوم مع ترجي تونسي. هنا نقطة استفهام، مهما تقول لي ليفيكتيف ما تنجمش تلعب زوج مقابلات ودية مع أندية كبيرة كما السيسيس وترجي في ظرف 24 ساعة. البرمجة فيها نقاط استفهام وفيها تساؤلات وفيها إجابات سلبية، والإفريقي يلعب مع النجم الخميري. هذا بالنسبة لملف النادي الصفاقسي. نواصل دائما من قلعة الجديد إلى قلعة الحفيد، باش نمشي بكم مباشرة إلى سقيت الدير. تعلم الهيئة المديرة التقدم الرياضي بسقيد الدير أحباء الفريق أنه عملية بيع الاشتراكات الموسم الرياضي 26-27 تنطلق اليوم الجمعة بمقر الجمعية الكامل بالملعب البلدي سقيد الدير، انطلاقا من 9 متاع الصباح. سيسير الإقبال مش يكون كبير بالنسبة للأندية، بالنسبة لجمهور تقدم سقيد الدير. المدارج جرادان 80 دينار، بالنسبة للكراسي 1 و2 شيز 200 دينار، وأيضا بالنسبة للمدارج الرئيسية الأونور 500 دينار.
دينار أكيد قبيلة كبيرة. نذكركم أنه يجري الفريق تقدم سقيط الدائر تربو جديد بقمرت من 6 إلى 9 أوت بإذن الله. تدخلوا زود مباراة ودية أمام النادي الإفريقي 7 أوت والثانية أمام المنتخب الأولمبي 9 من نفس الشهر. جديد لسقيط الدائر العصفورة شقلت لي البارح اجتاز الظهير الأيسر السنغالي أمادوبا الفحص الطبي بنجاح مع تقدم سقيط الدائر ويمضي اليوم عقد لمدة 3 سنوات مع التقدم ليكون ثالث لاعب أجنبي في الفريق. نذكر أن تقدم أبرم إلى حد الآن 7 تعاقدات في الميركاتو الصيفي. الجديد أيضا البارح في الليل أعلنت له المديرة لقوة في القفصة سحب نشاط الفريق من منافسات بطولة 29-27. قال لهم خالد النوري سيبطلت والانسحاب لأنه ما فمش فلوس والأمور ما تعجبش. تواصلت إدارة مستقبل مرسى أمس الاتفاق نهائي مع اللاعب السابق للترجي قصي معشة لتعزيز صفوف الفريق. هو ديجا عماد بن يوسف اليوم أصبح في صفاقس مع 7 شفت الساعة شوية. وأمضى لاعب الوسط الرسم النيلوتي عقده الجديد مع الرلوي قادما من نادي محيط قرقنة. النيلوتي يعود من جديد للرلوي بعد تألق الموسم الفارط حيث أنهى البطولة كأفضل هداف للفريق. حكيت على الرلوي وحبيت نقول برافو للرلوي نادي نادي سكة الحديدية بطل الخضرة بطل الجمهورية. أمين كمون ولد الرلوي يشرف على مستقبل سليمان وحمدي العامدي ابن الرلوي على أمال على الفريق بالي مستقبل سليمان باش تعرفوا أنه قداش الرلوي بيبينير كوسوا متاع مدربين. وحكيت على عماد بن يونس في مستقبل مرسى تبارك الله على الرلوي وميساج ولد الرلوي باش يقفوا مع بعضهم وباش الرلوي القطار يرجع للسكة بنسق مميز كما ميساج اليوم. وننهي به أخبارنا الرياضية لعشاق نادي محيط قرقنة والكوكب قارب لأنه العصفورة أكدت لي الأمور ما تعجبش في عائلة نادي محيط قرقنة بين برشا أسماء. راهو المحيط فوق كل الأسماء ونورمالمون يلزم سيد معتمد قرقنة يجمع الشمل والرومان تتفرج لأنه اللود في حاجة لأجواء مميزة. تحية لخونا حسن الشلي تحية لعشاق الجزيرة وتحية أيضا لخونا سليم بوغرة رئيس كوكب عقارب. بالأمور المادية ما تعجبش إن شاء الله تتحسن إن شاء الله تتلم العائلة الموسعة الكوكب عقارب لأنه إحنا في حاجة أكيدة جدا للجمعيات اللي هي بيبينير متاع كورجية كما حكيت اليوم على الرلوي وعلى لوسيكا وعلى كوكب عقارب. هذه أخبارنا الرياضية. تحية كبيرة برشا مهدي قاسم أمام المصدح. تحية يسرى الغربي اليوم على مستوى الإخراج المرئي والحاج سمير تقتق على مستوى الإخراج الفني. أحلام تعالى وقاتل اللقاء. سبور نيوز.

في ام جي جمعة سبت احد سوم نمان تحد فنتيلاتور سور بيي بريستيجيا افيك انتي موستيك انتيغري ب 129 دينار و 990 في عوض 229 دينار ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: الأحلى ناس مع هند الأسود.
1: إشهار
2: إمجي جمعة سبت حد سومنا مع أنت حد فنتيلاتور سور بيي بريستيجيا avec انتي موستيك انتجري ب 129 دينار و 990 في عوض 229 دينار. إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. مد وجسر
0: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
2: مع الدكتور رضا القلال. حيوان الفقمة ظاهرة فريدة في جزيرة جالطة. أرخبيل جالطة يمتد على مساحة 808 هكتارات، يتكون من مجموعتين من جزر صغيرة، جزر الجاليتون الغربية وجزر الجاليتون الشرقية. بالنسبة لجزر الجاليتون الغربية، تقع على بعد 3 كيلومترات جنوب غرب الجزيرة الرئيسية، وتتكون من جزيرة جاليتون، وهي عبارة عن مرتفع صخري يبلغ 158 مترا، وجزيرة لافوشيل. وبالنسبة لجزر الجاليتون الشرقية، فهي تحمل اسم جزر الكلاب، تقع على بعد يتراوح بين 1 و2 كيلومتر شمال شرق الجزيرة الرئيسية، وتتركب من 3 مرتفعات صخرية، الجالو أو الديك، وتعتبر أبعد نقطة في البلاد التونسية باتجاه الشمال، والبولاسترو أو الفرخ، والجالينا أو الدجاجة. وقد أطلق الصيادون الأوائل من الإيطاليين تسمية جزر الكلاب على الجزر الثلاث، واكتشفوا وجود حيوان الفقمة الذي انقرض بجزيرة جالطة منذ سبعينات القرن الماضي، ولم يبقى منه اليوم سوى بعض فقمات تائهة هنا وهناك. هذا الحيوان ظاهرة فريدة في البحر الأبيض المتوسط الذي لا يمثل موطنا لهذا النوع من الثدييات البحرية التي يمكن مشاهدتها حينما تغادر جحورها، وهو ما لا يحدث إلا لماما.
3: مد وجسر.
0: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
2: مع الدكتور رضا القلال.

0: تحية لكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم وإن شاء الله نهاركم زين. تعرفوا أنتم حسب الطقس وحسب ما عرفنا توا، حتى الطقس إن شاء الله الشهر هذية باش تكون نوعا ما ما هيش حارة برشا كما سمعنا قبل. درجة الحرارة ما هيش باش ترتفع بدرجة قياسية، باش نكونوا حسب المعدل المعروف كما السنوات الفارطة، هذا ما قالوه لنا من المعهد الوطني للرصد الجوي حسب التوقعات. لكن حبينا نعملوا توا حوصلة للسان في الفترة الماضية، خاصة بعد انقطاع الكهرباء بطريقة متواصلة، بعد موجة الحرارة اللي كانت كبيرة برشا، أكيد برشا يستقلقوا المرضى خاصة عندهم أمراض مزمنة في ديارهم وتقلقوا. قد ديما تفكير زعمة في السبيطارات شنو اللي صاير، خاصة بالناس اللي عايشين تحت الأكسجين، الناس هذوما اللي في الأنعاش وغيره، زعمة صارت وفيت ولا لا؟ قالت نقاط الاستفهام مطروحة، ما عرفناش الإجابات، حبينا نتجه للجهة الرسمية مع سي حاتم الشريف اللي هو المدير الجهوي للصحة باش نعرفوا شنو صار في الفترة الماضية. عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: مرحبا هندا، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة الصحة.
0: يا عايشك، مرحبا بك سي حاتم. على كل، احنا حابين اليوم نقولوا للناس بصراحة شنو صار في الفترة الماضية، لأنه فما احتجاج من بعض الناس يقول لك راهو فما تعتيم، ما فماش أعلان على إحصائيات رسمية على عدد المرضى، وفما ناس يقول لك لا زادة وصلوا إلى حالات وفاة. حابين ناخذوا احنا التصريح من عندك أنت باش تصحنا المعلومة.
1: عندنا نحب نأكد لكل المواطنين جهة الساقط أن ما نخبي شيء من ناحية الإحصائيات، ولكن نعطيه أرقام هكاك جزافا له ما أنت يأثر حتى على الأعوان وإطاراتنا أن نقوم قاموا بعمل وعمل كبير في مجابهة الموجة الحرارة. كان عمل وضني فيه، كان عمل كبير، وإحنا نشتر هنا انعقدت لجنة جهوية تحت إشراف سيد الوالي، وخرجنا بتوصيات وانطلقنا في العمل في مجابهة عديد التدخلات اللي قمنا بها، سواء حينية في الوقت على سبيل الذك مركز تصفية الدم اللي سهر عليه للمنتصف الليل في تبديل مولد الكهربائي بحضور التفقدية الطبية، وشعارنا بتوقف مولد كهربائي، وخرجوا مغادي كما جابوا مولد كهربائي جديد وواصلت عملية تصفية الدم لكل المرضى. كذلك لبعض الحينية عندما تتوقف في نفس الوقت انقطاع الضوء مع انقطاع مولد الكهربائي، تدخل على مستوى اللجنة الجهوية مشكورة سيد الوالي لإعادة الكهرباء في المنطقة في انتظار إصلاحه. وهذا
0: في النقطة هذه خلينا ندخل نوعا ما، احنا نقوله في حالة استعجالية، يعني كل لحظة تعتبر لحظة فارقة في حياة المريض هذه. يعني كان فما مولدات، فما دي جروب اللي هما موجودين باش انكم تخدموهم في لحظة قصان الضوء، يعني فما خطة استباقية اللي هي صارت خاصة بالنسبة للأزمة. نعرفوا احنا أزمات طبيعية اللي هي تجم تكون كما توا درجة الحرارة اللي ارتفعت اللي كانت مصحوبة زادة بانقطاعات الكهرباء، اكيد فما اللجنة اللي هي تهتم بالأزمات والكوارث الطبيعية هذه باش تلقى حلول وقتية واستعجالية.
1: كما قلت انت العادية ان وقع اتصال بجميع المؤسسات الصحية بصيانة وتثبت من المولدات الكهربائية، سواء على المؤسسات الخاصة كلهم أو المؤسسات العمومية. ولكن المشكلة يقع في بعض المولدات الكهربائية أن الانقطاعات المتكررة رغم صيانتها ورغم أثرت نوعا ما على مولد كهربائي أو اثنين، وقعت في حين تدخل بطبيعة من سيد والي سباقس جعل الكهرباء في حين تدخل السريع وما تأثرتش. ونحب نأكد المواطن رغم أننا من خبير ما حصلتش مضاعفات أو
0: حالة وفاة، ما صار
1: أو هو أن تلقينا عديد المكالمات الهاتفية على مستوى الإشعاعات الطبية.
0: أيوة.
1: عدد معقول، وهنا عملنا اجتماع على مستوى بحضور السيد مدير عام المستشفى الحبيب بوزيبة والمدير ورئيس القسم، وعملنا إجراء استثنائي أن زدنا واحد يتلقي المكالمات باش نتلقاهم الكل، خاطر شي كثرت علينا المكالمات، هذا تدعيم الفارم هذا الى جانب تدعيم بسيارات اضافيه مع بالتنسيق مشكورا الهلال الاحمر، والى جانب تدعيم الممرضين بالقسم الاستعجالي. وعملنا فضاء لتلقي خاصه ضربه الشمس والعباد تستحق الاكسجين. من جانب ثالث المستوى المستشفيات المحليه اللي هما يفتقروا محتاج مستشفيات محليه جينيرالمون ما فيهمش مولد كهربائي، ولكن احنا عندنا في المشروع انا مش مفهوم مولد كهربائي، ولكن في نطاق هذايا مشروع عام هو التوسعه مش نعمل، ولكن وقع توفير مولد كهربائي سواء في المستشفى المحلي بالعنجه او في المستشفى المحلي بالصغيره.
0: معناتها خليني انا نكون هنا في النقطه هذه نوضح اكثر للناس اللي يسمعوا فينا توا. عاده يقول لك اسره الانعاش والناس اللي هما تستحق الاكسجين في المستشفى مهما يكون مش يكون عدد محدود. انتوما باش عززتوا هذه مشيتوا المستشفى الحنشه؟
1: لا
0: احنا شو عملت
1: بالنسبه معناش انعاش، احنا الانعاش الطبي اللي موجود في المحرس وموجود في قيقنا وموجود في
0: بتاع في بورقيبه لم ينقطع علينا الماء الكهوه بتاتا. واللي جاوكم زيد للارجانس مثلا اللي هما منقطع عليهم النفس واللي هما ضروا خاصه اللي تلقاه موصول بآلة اكسجين ضخلوا اكسجين يوميا، شو عملتوا لهم؟
1: هذا هذا التدخل اللي عملناه ان وقع توفير فضاء خاص بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبه.
0: أيوة.
1: المستشفى الجامعي الهادي شاكر لقسم الصدريه وقع ايواء 15 مريض اللي هما يتلقاو في الاكسجين خليناها محلنا، كيف المستشفى المحلي في بير علي بخليفه الى جانب ثم عمليه تصفيه الدم في المنطقه خليناها مغاديكا خليناها في المستشفى بير علي الى جانب المستشفى الحيسه وقع توفير فضاء لتلقي المرضى اللي يتلقاو الاكسجين حتى عن مولد كهربائي. دونك كي انقطع عليهم في الدار جيو عنا وجاو واستقبلناهم قاموا بعمليه التزود بالاكسجين نتاعهم. هذوما الكل جاءت حتى الى جانب اللي مثل شويه هو جدا انقطاع الماء خاصه في المحرز. هنا السيد والي جاء مشكور اتخذ انه وقع التزويد بالتنسيق مع الحمايه المدنيه بصفه يوميه او حتى مرتين في اليوم في تزويد الماء باش ما ينقطعش الماء خاصه لمرضى تصفيه الدم.
0: به سي حاتم هنا تشوف شيء اللي في لحظه الوساعه توا لانه تعدينا الازمه هذه، لكن حسب المناخ وتغيرات المناخ اللي صاير نجم ترجع مره اخرى موجه حراره، نجم يرجع زاد عن قطاع الكهرباء من اول وجديد. حضرتوا رواحكم انه تقدموا مطالب فوريه باش انه تكون في كل مستشفيات فما مولدات اللي هي نضمنوا من خلالها انه المرضى اللي باش يجيونا يجيونا في حاله على الاقل صحيه لاباس، لانه راهو الحاله الصحيه هذه تبعها زاده حاله نفسيه ليهم وللعائله.
1: شوف احنا ما عندناش مستشفى جهوي ما فيهش ولد كهربائي او اثنين. المستشفيات الجامعيه
0: نقصد زاده حتى المعتمديات زاده اللي عندهم مستشفيات
1: معتمديات وقع توفير استيفاء استعجاليه مولد كهربائي بالصغيره وفي في بعدي واحد في انتظار شيء احنا
0: نعم مو هذه ان شاء الله.
1: لا محمين احنا ما نتطور بالنسبه نعطيك اكزامبل على مستوى مجمع الصحه تفاقس كذلك عندنا مولد كهربائي بالتصفيه الدم وقع سنته وقع التدخل موجود، ولكن كيف عندنا الدواء وكل باكسان وقع تحويلهم الى الاداره الجهويه
0: فاقص
1: نقصوهم شونو توقع تزويدهم يوميا من الإدارة الجهوية حتى عندي غادي مولد كهربائي وعندي بيت تبريد للتلقيح والأدوية
0: اللي لزمها زادة تعقيم ولزمها تبريد. أيوة
1: ثم وقع تحويلها لكل المستشفى للإدارة الجهوية خليناها في بيت التبريد وكذلك ويقع تزود فيها يوميا من أطباق الإدارة الجهوية. عديد الجائعات اللي قمنا بها ونحب نأكد ما تبرنا أنت مانيش برمي بروت أنه والحمد لله بفضل تضافر جميع الجهود أنا نعتبر أن وجبهة الواحد محمد الموجة هذه على مستوى قطاع الصحة كانت ناسخة بامتياز. مانيش برمي بروت غداء، ولكن أن المرضات حتى الوفيات يحتوى على الوفيات 50 و 40 وفيات تسمى وفيات عادية تقام عن بعض المرضى اللي هما تعبين بعد في وضعية حرجة وكبار السن اللي هما ما هو مش ياسر ولكن أما ما هوش العادات اللي يحكي عليه 40 و50 معناتها كلام صدقني لا أساس له مصلحة. وكل ما يتطلب الأكسجين أو عنده ضربة شمس وقع التدخل وعلاجه بصفة حينية وما قلت تم تدخلات مستعجلية بالتنسيق مع اللجنة الجهوية بأسفة السيد الوالي في الحين. والله أكد لك أن اللجنة هذوما ولا خلية الرئة الظاهرية في كامل المستشفيات والله دي معناتها ساعات متأخرة من الليل تتدخل ولا اطمئنان على جميع المؤسسات الصحية.
0: وهذا لازم يكون لأنه كل مجال لازم يكون فيه استراتيجية مسبقة، إذا ما فماش بلان A فما بلان B اللي هو يعوض. نعرفوا احنا أرواح المواطنين أمينة. شكرا لك على تدخل سي حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة، حبينا ناخذ من عندك الإيضاح وتوضيح الصورة بالنسبة اللي صار في فترة الانقطاعات الكهرباء اللي ديما خرجت بالنسبة لنا احنا الناس الكل معلومة أنه هو برشا ميتو ناس من خلال اللي صار في الحالة هذه كان قطاعات الكهرباء وغيره. وضحنا سي حاتم الصورة وهذه بتبيع توضيح من جهة رسمية اللي هو تابع لوزارة الصحة. شكرا لك وإلى اللقاء.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء. تحية لكم الناس الكل، هندا معكم حتى للتسعة متاع الصباح. نورتونا، نهاركم زين.
2: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد جل دوش سيف خيش 500 مليليتر ب3990 في عوض 5590. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: إشهار
1: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع حد جل دوش سيف خيش 500 ملليلتر ب 3990 في عوض 5590 إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: اليوم وحنا نحكيو على درجة الحرارة اللي هي مرتفعة، نقولوا كل واحد وكيفاش اهتم وكل واحد كيفاش حذر روحه بالنسبة للتغير المناخي هذية. بكر شوية قلت لكم على أوروبا كيفاش الاهتمام بالحيوانات من الإجهاد الحراري كما توفير كميات كبيرة من الثلج والدخول إلى أماكن مبردة. هذا كل الإجراءات كانت بالنسبة لحماية الحيوانات. احنا حكينا على الإنسان وكيفية حمايته، زيدا فما عناصر طبيعية اللي هي لازم نهتم بها وكائنات كما الحيوانات نهتم بهم. إذيك علاش نقوله احنا كل واحد قادر هو حتى من طرفه هو باش يقدم المعونة للحيوانات هذوما، انك تحط ضريف ماء في صحن البرة، تحط شوية حتى في البلكون إذا أنت تسكن في عمارة، شوية ماء للحمام القطوس البرة كي تلقاه. هذي من الحاجات المهمة برشا من المجهودات الصغيرة لكن راهي تعمل فارق. حبيت تحكي في الموضوع هذي معاني اختصاصهم في البيئة وخاصة صحافة البيئة. معانا مبروكة خضير، أهلا وسهلا بيكون هارجزين. مبروكة
3: أهلا وسهلا، تحياتي ليك وتحياتي لكل مستمعينا، وشكرا جزيلا لإثارة النقاش حول موضوع عادة نحن ما نهتم برشا بالإنسان،
2: ننسي الكائنات الأخرى،
3: ننسي الكائنات الأخرى اللي هي في علاقة مباشرة بالإنسان واللي صحة الإنسان من صحتها. وهوني مع التزايد الكبير الموجات الحرارة ووصولها في الحقيقة درجات استثنائية، ما عادش الإنسان وحده هو اللي يدفع الثمن، واللي تفهم منظومة كاملة أخرى معانا تدفع في الثمن هذية، والمنظومة هذه أنا نسميها البكمة اللي ما تحكيش.
2: أي كما نقولوا احنا في الدنيا زي البكمة، معناتها ما يعبرش هو علي صاير فيه في بدنه
3: بالفعل، اللي تتألم وما عندهاش القدرة على أنها تقول راني نتألم. وهوني نحكيوا على الحيوانات، نحكيوا على النباتات، نحكيوا على التنوع البيولوجي متاعنا اللي قاعد يشهد في ذات ماهوش قليل، واللي الإنسان هو السبب فيه. وكيف تتأثر صحة الحيوان والنبات؟ فإنه صحة الإنسان تتأثر بشكل مباشر، وهذية اللي نعبروا عليه بمفهوم الصحة الواحدة والهال، اللي هو يأكد أن صحة الإنسان والحيوان والبيئة مترابطة مجموش على بعضها. اليوم كيفاش نحمي حيواناتنا في موجات الحر هدية؟ جزء منها حكيت عليه أنت توا، بتوفير الماء ربما والشرب وتوفير الظل زادة كيف للحيوانات هدية. أيضا أنه احنا نتجنبوا أنه الحيوانات يتم تشغيلها في ساعات الذروة. نحكي وهوني مثلا على إنسان عنده حشيكم بهيمة، ولا عنده بغلة، ولا عنده فرسة، ولا عنده حيوان يستعمله مثلا للتنقل، فإنه من الأحسن أنه احنا نتجنبوا أنه نتنقلوا ولا نعطيه للحيوانات هذيك ديزاكتيفيتي في وقت الذروة متاحة. يجبنا الراقب وزادة كيف علامات الإجهاد الحراري متاحة، كي تبدأ تلهس برشا، وإلا تفقد النشاط متاحة، وإلا تولي ممتنع عن الأكل. وبالتالي نحتاج هوني أنه ندخل بسرعة، لأنه الحيوانات هذه محتاجة للتدخل متاعنا،
2: يعني أقرب بيطري تتصلوا به.
3: اليوم كيف النباتات متاعنا كيفاش النجم نحميها، كيف يولي مثلا نظام الري متاعنا يتغير، تولي نعطيه ربما للتربة أكثر مواد عضوية باش نحافظوا على الرطوبة متاحة. اليوم يلزمنا كيف نتجنبوا أنه نقللوا من الإجهاد متاع النباتات هذية، نحميوا الشتلات متاعنا باش تنجم تكون شتلات قادرين على أنه احنا نخليوها للمواسم القادمة. يلزمنا زادة كيف نعتمدوا على أكل أنواع المحلية من الشتلات اللي عندها أكثر قدرة على تحمل الجفاف، لأنها تتكيف برشا مع مثل هذه المناخات اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها. واليوم التنوع البيولوجي متاعنا محتاج أنه احنا نعاودوا النظر فيه، منع إشعال النار في الغابات اللي قاعدين نشوفوا فيه ضر برشا
2: وحرائق كبيرة موجودة. احنا باش نمنعوا شوية الحرائق هذوما، الحرائق الموجودة في الغابات، شو المفروض يصير؟
3: هو في الحقيقة منظومة متكاملة، يلزم الدولة تقوم بالرقابة وباش نحميه احنا كإنسان الغابات هذية من الحرائق، لابد انه مثلا ما نرميوش اعقاب السجائر فيها، لابد انه ننظفوها لانه فما مواد مثلا بلورية قابلة للاشتعال اذا كان ارتفعت درجة الحرارة برشا، لابد من التقليم متاعها، يلزمنا نحميه الاراضي الرطبة متاعنا والغابات والمروج البحرية، يلزمنا نقللوا من استخدامنا للمبيدات اللي تنجم تقتل النحل والفراشات والحشرات هذه راهي حشرات ملقحة، يلزمنا نبلغوا على الحرائق إذا كان شفناها في الدقائق الأولى باش نجموا نتلافوا كوارث كبيرة، يلزمنا نشجعوا على زراعة النباتات، نوفروا الغذاء والمأوى للكائنات البرية، يلزمنا منظومة كاملة في الحقيقة. ولكن علاش هي صحة الحيوان هذه وصحة النبات مربوطة بصحة الإنسان؟ لأنه الحيوانات السليمة هي اللي تعطينا غذاء أكثر أمان، وهي اللي تقلل من خطر انتقال الأمراض، لأنه النباتات السليمة هي اللي تنتج الأكسجين وهي اللي تنقي الهواء وتخفض بالتالي من درجات الحرارة في المدن، لأنه الغابات متاعنا هي اللي تحافظ على الماء وهي اللي تحافظ على التربة وهي اللي تحد من الفيضانات ومن ظواهر التصحر، وبالتالي اليوم محتاجين انه احنا نحميوها باش النجم نخفضوا من درجات الحرارة المرتفعة. علاش احنا محتاجين ان نحافظوا على الانسكت والحشرات والنحل؟ لانها هي من الملقحات اللي تلقح نسبة كبيرة من المحاصيل الغذائية متاعنا، وهوني نحكيه على الأمن الغذائي للإنسان، لأن النظم البيئية هذه الكل نظم متوازنة، وبالتالي تقلل من فرص انتشار العديد من الأمراض المعدية. راهو فما طبيعة سبحان ربي فيها سلسلة غذائية، إذا كان السلسلة الغذائية هذه صار فيها عطب عند حيوان وإلا عند نبات، راهو المفعول متاعها يوصل للإنسان اللي يولي مريض. وبالتالي مفهوم الصحة الواحدة هذية يعتمد على أنه الإنسان ما ينجمش يكون في صحة جيدة إذا كانت الحيوانات متاعه مريضة، ولا كانت نباتاته قاعدة تموت، وإلا كانت البيئة متاعه قاعدة تدهور. ونحكيه هوني حتى على التوازن الإيكولوجي البحري، نحكيه حتى على البحر اليوم اللي فيه الكثير من الإشكاليات المطروحة من تلوث، وبالتالي التلوث اللي يوصل للحوتة يوصل لنا احنا كي نستعمله، وبالتالي كيف ناكله السمك فانه فما جزيئات من البلاستيك قاعدة تتعدى للجسد متاعنا، وقاعدة تتعدى من الام للجنين متاعها، وقاعدة تتعدى للاطفال، وهدايا يأثر على صحتنا، يأثر على استقرارنا النفسي. ما ننساوش اليوم راهو اللي قاعد يصير من ارهاق مناخي قاعد يأثر فينا في حياتنا اليومية وفي قدرة الإنسان ولا قدرة
2: حتى قدرة الإنسانية. يعطيك صحة، حتى قدرة الإنسان على التأقلم مع التغييرات المناخية هذه، حالة الخمول اللي موجودة عندنا، حالة الإجهاد اللي موجودة زيد على الإنسان، هي نفس الشيء موجودة عند الحيوانات وهذه اللي نعرفه. شكرا لك مبروكة خضيرة الصحفية ورئيسة المديرة العام. في كلمة أخيرة
3: نختم بالكلمة أخيرة،
2: أيوة.
3: راهو حماية التنوع البيولوجي متاعنا ماهيش دفاعنا على الحيوانات ولا النباتات فقط، هي استثمار في بقاء الإنسان نفسه. كل شجرة تنجو من الحر هذية ربحناها، كل طائر يلقى الماء وينجو في الحياة هذه ربحناه، كل نحلة تنجم تكون عايشة وتواصل التلقيح ربحناها، كل حلقة هي تنجم تحافظ على الاستقرار. وخليني نختم بالأنكدوت هذه، في الأيامات الأخرانية وقت اللي مشينا نطوروا على الحرائق وعلى انقطاع تيار الكهربائي، صورنا مع مرانا حالة اللي هي تستثمر في مجال النحل، فهي تقول لك اليوم ما عادش باش يكون عندنا نحالة في تونس، وبالتالي ما عادش باش نحميو النحل لأنه الموائل

0: تكون للإنسان ديما البقاء
1: زادة، وشكون اللي قاعد يأثر فيها؟ هو الإنسان زادة، هو اللي قاعد يدمر فيها،
0: وعقلية زادة الإنسان اللي لازم زادة حتى هو يغير. شكرا لك صحفية مبروكة خضير، رئيسة المديرة التنفيذية لمنصة كوسموس ميديا للإعلام البيئي، نورتنا فيها الصبحية. شكرا وإلى اللقاء، نهارك زين. تحية لكم الناس الكل، نهاركم أحلى، ليام نهاركم.

شكرا لك سميرة طقطقة السمحة لليلى نظمي وعيشتنا في أجواء الجو حر وحر لما حل 35 درجة للي ما سمعش اليوم درجة الحرارة بالنسبة لصفاقس 35 درجة بالنسبة لقرقنا وكل من هو يحظي البحر 32 درجة يعني قرقنا ومحرس احنا شنو عندنا

غير بقية المعتمديات. وإحنا في وسط المدينة بشكون 35 درجة وزيدة حسب التوقعات بالنسبة للأسبوع القادم إن شاء الله. درجة الحرارة بشتكون كيما العادة، ما فماش أرقام استثنائية. ربي يلطف بينا الناس الكل. تحية لكم كل من بقى معنا في هالصبحية مساء تاع الصباح، واستقبل معنا نهار جديد، نهاركم زين. باش نختم بجملة، امس يحكيوا على اليوم العالمي للصداقة وما شاء الله تدخل فيسبوك تحس الناس الكل أصدقاء محليهم ومحلى قلوبهم. أما في الأخير أنا نقول الصداقة شنو اللي يقيمها؟ يقيمها العشرة. إذا فما نقاء، إذا فما صديق يحبك ويحب لك اللي يحبوا نفسه، وقتها تجم تخليه من ضمن الأصدقاء. العشرة راهي مش سهلة، العشرة عندها مقاييسها، عندها شروطها، عندها ناس ما تحسبش لبعضها، ناس كي تحبك تعرف شنو تتكلم معاك، ناس كي تحبك تعرف تختار الكلمة. راهو انتقاء الكلمة وجبر الخواطر اللي نحكي عليه ديما هنا، راهو في الكلمة الطيبة، في طريقة التعامل الطيبة، في اني نعرف ظروفك نتفهمها، في اني نلقاك في كل الأوقات وشان تلقاو الناس الكل في أوقات فرح وأوقات الضيقة. العشرة بصراحة مش سهلة برشا، ذلك علاش نقولكم كي تخرجوا بصديق ولا اثنين في الحياة هذية قولوا راكم ربحين 100%. تحية لكم الناس الكل إن شاء الله ديما إذا عتصفيقس صديقتكم وعشيرتكم هند الأسود، ونستكم من 6 حتى للتسعة متاع الصباح، وكيف زيدا معايا اللي هو بتبيع قدم الإضافة. تحية كبيرة لسمير تقطق مخرجنا الفني، وتحية كبيرة ليسرى الغربي مخرجتنا بالنسبة للديجيتال للصورة والصوت توصلوا لكم، وتحية زيدا لفتحية موجودة معنا بالنسبة لتأمين المكالمات مع الضيوف. شكرا لكم الناس الكل، نهاركم أحلى الأيام، بسلامة.

كل يوم في ام جي عنا ارخص سوق الويكند هذا 100 غرام فرماج غرويير مازدام 5750 في 8200 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. استنكر ناشطون في المجال البيئي السلوكية المضرة بالبيئة التي ينتهجها بعض رواد مهرجان صفاقس الدولي إثر ملاحظتهم عددا كبيرا من قوارير البلاستيك الفارغة ملقاة في محيط المسرح الصيفي، رغم مجهودات البلدية التي تسعى جاهدة إلى المحافظة على نظافة المسرح والفضاء المحيط به. تتواصل بجزيرة قرقنة فعاليات مبادرة قرقنة صفر بلاستيك إلى حدود 25 من أوت المقبل، وذلك بهدف جمع 30,000 قارورة بلاستيكية لتخليص الفضاءات الطبيعية من هذه النفايات وحماية الثروة البحرية. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في وثيقة صادرة عن أن الحوار الاجتماعي يظل أحد أهم مفاتيح النجاح، معتبرا أن الإصلاحات الكبرى لن تتحقق إذا فرضت دون توافق واسع بين الحكومة والمنظمات المهنية والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والمجتمع المدني. فالعالم وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق للتعامل مع سلاح المقاومة وتربط حصره وتخزينه تدريجيا بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة فلسطينية للقطاع ورقابة دولية على التنفيذ. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف منشآت عسكرية أمريكية في قاعدة أحمد الجابر الكويتية باستخدام طائرات مسيرة، ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة على البلاد وخصوصا على ضربة استهدفت منزلا في جزيرة قشم. نشكر لكم حسن المتابعة، الموعد القادم مع الأخبار في تمام العاشرة، دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
1: عشرة دايمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوق. الويكند هذا 100 غرام فرماج غرويير مازدام 5750 في 8200. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم. في ام جي جمعه سبت احد سومنا مع عند حد. فنتيلاتور سور بي بريستيجيا افيك انتي موستيك انتغري ب 129 دينار و 990 في 229 دينار. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: في الخدمه
6: الو
7: اذاعه
6: في الخدمه.

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام اينما كنتم في عدد جديد من برنامج في الخدمه. كما تعودتوا كل نهار جمعه ليميسيون هذه 100% صحيه طبيه، نحكيوا مع الاطباء ومعكم انتم بالطبيعه. مرحبا بكم الناس الكل، بعد شويه تكون حاضره معنا على الخط الهاتفي في المباشر دكتوره ليلى عبيد، تحيه كبيره لها، رئيس قسم القلب المستشفى الجامعي الهادي شاكر، ناخذ منها اهم النصائح لمرضى القلب وحتى مش مرضى القلب، ناس اللي ربما تتقلق أكثر وتحس بوجيع خاصة في فصل الصيف. ناخذوا من دكتورة ليلى أهم النصائح للناس الكل مع ارتفاع درجات الحرارة. نحكيه في الموضوع هذايا مرة واثنين وأكثر، نحبوا أكثر ناس تسمع بأهم النصائح هذه باش قدموها إن شاء الله بعد شوية. أيضا يكون حاضر معنا في المباشر جي بحثنا الاستوديو رئيس قسم جراحة القلب والشرايين بمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة دكتور عماد الفريقة، يكون حاضر بحثنا إن شاء الله بعد شوية. مرحبا بكم على 70-164-280، إن شاء الله ما تكونش عندكم مشكليات ولا قلق، وإلا إذا فما شكون يحسبك بقلق وغيره مرحبا بكم، اطلبونا من تو على 70-164-280. فقط البرنامج هذا صحي معكم حنان الحشيشة في الإعداد والتقديم، ترجع لكم الأسبوع القادم إن شاء الله زميلتي حنان بن جماعة، تحية لكم وين ما كنتوا، وذي ولا إيقاعاتنا، وبعد شوية نستقبلوا ضيفتنا.

0: مالا وين مالا وين الكفوري مالا غنية. تحية كبيرة لكم المستمعين الكل، الله لا يوجع قلوبكم إن شاء الله. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا في المباشر على البوند اف ام على 3W.radiusfax.in. مرحبا بكم على الديجيتال. تحية لك يسرى غربي، تحية لك فتحية اللي تعدينا بعد شوية بكلماتكم الهاتفية بيش شجع بيش الشعر على الصباح. تحية لك يا فتحية. تحية لك سي سمير تقتق على الأجهزة الكونسوليت، حنين من أمام ميكروفون إذاعة تصفيق السواد، دكتورة ليلى عبيد رئيس قسم القلب بالمستشفى الجامعي لدي جاكر معانا على الخط الهاتفي في المباشر. صباح النور.
1: صباح الخير حنان، مرحبا بك وكافة مستمعين إذاعة تصفيق.
0: شكرا لك وشكرا لقبولك دعوتنا على موجة إذاعة تصفيق في المباشر في هذا العدد من برنامج في الخدمة 100% طبي. ديما نذكر المستمعين أن البرنامج نهارة الجمعة راه طبي صحي، ما نحكيوش مواضيع أخرى. بعد شوية نستقبل تليفوناتكم على 70 164 280. دكتورة ليلى، فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تحدثت أكيد في إذاعة فيقص في نفس الموضوع، لكن قد ما نحكيه في الموضوع هذه وديما تجينا أسئلة متكررة من المواطنين. راه فصل الصيف بعض الناس تتقلق، يقول لك أنا منش مريض بالقلب لكن في فصل الصيف نحس عندي وجيعة ولا نحس دقة زايدة تولي عندي كي بارتفاع درجات الحرارة، أي مجهود نعمله نتقلق، يا درازة ما أنا مريض يلزمني نمشي لطبيب ولا لا. أعطينا بصفة عامة، الناس في فصل الصيف أغلب الناس ولا شوية منهم يتقلقوا بارتفاع درجة الحرارة، وإلا هذا أمر عادي؟ ونحب بعض النصايح نقدموها لمرضى القلب وللناس الكل مع ارتفاع درجة الحرارة. تفضل الكلمة ليك دكتور ليلى ومرحبا بيك.
1: يعيشك حنان على الاستضافة وعلى السؤال بالحق اللي هو راح نفسه ويطرحونا زاد المرضى يوميا على ارتفاع درجات الحرارة وأداثيره على القلب، ولا عنده يعطي شي أعراض اللي هي بالحق تجم تكون عادية ولا لدينا نعطيها أهمية ونمشي ونقوم بمعطب عيادة عن طبيب مختص في القلب. هو احنا توا مرينا بموجة من الحرارة والحرارة الشديدة، الحمد لله توا نخفض شوية درجة الحرارة لكن مازال فصل الصيف متواصل.
0: وحتى في الرصد الجوي يقولوا انه مش تكون ايامات سخونة برشا الايامات القادمة، زاد كيف كيف هذاك علاش ديما نحبوا ننبهوا من ارتفاع درجات الحرارة. الحمد لله توا فما نسمة، فما شوية هكا هواء، فما شوية برود، نفرحوا برشا لكن ديما نبقاو نحذروا من ارتفاع درجات الحرارة. تفضل دكتور ليلى.
1: يعطيك الصحة، مهم برشا. هو ارتفاع درجة الحرارة بالتالي احنا الجسم نتاعنا مش يحاول يتأقلم مع هيك ارتفاع درجة الحرارة، دونك القلب مش يخدم بطريقة أكثر من العادية، مش يقوم بعملية الضغط بطريقة أكثر من العادية، وبالتالي مش تتسارع دقات القلب. علاش القلب هو مش يخدم بطريقة أكثر من العادية؟ خاطر بارتفاع درجة الحرارة الأوعية الدموية تتمدد. علاش؟ باش يصير عملية التعرق اللي هي مش تمكننا باش نحافظ على درجة حرارة في الجسم عادية، باش ما ترتفعش درجة الحرارة في الجسم. وبالتالي كتصير عملية التعرق احنا مش نخسروا كمية من السوائل والأملاح اللي تخلينا عرضة للجفاف، والقلب باش يعوض هذا الكل مش يولي ضخ بطريقة أسرع وأقوى، وبالتالي يجم يعطينا الإحساس بتسارع دقات القلب. أوكي؟ علاش يقول لك راه دقات قلبي نحسها قوية ونحسها ولات سريعة؟ كيف كيف مع ارتفاع درجة الحرارة ضغط الدم، والناس الكل يحسب ارتفاع درجة الحرارة يتسبب في ارتفاع
0: ضغط الدم. نعم نعم صحيح، برشا يقولون نفس الكلام.
1: صحيح. هو يجم مع توقتيا يعني على الأول يعني كتأقلم للقلب على ارتفاع درجة الحرارة ترتفع درجة الحرارة، لكن مع مرور الوقت تستمر ارتفاع درجة الحرارة بالعكس مش نوصل لانخفاض في ضغط الدم. وبعدين هبوط في ضغط الدم،
0: صار العكس معناتها العكس يعني.
1: يعطيك الصحة يعطيك الصحة. دونك هنا فايزون برشا عباد يقول لك انا عندي فشلة وانا عندي دوخة وانا نحس روحي مش قد بعضي، هذا يجم يكون ناتج على انخفاض وهبوط في ضغط الدم، خاصة يتقلقوا منه اكثر هما المرضى اللي بطبيعتهم ضغط الدم نتاعهم هكا يبدا في العشرة في الحداش، والبيانشور ديما الفئة الهشة هي المسنين ولا المرضى المصابين بأمراض مزمنة في القلب، خاصة منها باريكزومبل القصور القلبي. هي كما قلت لك تسارع دقات القلب، الدوخة، الفشلة، هذوما أعراض يتشافوا كي نتعرضوا لارتفاع درجة الحرارة طريقة كبيرة كما شفنا.
0: نعم.
1: واللي تجب تتسبب لقدر الله حتى في ضربة حرارة. حتى احنا المواطنين متعودين بضربة الشمس، ما انت نقعد في الشمس في وقت
0: فتجي ضربة الشمس، ايه اما توفى ما ضربة حرارة يعني صح.
1: صحيح ضربة الحرارة اللي عشناها احنا في ذلك الحر الكبير، فمش نسمة فمش هواء، تقعد مدة كبيرة في هذيك الحرارة، تجم تعرض لضربة الحرارة وتجم تجي أعراض هذه.
0: سامحني دكتورة، تنجم تكون العرض هذه قوية برشا على بعض الناس، لأنه كلموني حتى الجمعة اللي تعديت في الأيامات وقت الدنيا سخونة برشا مع انقطاع التيار الكهربائي، يقولك نحس باش نموت، سي قلبي بشي مش يقف بالوجيعة معناتها بارتفاع درجة الحرارة.
1: هنا هذه عشناها حتى احنا مع المرضى ومع المواطنين بالحق، معناتها اللي عشناها الفترة من الأعراض، أعراض هذه ما تنجمش تدوم، معناتها ماهيش عادية، هي أعراض تعكس كيفاش جسمك قاعد يتأقلم مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن إذا مش هدوم لقدر الله مش نوصل لتعكرات، ما توصل حتى للريكاخ ديالك، فهمت؟ دونك هنا إذا الأعراض دي تنحس بها، هو ديما الإنسان لازم ياخذ احتياطات، يقعد في مكان فيه تهوئة، يبتعد هذيك النصائح اللي نحكيو عليها ديما، الخروج بار اكزومبل وقت درجة الحرارة مرتفعة برشا، قبل الحتاج نتاع الصباح بعد الأربعة متاع العشية هيك ولا الخمسة هيك الخروج المسموح به، وبلادنا نبتعدوا التعرض ديما لأشعة الشمس خاصة تو الخروج والسباحة، معناتها التعرض لأشعة الشمس راه يجم يكون خطير جدا، ويجم يتسبب كما نعرفوا احنا في ضربات الشمس وضربات الحرارية، وخاصة الفئات الهشة اللي حكينا عليها.
0: ليه وفما وسمعنا زاد برشا معناتها بعض حالات الوفاة نظرا لارتفاع درجات الحرارة، يعني فما ناس توصل تموت يعني بارتفاع درجة الحرارة، إن شاء الله ربي يحفظ الجميع، لكن هذا موجود.
1: صحيح هو حاليا راه وصلوا فما حالات وفاة عند الفئات الهشة المسنين، لكن حتى المصابين بأمراض القلب والشرايين، فما زاد اللي عندهم القصور الكلوي، اللي عندهم السكري، كلهم عرضة أكثر. لكن نحب يعطيك الصحة على الملاحظة، نحب نأكد لو حتى الشباب مهمش محميين من لا قدر الله من إصابة ضربة الشمس ولا ضربة الحرارة، ويجم يوصلوا. شوف فما حالات عند الشباب، علاش كيف يقولك أنا راني شباب في صحة جيدة مش مشكل، ما يخش الاحتياطات يمشي يقعد في الشمس درجة كبيرة، وبالتالي بعد سيطة يعمل ضربة ضربة شمس. صحيح معناتها كنا معرضين إذا ما ناخدوش الاحتياطات اللازمة. أوكي دونك هنا نرجع بالنسبة للقلب، الأعراض اللي حكيت عليها هي أعراض تجم تكون كما قلت معناتها تأقلم جسمنا مع ارتفاع درجة الحرارة، وما لازمش تدوم، كان دامت وتواصلت بورتاني خفيت الاحتياطات متاعي هنا لازمني ناخد رأي طبيب قلب، أخاطر ولا طبيب العائلة وبعد هو يبعثني طبيب القلب، أخاطر في الأخر تجم تكون هذيك ارتفاع درجة الحرارة كانت هي ما نجمش نسمي الفرصة، ما هي كانت احنا نصوره الطريقة اللي خليتني تدخل في
0: نكتشف من المرض. صح
1: صحيح نكتشف مرض انا مانيش فايقة بي. اوكي هنا كما قلت الاعراض تجم تجي كنا عشناها، لكن اذا تواصلت انا نعطيها اهمية وناخذ رأي اختصاص في القلب باش نتأكدوا، لنا خاصة اذا تسارع دقات القلب يتواصل، اذا الدوخة تتواصل، اذا جيني اوجاع في الصدر تتواصل، خاطر احنا شفنا زاد حالات، شفنا حالات جلطات قلبية
0: صح
1: في فترة الحرارة، في فترة هذه ارتفاع درجة الحرارة زادت، علاش؟ خاطر ارتفاع درجة الحرارة كما قلت في مريض كنت جفاف نخطو كمية كبيرة من الماء، وخاصة إذا ما نعوضوهاش بشرب الماء تخلينا عرضة باش الدم يتخفف، وهنا خاصة يتشاف عند العبيد اللي المدخنين، التدخين راهو آفة كبيرة، التدخين معناتها يخلينا الدم عنده يحب يتخثر، وبالتالي ريسك بتاع جلطات قلبية مع نقص ماء، مع إذا هو عنده عوامل خطورة أخرى كيما السكري والارتفاع ضغط الدم والسمنة والتوتر وقلة الحركة، الكل يخلينا عرضة للإصابة بالجلطات القلبية. دونك أوجاع في الصدر، إذا هي أوجاع في الصدر وخاصة ديما نقولوا احنا الجانب الأيسر من من الصدر،
0: إذا استمرت أكثر وقت
1: وإذا استمرت رانا نعطيها أهمية كبيرة، ما نضيعوش وقت، وخاصة إذا أنا عندي عوامل الخطورة اللي حكيت عليها لهنا لازمني في أقرب فرصة نكون متصل بقسم في الاسم استعجالي ولا طبيب أخصائي.
0: نعم هنا دكتورة قدمت لنا نصايح لمرضى القلب والناس اللي زاد اللي ما عندهمش معناتها مرض القلب، لأن يعني في بعض الأوقات إما نكتشفوا عندنا مرض ولا عندنا مشكل، سينو راهو درجة الحرارة تأثر على الناس الكل، المريض والصحيح معناتها حتى اللي ما عنده حتى مرض، في بعض الأوقات يحس وقت اللي الدنيا سخونة برشا ما فماش مكيفات ولا فمش تهوية وغيرها، راه يحس دقات قلبه ربما ترتفع، يحس بالضغط حتى بضيق التنفس في بعض الأوقات. معناتها الأعراض هذه تجم تكون عند المريض وتكون عند الإنسان اللي هو يحس اللي هو لباس. يجينا سؤال دكتورة، وانت ما نعرفش أكيد سمعت كيما الطب وكيما الناس الكل حول النظام الطيبات اللي برشة توا ناس قاعدين يتعاملوا به، تنصح مرضى القلب معناتها يبتعدوا على النظام هذية إذا كان مساعدهم سفا سينو ردوا بيلكم؟ خطب الحق راهو برشة ناس يقولوا لي ما تحكيوش على الموضوع هذية في الراديو، راهو برشة ناس مرضوا تفهم ناس لبس عليها وكل شنو تقول لهم دكتورة؟ من عرش الله فاجأتكش بسؤال.
1: والله يا حنان سؤال نظام الطيبات راني ما تبعتوش، سمعت بيه جاوني مرضى قالوا لي راهو احنا شفنا هذا نظام الطيبات وراهو ينصحنا باش نوقفوا الدواء نتاعنا. اللي عنده ارتفاع ضغط الدم انا ما نحش قولك قال نوقف الدواء، اللي عنده مشكله في القلب تطلب شرايين كيف قال نوقف الدواء بيان سور هنا لا ولا ولا يعني طبعا. المريض ما يلزموش يوقف الدواء نتاعو من غير ما يرجع للطبيب المباشر، حتى يجم القدر إذا هو مصاب بارتفاع ضغط الدم اللي هو مرض مزمن ونوقف الدواء نتاعنا يجم يعمل ارتفاع حاد لضغط الدم اللي يجم يتسبب له في جلطة دماغية. كيف كيف مريض مصاب بتصلب الشرايين يوقف الدواء يجم يعاود جلطة قلبية، ومش كل مرة تسلم الجرة. إذا المرة الأولى
0: لبيت
1: راه المرة الجاية لقدر
0: الموت
1: والموت يعني صح. يعني أنا ديما نقول طبيبك ديما هو ترجع له، ومثالك حتى انت متقلق من دواء ولا انت سمعت لي الدواء هذا يجم يعطي اعراض فلانه ولا انت خايف من هذا الدواء
0: ارجع لطبيبك
1: تصارحوا ثاني انا متقلق من الدواء انا نحب نوقف الدواء، وهو ياخذ قرار هو اللي ينصحك، وهو ما تقدرش تاخذ القرار وحدك. اي سورتول على توت كي ما تنشوفوا فيه توا على التواصل الاجتماعي على مش كله يعني أهل الثقة ولا الكل معتمد على دراسات حديثة ولا ناس أكفاء باش يعرفوا المعلومة. ذلك على زي ما نقول لازم ديما
0: ردوا بالكم ردوا بالكم. تحية كبيرة ليك دكتورة ليلى عبيد، يعطيك صحة على مختلف النصايح اللي قدمتها لنا. فقط فما سؤال توا يجينا على صفحات التواصل الاجتماعي يقول لك بربي فقر الدم مع ارتفاع درجات الحرارة يأثر على القلب.
1: ده يعطي الصحة وعلى السؤال. هو الناس ديما يخلطوا بين فقر الدم وضغط الدم. دوك فما ضغط الدم اللي احنا نقول غلظة الدم بالعامية، دوك سواء ضغط الدم مرتفع سواء ضغط الدم منخفض، وفما يعطي الصحة لسماع فقر الدم. فقر الدم معناتها الهيموغلوبين احنا نسميها طايحة، يعني الناس هذوما يجم الأكسجين ما يوصلهمش بالباهي للأعضاء نتاعها. باغزومبل يسيب كمية كبيرة من الدم حتى بطريقة معناتها احنا نسميه كرونيك، معناتها مش بطريقة مفاجئة، تلقى عنده أشهر هو يفقد في الدم بشوية بشوية بشوية بروحه. أوكي دونك هذه الناس لانيمي فقر الدم. لانيمي هي بطبيعتها كي تبدأ فقر دم مهم، عادة يبدأ الناس هذوما عندهم يحسوا بالفشلة، يحسوا بالدوخة، حيث كما قلت بضيق نفس أقل مجهود يعملوا، يقول لك أنا عندي ضيق نفس أنا نفسي نتنفس أنا نلهج. دونك هو ديجا بطبيعته متقلق بفقر الدم، تدير كي تزاد عليه ارتفاع درجة حرارة وفهمت معناتها
0: الفشلة تكثر أكثر والتعب يزيد
1: الفشلة زي التعب. هنا أنا شو أقول بيان شو فقر الدم بيان شو هو لازم علاج، ما يقعدش عنده فقر الدم، لازم كيف يتابع عند طبيبه وياخذ دواء نعطيهم احنا نعوضوا له. عادة حسب الطبيب ديما نقول الطبيب المباشر ياخذ الحديد باش يعوضوا لهم هذاك النقص نتاع الحديد اللي عندهم لانيمي فقر الدم. إذا هو بالحق فترة الحر هذه يحاول كما قلت لك خاصة شرب الماء مهم برشا، وياخذ الاحتياطات اللي قلنا عليها الكل اللي هي مهمة برشا.
0: نعم أوكي. شكر كبير ليك دكتورتنا الغالي، ربي فضلك ويعطيك الصحة على رحابة صدرك وعلى مختلف النصايح اللي قدمتهنا لنا نحن الناس الكل ومستمعي إذاعة الساق. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع على السلامة لقلوبكم من الناس الكل، إن شاء الله ربي يحفظكم. يعطيك صحة دكتورة ليلى عبيدة رئيس قسم القلب بالمستشفى الجامعي لهذه شاكرة على هذه الأدلة الجميلة كالعادة، ربي فضلك. شكرا ليك. باش نمشيو لي نغم بعدها يكون حاضر معنا إن شاء الله ضيفنا في الاستوديو. إذا عندكم أي إشكالية جيد صحية وقلق سقطو في الأوردة مع ارتفاع درجة الحرارة وتحسوا هذيك التعب وهذيك الفشلة وتحسوا ساقيكم متعبة ولا تحسوا ساقيكم مرزينة تقول أنت في الصباح ولا في الوقت اللي مع ارتفاع درجة الحرارة. مرحبا بكم مطلبون على 70-164-280 من توا 70-164-280 مع دكتور عماد الفريخة يكون حاضر معنا بعد شوية نغم وأنا راجعين.

0: إشهار
1: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد جل دوش سيف خيش 500 ملليلتر ب 3990 في عوض 5590 إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: اهلا وسهلا مرحبا بكم. 9:32 دقيقه على موجتنا في الخدمه, ونحن في خدمه المواطن على 70 164 280. مرحبا بكم الناس الكل, ومرحبا بضيفنا حاضر بحذنا في الاستوديو الرقمي الجديد جورج جيده في الاستوديو. تحيه كبيره ليك دكتور عماد الفريخه, مرحبا بك وشكرا لقبولك دعوتنا رئيس قسم جراحه القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبه. مرحبا بك.
1: صباح الخير حنان, شكرا جزيلا على الاستضافه, وشكرا لكل المستمعين.
0: شكرا ليك, نورت الاستوديو, تحيه كبيره ليك ضيفنا الكريم. كنا قبل شويه مع دكتوره ليلى عبيد, تحدثنا في اهم النصائح مع ارتفاع درجات الحراره. هي تو فما نسمه, فما برود الحمد لله الايامات هذه, لكن ربما الايامات القادمه مع نشر الجويه يقولون مش تكون درجات الحراره مرتفعه نوعا ما. هذيك علاش نحكيه اليوم حول الاورده وتأثرها بارتفاع درجات الحراره. بعض الناس هو يسمع فينا يقول لك ان في الصيف نتقلق برشا, مش كيما البرد مش كيما السخانه, فشنو هي السبب اللي يخلي الناس تتقلق وتقول لك الاورده؟ بالحق نحس فما في الثقل, فما رزن في الساقين خاصه وقت اللي فما الاورده. ما نعرفش, فما ناس اللي عندهم ليفاريس ربما هما تقلقوا اكثر, فما ناس يقول لك حتى ما عنديش ليفاريس لكن نحس فما وجيعه ولا فما قلق وفما تعب مع ارتفاع درجات الحراره.
1: صحيح حنان, يعطيك صحة. طرق الموضوع هذا, الموضوع هام جدا سرتو في الفترة هذية فترة السخانة, وكما قلت المرضى اللي نتبعوهم في العيادات الخارجية واللي عندهم مرض الفاريس الدوالي الفترة هذية يتقلقوا أكثر برشا, وفي العيادات ياسر مرضى يجيونا لأنهم كما قلت يقولك عندي ساقي اللي ترزن, ساقي تتنفخ وقلقتني أكثر من العادة. والقلق هذا خاصة يجي في آخر النهار الصباح, المريض كيف يقوم سبا سيقو ما هيش منفوخة برشا مش مقلق برشا, لكن في العشية مع التعب وخاصة مع السخانة الكبيرة هذية مش يزيد القلق. علاش مش يزيد القلق؟ لأنه نعرف أنها السخانة تتسبب في توسع الشرايين وأيضا في توسع الأوردة, ولذا اللي عنده الفريس اللي ديجا العروق هذوما الزرق اللي ترجع الدم في الساق اللي هم بطبيعتهم منفوخين, وقت تزيد السخانة توسع هذي مش اللي يكثر أكثر. وقت يصير التوسع شو مش يصير؟ مش تصير أنه رجوع الدم ما بقاش يصير بالبالي, أنه شنو هو الدور انت على الوريد في الرجل؟ الوريد هو الوظيفة انتعه أنه يمكن الدم باش يرجع من الأطراف السفلى من القدم يرجع للقلب.
0: نعم,
1: وقت التوسع هذا مش يكبر بطبيعة الحال الدم مش يزيد يتحسر في الساق مش يرجع كما يلزم, وهذيك الوقت الساق مش تولي ترزن وتقلق المريض. واللي نخافه منه أكثر من ذلك هو المضاعفات, لأنه وقت الدم مش يتحسر في الساق تجم في بعض الحالات نوصله للتجلط تخثر الدم, وهذا يجم يتسبب اللي نسميه في الفليبيت اللي تجم تكون أما السطحية فليبيت سوبرفيسيال, وبعض الحالات حتى اون فليبيت بروفوند معناها العرق الوريد الرئيسي يقع فيه التجلط.
0: وشني عرضها دكتور عماد؟
1: بالنسبة للدواء اللي كما قلنا هو الانتفاخ, معناها الساق مش تحسها رزينة
0: أكثر
1: من العادة, لكن إذا الله لا يقدر نوصله للتجلط هنا بخلاف الانتفاخ مش تولي فما ألم, تولي الفارة سكون أبيل المولي في الرجل مش تكون يابسة توجع وفي بعض الحالات حتى فما كي بلاسة تولي حمرة في الساق فين فما الوريد اللي يقع فيه التجلط تولي بلاسة حمرة وتوجع وقت تمسها.
0: هذه أهم الأعراض الفليبيت, إن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل. برشا تو يسمعوا فيني يقول لك أنا مشكلة متاع ليفاريس, فما ليفاريس اللي سوبرفيسيال بداو عاد معناتها يظهروا فقط, فما ليفاريس اللي بداو خارجين من الساق, هذوما شنو الحل نتاعهم؟ شنو علاجهم؟ ولا شنو كيفاش نجموا نتعاونوا معاهم ونتعاملوا معاهم في فصل الصيف دكتور؟
1: صحيح, هما تو الفاريس فما برشا أنواع, فما ساعات عباد عندها قلق ولكن حتى شيء ما هو ظاهر في ساقها, فمع بيت كما قلت تلقى هيك الشعيرات صغيرات
0: ديو ظاهرين
1: اللي أكثر يقلقوا في المنظر في الجمالية في الاستيتيك أكثر منه ألم. وفما بطبيعة الحال حالة المتقدمة وقت يكونوا الأوردة متوسعة برشا كالفريس الكبار وهذوما اللي مثلوا أكثر خطورة. شنو ما إمكانيات العلاج؟ هي برشا إمكانيات، لكن حنان إذا تسمح نبدأ أولا بالنصائح وبالوقاية للمرضى هذوما اللي عندهم الدوالي. أول حاجة الوقوف ياسر ما هوش به، وإذا ديما نقوله للمرضى حاول باش تمشي، مشي بيه، لأنه المشي يمكن دورة الدم باش تتسرح وباش يرجع الدم في الساق. ثاني حاجة البلاصة سخونة بطبيعة الحال، احنا تو نحكيو على الحرارة بطبيعة الحال، لازمنا ديما يكون المريض في أماكن اللي هي مكيفة باردة. اللي مشي للبحر مثلا مع الرس الرجلين تاعو اللي أشعة الشمس لأنها ما هيش باهية. كل ما هو مثلا حمام سخون والكل هذي الكل راهو ممنوع، كل ما هو
0: ممنوع ما نعرف عادة خاصة في فصل الصيف تكثر العروسات والمناسبات والجوات الكل، تقولك ميزالتي مرة هي مرة هذيك ربما تكلفك برشا وتتقلق أكثر، خاصة نعرف المسخود شنو يعمل السقطول الننسى اللي عندهم لفاغيسة هم سي ورجيل توالي يمشيوا حتى في الصيف للحمام، فردوا بالكم اللي عندكم لفاغيسة.
1: وهذا راهو صحيح في الصيف وفي الشتاء، حتى في الشتاء راهو الحمام غير مسموح به للمرضى اللي عندهم مرضى الدوالي. حاجة أخرى المشي، قلنا عنه المشي هام حكينا فيه، الحركات الرياضية أيضا. وقت يرتاح المريض يلزمه ديما ويعرفوا المرضى خاطر يخليك نتفرهد أنا كي طلع سقيك مش تخلي دورة الدم تتحسن والقلق مش ينقص. كل ما هو أيضا ملابس اللي هي كبسة على الساق ما هيش باهية، لأنها هي نفسها مش تخلي دورة الدم ما هيش ما ترجعش بالقدا.
0: نحكيو على الملابس الضيقة ولا نحكيو أيضا على الأحذية زادة اللي هي تكون ضيقة؟
1: الأحذية تكون ضيقة والأحذية اللي تكون عالية الكعب العالي هذا غير زادة منصوح به بالنسبة للنساء اللي عندهم الدوالي. فما حاجة أخرى هامة هي السمنة، وكما نعرفوا أنه في الصيف ساعات الواحد الوزن يزيد المأكولات والكل، دونك لازم نستحضر لأنه الوزن السمنة هذه ما هيش بهي للمفاصل لكن أيضا للدوالي، دونك
0: يزيد ضغط أكثر السمنة بطبيعة
1: الحال هذه تجي تقلق أكثر المرضى. النصائح هذه كلها هامة مش يتبعها، وفيما بعد بطبيعة الحال فما تشخيص نطلبه صورة بالصدى اللي عندهم المرض هذا باش نراو العرق الرئيسي يرجع برشا الدم وإلا ما يرجعش، هذه حاجة هامة باش نعرفوا بعد شنو إمكانية العلاج. إذا العرق الرئيسي ما يرجعش برشا فما جوست كشعيرات جويدات تبعوا نصايح، فما شوية علاج وفما أيضا حقن اللي نعملوهم باش نحاولوا نقصوا شوية من شعيرات هذوما.
0: هو هنا تحكيوا جماليين ولا نحكيوا
1: جماليين اكثر؟ تجم اي حتى من ناحيه نقولوا احنا ديسين فونكسيون يعني تنقص شويه القلق والالم، لكن الحقيقه اكثر هي جماليه. وفما الجوارب الطبيه، الجوارب الطبيه مشكله توا في الصيف لانه احنا ننصحوا بها صحيح لانها تنقص من القلق وخاصه تنقص من الانتفاخ في الرجلين، لكن بصراحه اللبسين نتاعهم في الصيف
0: يقلق برشا،
1: يقلق
0: مع الحراره وكل
1: هاي. دونك احنا نشوف احنا والمريض نفهموا، فما مرضى يقول لك ما يسالش
0: نتحمل
1: اكثر شيء راني نخدم في بلاصه كليماتيزي ولا في الدار والكل. دونك هذاك الوقت اذا يجم يلبسهم حاجه بها يلبسهم الصباح قبل ما يقوم الفرش ويقعد به من نهار كامل ينحيهم كان في الليل. اللي ما يجمش بون تولي وقت برد الدنيا يلزموا يلبسهم.
0: دكتور والماء البارد احنا حكينا على الماء السخون، فما ناس تقول لك انا يومين لازم الماء نحبه بارد برشا سواء ماء من المجل ولا ماء فيه شويه جلاسون يساعد برشا برشا للساقين.
1: صحيح صحيح بالنسبه للاورده حاجه باهيه، وحتى اللي مثلا مشي يعمل ايده وش نقولوا احنا استحمام كي يستعمل الماء دولوتياد معناها
0: دي في شويه
1: مشاكل الماء سخون برشا.
0: ننصحوا بالماء البارد على الساقين راه حاجه باهيه برشا برشا، خاصه كي النهاير نتاع تعب ونتاع عمل ان شاء الله ربي يعاون الناس كل خاصه اللي يخدموا في الغالب ظروف العمل نتاعهم تحكم كيما عوان الامن وغيرهم اللي يخدموا واقفين في الطرقات وغيرها، ان شاء الله ربي يعاونهم وربي يعاون الناس كل اللي يخدموا في المخابز واللي يخدموا في السونا واللي يخدموا في الحمام. تقول لك هذيك خدمتي معناتها يزيد نخدم في ارتفاع درجات حراره كبيره برشا، وان شاء الله اللي عندهم شكون يخدم بالطريقة هذه يحاول يوفر له الجو الملائم والمريح على الأقل باش يرتاح، لأن باش من بعد ما يتعبش برشا ولا يبدا يتقلق أكثر وأكثر. هذه كما قلت أهم النصائح للناس الكل. دكتور يجيني توا سؤال في الخاص، يقولوا لي بربي مديم بحذيك دكتور عماد استغل الفرصة وحتينا الفرق بين باغيس وباغيكوسيل، برشا ديس تقول لك شنو الفرق بيناتهم دكتور عماد؟
1: يعطيك الصحة. بون الفاريكوسيل هو التوسع في الأوردة اللي يصير في الخصية عند الرجل. صحيح هو المرض يشبه البعض لأنه نفس المرض اللي يمس الأوردة لكن في مناطق مختلفة. دونك الفاريكوسيل هو التوسع هذا في الأوردة في مستوى الخصية اللي هو تابع اختصاص جراحة المسالك البولية، والفاريس كما قلنا هما توسع الأوردة في الأطراف السفلى. صحيح لساعات نلقاهم زوز أمراض اللي هما موجودين في نفس الوقت عند الشخص الواحد، لكن بطبيعة

0: فكرك انه المكالمات اللي تكون معنا فيما تبقى من الوقت تكون حول الموضوع متاعنا، ما نخرجش على الموضوع. المواضيع الاخرى تكونوا معايا ثلاث وخميس، دكوردك نعاود نذكركم في الخدمه ثلاث وخميس معايا نحكي في كل المواضيع. ومرحبا بكم، تو ناخذك سيد الكريم في الكواليس وناخذ الفوت تداوين بالضبط ونعاونك. تهنى تدلل يا سيدي، مرحبا بك. المكالمه المواليه اذا مش نفس الموضوع من غير ما تتكلمنا معناتها مرحبا. انا صباح النور.
1: السلام.
0: مرحبا بك لاله.
1: معك سعاد يا حليم.
0: تفضل سعاد.
1: اسمع الدكتور، والله حبيت نسال الدكتور نساله على سقية. انا جيني طبيب المساج يا اخت حنين. جيني دكتور المساج يعمل لي مساج، وانا بحكم ما نمشيش نمشي كان على الروسه ما جبتش نمشي على سقية. عملت التلج، عملت المساج، عملت الزيت، ما نجمتش. قل له بربي شنو اعمل، انصحني يا دكتور.
0: شنو ما تمشيش على سقيك؟ ما فهمتش معناتها.
1: ما نجمش ناخذ حتى يجيني طبيب المساج يوقفني على العكيك، اذا ما نجم ساقي منفوخه كل ما نعرفش ساقي منفوخه على الاخر. والله عايشك يا حنان بالله يسلم الدكتور.
0: عندك ليفاغيس؟ عندك ليفاغيس في سقيك العروق هذوكم الازرق؟
1: لا لا ما عنديش، حتى تعرفي نعمل في سبار لماكسيما في داري وهو يجيني يعمل سبار.
0: ايه والكيني كي يجيش يقول لك فما تحسن، شنو يقول لك؟
1: لا لا يقول لي ايش بيك انت هكا، ما نجمش بليس لي دكتور يا حنين يبارك لك عايش اختي.
0: ايه معناتها ما فهمنيش معناتها انت عملت عمليه قبل ولا شنو باش تعمل مساج؟
1: لا انا نقصد لك على الساقين الصحيحه، الساق الصحيحه.
0: انت عندك ساق واحده هكا ولا؟
1: اي ساق واحده.
0: ربي يفرج عليك ان شاء الله.
1: ساق واحده.
0: والساق هذيك تحب تمشي عليها، تحب تحاول تعكس.
1: تنفخ صدقني نعمل الثلج تنفش وكنت نبره توني يقيمني وما نجمش نمشي على حكايتي، هذه المشكله. حكم قعدت برشا ولا شنو على الكرسي متحرك. والله صدقني ندخل الدوش ندوش عادي بتاع كيك، مش بمارس عليه ياسر انا.
0: قول فما ضغط على ساق واحده
1: يعني. حليل هاي شخصي.
0: ان شاء الله ربي يفرج عليك، ربي يشفيك ويعافيك اختي سعاد. مرحبا بك. مرحبا بك. هو راه احنا نحكيه على الاورده هنا، نحكيه على اختصاص من اخر، لكن طول هي عندها ساق واحده وتحاول انها بالمساج الكل بالك تقول تولي على الاقل بالعكيز وساق تولي تمشي عليهم اكثر. تقول ملي عملت مساج وكل ما ساقي ما نجمش نقف عليها وما نجمش نحركها. ما شنو ننصحوها انا دكتور يعني تمشي للمختص؟
2: والله الحاله هي هنا حالات ساعات يجونا مرضى حاله معقده، لانه كي بتعرف وقت فما قلق في الساق راهو ماهوش كان الاورده، معناها تجم تكون مفاصل، تجم تكون ساعات السرسور، تجم تكون مشاكل اخرى. لكن صحيح انه بطبيعه الحال مادام ما تحركش برشا هي دونك اكثر الوقت تلقاها قاعده، دونك يقع الانتفاخ هذا في الساق حتى لو كان ما فماش فريمون دي فاغيس، مي دوره الدم مش تولي بخيله. فما الانتفاخ احنا قلنا يكون تابع للأوردة، لكن فما أسباب أخرى وهنا لازمنا نردوا بالنا، لأنه مش كل انتفاخ في الرجل راهو تابع للفاريس. فما ساعات انتفاخ وقت خاص تاني مس زوز رجلين يجم يكون تابع لقصور في وظائف القلب، ساعات لقصور في وظائف الكلى، في وظائف الكبد. وهنا الطبيب هو اللي مشي يمكننا باش نعرفوا شنو السبب نتاع الانتفاخ. وبالنسبه للاختصاص نتاعنا فما مرض اخر اللي نسميوه احنا لانفودام، هو الخلايا اللمفاويه عند بعض المرضى اللي ما تقومش بالوظيفه نتاعها كما يلزم. وهنا مش تكون الساق تلقاها منفوخه يابسه مغير ما يكون فما فاريس واضحه، دونك هذايا لو لانفودام. وهنا في الحاله هذه صحيح المساج يجم يكون عنده فاعليه سكون ابل لو دريناج لانفاتيك، معناها واخصائيين في العلاج الطبيعي يعرفوا الشيء هذايا، يمكن باش يسهل رجوع اللنف هذه في الخلايا وفي الأوعية اللنفاوية واللي تحسن حالة المريض. هي الحالة الوحيدة بالنسبة لاختصاص نتاعنا اللي يكون فيها المساج عنده فاعلية.
0: تواصل في المساج لما تشوف طبيب ربما أكثر
2: يجد في الحالة. نعم هي عندها شوية صحيح دورة الدم اللي هي ممكن بخيلة، وهنا المساج هذا الدرينج لنفاتيك يجمعينها شوية، لكن في نفس الوقت بطبيعة الحال لازم تشوف الأخصائي نتاعها في المفاصل.
0: نعم هو من خلال النصائح نتاعك انت ذكرت حاجة مهمة برشا اللي هي المشي. راهو المشي به اللي عنده ليفاغيس ولا اللي ما عندوش، معناتها حاجة به برشا وخاصة اللي عندهم ليفاغيس. لكن نقول لك بعد ما نمشي برشا نتعب، نحس تعب أكثر يعني جيد أكثر، صحيح ولا دكتور؟ شنو اللي يصير معناتها؟ هما الدورة الدموية ولا
2: لا؟ معناها هو مش تكون مجهود كبير ياسر. داير هو اللي عندهم الفاريس ماهوش منصوح

0: انه مثلا باش يعمل مجهود كبير كيما حتى الحركات الرياضيه لازم تكون حوايج خفيفه باش خاطر باش نعملوا مثلا ماتش نتاع كوره ولا غيره راهو التوسع مش يكون اكثر في الاورده بالمجهود وبالسخانه. لكن كل ما هي حركات رياضية خفيفة بالعكس عندها فاعلية. والمشي علاش؟ لأنه كيف نمشي فما الميوسكل العضلة اللي هي مش تضغط على الأوردة وتخلي أنه رجوع الدم مش يكون أحسن. دونك الحركة منصوح بها ما مش مجهود كبير ياسر.
1: دكار فمش بعض الأمراض المزمنة ربما تزيد تأثر على الدوالي
0: كما قلت لك هي أنه نرد بالنا تكون شي ساعات أمراض مزمنة اللي احنا مش نقوله عنده نفاخ على خاطر عنده الفيروس ولا دوالي. لا هنا يلزم الطبيب هو اللي يشخص الحالة باش يقول لك اسك الانتفاخ هذا تابع مشكلة الدوالي وإلا أمراض أخرى كما قلنا القلب ولا الكلى خاصة اللي يجمو يتسبب في الانتفاخ هذا.
1: نعم ما خلينا نمشي للتليفون اللي معنا. لو عسلامة صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بك. مرحبا بك صباح الخير. مرحبا شكون معنا. مرحبا بك. الحمد لله. شكون معنا؟ لا
2: معك حبيبه سميده من الزيت.
1: تفضل حبيبه.
2: لا انا جايبه على البرنامج مش ما نحكي لك على الماء
1: عندها شو مخصوص. يا حبيبه بعد الحصه نحكيوا على الماء ان شاء الله. قل لي سي سمير فما تليفون اخر؟ انا عادنا في بالي نبهت وقلت راهو ان شاء الله من الاثنين للخميس راه برنامج يكون في مواضيع مختلفه. لو عسلامه صباح النور
3: اخي ملا.
1: مرحبا بك. شكون معنا؟ لا
3: نجوى.
1: فضل لنا نجوى.
3: لماذا مينا ساقية ما نمشي بيهم شكور صباح وفي الليل ما نفخاري نقوم بيها في الرجال ولا خركيب حبارة ما نمشي نزر بيهم بوع معاك ولا أما الرجال منفخي قطر هذا لأن قلت لسي عندي لحسي بيدي وصعب كالكوف من الموضوعات وعندي طانسيون وبرخة بروبلم تسميش قمصة.
1: أنت خاصة في الصباح قلت في الصباح مدام نجوى قلت في الصباح تحس ساقك رزينة أكثر.
3: أي الصباح وفي الليل لا.
1: ما عندك ليفاريس عندك العروق هذيك اللي نحكي عليها؟
3: لا ما تقبل بالفريبيت ما
1: عالطمية بل بالفريبيت وبعد لبس بعد لبس. مرحبا بيك مدام نجوى نحاول نجاوبوك. مرحبا بك. تقول في الصباح اكثر في الصباح وفي الليل معناتها تحس بذيك هذا الرسقين رزينة برشا.
0: الوغ بالنسبه لمدام نجوى فما زوز حاجات. اول حاجه هامه هي قالت عندها ضغط وتستعمل في ادويه ضغط الدم لازمنا نعرفوا واذا الاطباء القلب كل يعرفون. وساعات فما نوع من الادويه ضد التنسيون اللي يتسبب هو نفسه في انتفاخ في الرجلين. وذاك علاش وقت واحد يظهر عليه الشيء هذايا بعد ما ياخذ الدواء يشوف طبيبه يجم يبدل الدواء باش يتنحلوا الانتفاخ. لانه كما قلنا انتفاخ راهو بالنسبه للفاريس والاورده في اخر النهار. الصباح المريض كيف يقوم ما عنده حد شيء لكن في اخر النهار فين يصير له القلق. الحاجه الثانيه الهامه انها قالت عملت فليبيت قبل وهذا الفليبيت ساعات تخلي مخلفات معناها العرق ما يتسرحش بالقدا والا الوريد هذا الداخلي يعني الفليبيت شد الوريد الداخلي يجم يكون مريض من جراء الجلطه اللي صارت قبل ويتسبب هو نفسه في أنه دورة الدم ما تكونش بها. وذلك علاش الأحسن تعمل صورة بالصدى باش نزيدو نثبتو فماشي مخلفات للفليبيت القديمة.
1: نعم فما صورة بالصدى للعروق هذه كمان.
0: نعم. معناتها
1: خاصة بالعروق باش نحاول نبسطو هكا المعلومة للناس باش يفهموا أكثر ويعرفوا شنو الإشكال اللي عندهم. أنا حكينا على برشا نصايح دكتور الوقت تجري بصفة كبيرة برشا. العلاج دكتورنا العزيز باه ناخذ تليفون إن شاء الله في الموضوع سي سمير ماذا بيا تقولوا لي قبل ما يدخلوا. ألو عسلامة صباح النور. ان شاء الله في الموضوع الحصه نتاعنا. مرحبا بك صباح الخير. مرحبا اللي معنا. مرحبا
4: الدكتور باش نقول اني عمري تو ايش 70 عام لكن من اللي عمري 20 سنين عاني منهم ليفاريس خديت دويات خديت برشا حاجات مساج كل شيء كلاسيك لكن في الاخر التجيت باش عملهم لي بالليزر تو مده 3 ولا 4 سنين قال لي ما عادش يرجعوا لك معناتها
1: بالليزر ما عادش يرجعوا
4: لكن أثناء العملية أو مزوز يعملوا لي في العملية يظهر فيه كيف اللي خايف من الساق اليسار يتناقشوا الطب مع بعضهم وكل فعلا هي الساق اليسار تو معناتها ما يشبهها وتوجعهم كعبرة فيها كحابر فوق الركبة واللي مات ولات معناتها رزنه بالباهي وسيختو سقية من اللوطة معناتها أطراف سقية نحس كيف اللي منفخين وقرفان نحس تحس كذي يقرسوا فيها
1: نسأل
4: الدكتور شنو الحل وشنو نعمل لهم.
1: أنت ما رجعوش المهم بعد ما عملت اللازير قلت؟
4: لا رجعوا
1: لي فاغيسة
4: رجعوا
1: يوجعوا كل هذا. شكرا ليك وإن شاء الله لبيس مدامة. احنا مش نحكيوا على العلاج فيما تبقى من الوقت. اللازر هو اللي يعالجوا بيه العروق اللي ظاهرة برشا ولا العروق اللي مخبية مش ظاهرة برشا؟ شكون ينفع على اللازر؟
0: صحيح دونك نحكيوا شوية على العلاج وعلى النتائج نتاعه. أول حاجة نعرفوا أنه في حالات متقدمة وقت العروق متوسعة برشا وفي التصوير الصدى نلقاو أنه العرق يرجع برشا الدم والمريض مقلق في الحالة هذه بطبيعة الحال لازمنا نحيوها لأنه الوريد هذا هو وريد زايد في البدن كيف يقعد يجم يقلق ويعمل مضاعفات لكن كيف نحيوه ما عندوش أهمية. شنو هو الإمكانيات؟ الإمكانية هو أنه العلاج القديم اللي بالجراحة اللي تمكننا من استئصال الوريد هذايا لكن توا تطور التقنيات خلات أنه فما تقنية جديدة كما قلت حنان تجم تكون أنه العرق هذايا نقتله في بلاستو مغير ما تكون فما حتى جرح دقة صغيرة بالصدى ونحرق العرق في بلاستو باش يموت باش مقاش يرجع الدم في الساق. وذا يجب يصير تقنية الليزر. فما أيضا تقنية جديدة اللي دخلناها توا مدة سنتين في بلادنا هي بالميكرو أوند وفما أيضا تقنية بالراديو فريكونس الكلهم عندهم نفس النتيجة واللي تمكننا باش كما قلنا نعالجوا الوريد الرئيسي. لكن لازمنا نعرفوا أنه ما بعد العمليات هذوما ساعات يزم متابعة باش نجمو نعملو سكون أبيل ان كومبليمون بالحقن إذا قعدت فما شوية أوردة ومتفرعات اللي ما نجمناش نعالجوهم بالليزر. وحتى كان تكون النتيجة في البداية نتيجة ممتازة راهو نجمو نعرفو أنو المرضى هذم ديما يزمهم يستحفظوا مش معناها راني عملت جراحة وعملت ليزر
1: صحيح كما اللي كانت معنا تو تقول لك رجعوا معناتها
0: لا يجمو يرجعوا في بعض الحالات يجم يكون زاد عالجنا لأنه نعرفو أنو في الرجل فما أربعة أوردة زوز أوردة أمامية وزوز أوردة خلفية نجم نعالج وريد ولا زوز لكن أوردة أخرى اللي هي نفسها تجم بعد وقت تمرض دونك المتابعة لازم منها والمحافظة حتى بعد العلاج بالجراحة ولا بالليزر ضروري.
1: نعم نمشي بالمكالمة. لو صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بيك. الله يسلمك. مرحبا تفضل سيدي سؤالك.
5: عندي رجلي تنفخوا ونحسك تم قلق فيهم والعروق يتنفخوا ونستعمل الدواء بتاع غضب الدم
1: اي
5: والفشلة
1: اي تسأل انت علاش سقيك يوجعك برشا والعروق هذي مقلقينك ما مشيش للطبيب شفت الوضعية متاعك
5: قلب عطيني الدواء بتاع الدم بتاع غل الدم تاع بانسيون.
1: انت سؤالك شنو سيد الكريم؟ سألنا شنو سؤالك؟
5: سؤالي علاش الرجلي يتنفخوا والعروق ثم عروق يتنفخوا في الرجلي ممكن
1: انت وقت تتعب يوجعوك سقيك ولا شنو؟
5: صحتي
1: وقت يتعب اكثر به. مرحبا بك ان شاء الله لاباس شنو نجم نقولوا له دكتور عماد؟ يقول لك سقيك تنفخ برشا معناتها ما يعرفش
0: هو معناها حكينا عليه اذا عنده ليفاريس دونك معقول انه مش يكون فما الانتفاخ دونك لازم يشوف الطبيب نتاعو باش نراو شنو هي المرحله نتاع المرض وشنو العلاج اللي يلزمه. وكما قلنا اذا انتفاخ ظهر جديد مع استعمال ادويه التونسيون هنا لازم يشوف طبيب القلب نتاعو.
1: وفما علاج كما كنت تقول دكتور وانت قامة من القامات المشهود لك عالميا واحنا نفرحوا برشا كي تكون حاضر معنا بالحق دكتور عماد الفريخة وانا نفرح برشا وقتلين رئيسك في عديد المواقع معناتها فقط نكتب والاسم معناتها حاجة فخر كبير في تونس الكل وفي العالم يعطيك الصحة ان شاء الله ربي فضلك. فما علاج فما دويت المهم شنو تعملوا؟ اتبعوا النصايح اللي كان يقول عليهم الطبيب المختص وايضا اذا فما يلزم يكون فما تدخل جراحي فما تقصروش مشيو للطبيب وعمل تدخل هذايا مش صعيبه برشا نتخيل مش صعيبه برشا العمليه بعد منهم سيرتو نتاع اللازير في نهارته يمشيو ولا
0: ياتك صحانين هذاك علاش التقنيه هذه علاش ممتازه لانه في نهارته لما يخرج يجم يقوم يتحرك بصفه عاديه بونج موضعي دقه صغيره ما غير جراحه دونك فما العديد من المحاسن للتقنيات الجديدة هذه.
1: نكر. شكر كبير ليك. قل لي سي سمير ناخذ تليفونه كهو يقول لي خاطر الوقت وفي مش ناخذ تليفونات. نعتذر منكم بقيه المكالمات الهاتفيه. تحيه كبيره برشا اللي كانت معنا في الليميسيون في البارتي الاولى من الحصه الدكتوره ليلى عبيد رئيس قسم القلب المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس. شكرا ليك يعطيك صحه. وايضا تحيه كبيره برشا الدكتور عماد الفريخه رئيس قسم جراحه القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبه. وهكا نوصل معكم وبكم انتم لنهايه المشوار في هذا العدد من برنامج في الخدمه. تحية لكم لسكن. نتلقى بكم غدو الحي جمعة هذه. سمعتوني جمعة كاملة هنا في اللونتين. نتلقى بكم زي غدو الحي مساعتين للأربعة ونص نبرد القائلة مع بعض ما باش نستحفظوا على الأبريدة متاعنا. الكل غدو الحي تكونوا معنا إن شاء الله. تحية كبيرة لكم في أمان الله. شوية بركة من الغنية اللي حضرتها سي سمير داكوردو ونخدم بها. باي باي في أمان الله. سلام تعيشك لكم.

0: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المعرض الإخباري. تنظم جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة تظاهر تحت شعار قرقنا صفر بلاستيك معا لعودة مدرسية سعيدة وبيئة نظيفة تتواصل إلى غاية 25 من أوت المقبل. أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها أن الوعاظ والأئمة الخطباء والإداريين من منظوري الوزارة الراغبين في الانضمام إلى بعثة وزارة الشؤون الدينية لموسم الحج 1448 هجري 2027 ميلادي مدعوون لسحب استمارة الترشح من الموقع الرسمي للوزارة وتعميرها بداية من الساعة 8 من صباح اليوم وإلى غاية 12 من أوت القادم على الساعة 2:30 بعد الزوال. وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للمترشحين من الإدارات الجهوية فإنهم مدعوون لإيداع مطالبهم بمكاتب الضبط بالإدارات الجهوية للشؤون الدينية الراجعين إليها بالنظر. ثمنت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صدور الأمر عدد 148 للسنة الجارية والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد التمويلات الصغرى على الشرف دون فوائد أو ضمانات عبر تخصيص نسبة من أرباح البنوك التونسية لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية والمشاريع الصغرى والأفراد. حذرت الوكالة الوطنية للسلام السيبرني من انتشار حملات تصيد احتيالي تعتمد على إرساليات قصيرة واردة من أرقام أجنبية تتضمن إشعارات زائفة بشأن وجود مخالفات مرورية غير مسددة. في العالم يعيش قطاع غزة حالة من الترقب بعد الأنباء الواردة حول مسودة اتفاق يقضي بانسحاب قوات الاحتلال وتخزين وحصر سلاح المقاومة خلال 14 يوما. أفاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أن الاتحاد وافق على خطط لإنشاء مركز لتنسيق الأنقاذ البحري في مدينة بنغازي بشرق ليبيا في الوقت الذي يسعى فيه التكتل إلى الحد من تدفق الوافدين عبر أحد أكثر المسارات التي يستهدفها المهاجرون إلى أوروبا. قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية اليوم إن عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم خلال محاولتهم دخول جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا أمس ارتفع إلى 18 قتيلا بعدما اندفع المهاجرون من المغرب برا وبحرا. وأشارت الداخلية الإسبانية كذلك إلى عبور 49 ألف مهاجر مغربي إلى سبتة. ختم هذا المعرض الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة
2: إشهار
1: إشهار. هنا صفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر، من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع. في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير هذا الصباح وكل صباح. مرحبا بالجميع في متابعة عدد جديد من برنامجكم الديني الاجتماعي الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة اليوم الجمعة بتاريخ 17 صفر 1448 للهجرة النبوية الشريفة، 31 جويلية 2026 ميلادية، 63 يوم في فصل الصيف. تحية كل الفريق العامل معنا هذه الظهيرة من الآن حتى ينتصف النهار في العزف التقني على الكونسوليت. أمير الجاموسي، طارق بكور، زميلتنا يسرى الغربي في الإخراج المرئي الإذاعي. فتحية في انتظار واستقبال مكالماتكم الهاتفية على الرقم 70 164 280. رسالتكم القصيرة نستقبلوها على امتداد الحصة، تجمو تبعثوها من الآن على 5 3 3 5 3 7. تحية زميلتي سماح الرنان في التنسيق العام للحصة، ومرحبا بكل المشاهدين والمستمعين على www.radiosfax.in. اليوم صلاة الظهر تكون في منتصف النهار و30 دقيقة، العصر في 4 و9 دقائق، صلاة المغرب في 9 و23 دقيقة، وصلاة العشاء في 8 و58 دقيقة. الكلمة الطيب كالعادة من الإعداد وتقديم الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة وصديقكم قيس القرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي وشيخ العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومثل ذلك على مستمعين الكرام. أهلا وسهلا بالجميع، أسعد الله أوقاتكم، بارك الله أيامكم، متعكم الله بالصحة والعافية والأمن والأمان. نبدأ حصتنا كالعادة بدعاء الافتتاح بعد حمد الله البر الفتاح، والصلاة والسلام على رسول الخير والصلاح سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه نهج الهدى والفلاح. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا الفضل والجود والإنعام، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما جاء به الليل والنهار. اللهم رحمن الدنيا والآخرة، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، نعوذ برضاك من سخطك وبحلمك من غضبك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما قترنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم أنا نعوذ بك من القلة والذلة والزلة والعلة والخروج من الملة. اللهم ربنا يا مولانا يا رحيمنا يا إلهنا، لو بلغت ذنوبنا عنان السماء ما يأسنا من رحمتك. نسألك يا رب ألا تحرمنا بقلة شكرنا، وألا تردنا بقلة صبرنا، وألا تطردنا بقلة أو ألا تطردنا بكثرة غفلتنا، فإنا لفضلك من الراجين ومن رحمتك غير يائسين. اللهم يا خير الماكرين، أمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تنسنا ذكرك. اللهم أكرمنا بحبك وحب من يحبك، واجعلنا فيك من المتحابين ولكتابك من التالين وبه عاملين وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من المحبين الناصرين، وبهديه من المهتدين. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، واجعلنا يا ربي ممن قلت فيهم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين، واسترنا بسترك الجميل، ووفقنا للعمل بالتنزيل، وجعلنا ممن يحسنون الاستعداد ليوم الرحيل. اللهم استرنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، ونجنا يوم العرض، واجعلنا ممن أحبهم أهل السماء والأرض يا رب السماء والأرض. اللهم برحمتك، اللهم بمحبتك وفق مساعينا، وبمحبتك ارزقنا القبول وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم بمحبتك عصمنا من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رب العالمين. اللهم برحمتك أمن روعاتنا واغفر زلاتنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. يا ستار العيوب، يا غفار الذنوب، يا أكرم محبوب على شرعك، يا أكرم محبوب، اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على شرعك الحق المبين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل خاذله يا قوي يا متين، واجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم رب البلاد والعباد، أصلح أحوال البلاد والعباد، أصلح الرعاة والرعية والأزواج والذرية، واهدي شباب المسلمين، واهدي بنات المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين، ويسر لهم أبرك الزيجات يا رب العالمين. اللهم فرج عن المرضى والجرحى والمصابين والمكروبين، ويسر قضاء دين المدينين. اللهم يسر قضاء دين المدينين وتب على العصاة والمذنبين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحم والدينا خاصة وكافة المنتقلين من المسلمات والمسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن شاركنا مجلسنا هذا بالعمل معنا أو الاتصال بنا أو الاستماع إلينا، ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، ولمن دلنا على خير أو أعاننا عليه، ولكل من أوصانا بالدعاء، ولكل الذين وعدناهم بالدعاء. اللهم أعطي الجميع سؤلهم وحقق لهم مأمولهم، واجعل لنا ولهم ولجميع المؤمنين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: 23 دقيقة بعد العشرة، نجدد لكم التحية والسلام للناس الكل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في العدد 777 من الكلام الطيب بتاريخ الجمعة 17/0/1448 للهجرة النبوية الشريفة، 31 جويلية 2026 ميلادية، 63 يوم في الصيف. نذكر به رقم الهاتف اللي به تكون معنا بإذن الله بعد موجز الـ11 70164280، وإرسالياتكم توصلنا بإذن الله على 5335537. قبل ما نمشي الفقرة الرئيسية اليوم وفي الكلمة الطيب، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سؤال الحصة سي أحمد.
1: سؤال الحصة: على لسان من ورد قول الله تعالى في القرآن الكريم: إني أخاف الله رب العالمين؟
0: إني أخاف الله رب العالمين.
1: على لسان من ورد في القرآن الكريم؟
0: به، هذا هو سؤالنا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقرة الرئيسية اليوم في الكلمة الطيبة سي أحمد.
1: نعم، بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. موضوع الحصة في صدق رسول الله حديث نبوي شريف رواه الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكونوا إماعة. إماعة معنى الإنسان اللي ما عنده شخصية،
0: مايع
1: يتبع الناس، معنى كان كما ماشي مع القطيع،
0: الله يدي الله يجيب.
1: إماعة ما عندوش موقف واضح. لا تكونوا إماعة تقولون: إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا. طبعا هذه ماهيش أخلاق الإسلام، طبعا شوفوا بعد شنو هي أخلاق الإسلام. ولكن مازال حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولكن لا تكونوا إماعة تقولون: إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا. ولكن وطنوا أنفسكم، سطرنا تحت هذه وطنوا أنفسكم، تو نرجع لها. وطنوا أنفسكم: إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا فلا تظلموا. صدقت يا سيدي يا رسول الله. الحديث أخرجه الترمذي والبزار. هذا الحديث الشريف يبرز لنا اهتمام نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ببناء الشخصية المسلمة على التميز. التميز بماذا؟ التميز بالحكمة واستخدام العقل وعدم التقليد الأعمى، والسير في ركاب الناس دون روية، دون استخدام عقل. لا تكونوا إماعة، والإماعة هو الشخص الذي يقلد الناس بدون وعي ولا رأي. ذاك الذي يقول: إن أحسن الناس أحسننا، وأن ظلموا ظلمنا، من باب التقليد لا عن قناعة وروية، بل انسياقا مع القطيع. النبي صلى الله عليه وسلم، نحن عرضنا سابقا حديثا يتنبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بحال المسلمين في آخر الدنيا، يقول: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يستعمل أدوات تأكيد أكثر من أداة، لا لام التوكيد، تتبعن نون التوكيد، معنى سوف يقع هذا حتما. وفعلا وقع: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، اللي يعملوا تتبعهم، حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب
0: لدخلتموه.
1: قالوا: يا رسول الله، بصيغة استفهامية، يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: ومن
0: غيرهم؟
1: يعني ومن غيرهم. وفعلا لقد وصل الحال بالمسلمين إلا من رحم ربي إلى اتباع الأمم الأخرى في عاداتهم والاحتفال باحتفالاتهم. المسلمون اليوم ينفقون لذلك الأموال الطائلة ويقيمون السهرات الصاخبة ولا يرون بأسا بذلك. الأكيد أنه ليس حراما أن نتبع الأمم الأخرى في كل شيء، أن نتبع الأمم الأخرى في أمور نافعة لنا في دنيانا، ولا تسيء إلى ديننا أمور يستسيغها العقل ولا يرفضها الشرع. نتبع الأمم الأخرى في العلم،
0: معرفة، نعم،
1: في الثقافة، الثقافة الحق،
0: نعم.
1: وكلمة ثقافة يعني استقامة، جاية من ثقف العود أي قومه. أمور يستسيغها العقل ولا يرفضها الشرع، في العلم، في التعليم، في التنظيمات الإدارية والتنظيمات المجتمعية، في حركة المرور، في تسيير شؤون المجتمع في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، في كثير من الأمور كما قلنا يستسيغها العقل ولا يرفضها الشرع. فأي عقل يستسيغ احتفالنا بمناسبات لم تدخل إلى بيوتنا إلا منذ عهد قريب؟
0: نعم،
1: احنا كان نجي ونتبع، واللي منا توا عدى 70 وقرب 80، وهذا كان تسر على أشياء تحصل اليوم، هل كانت موجودة في شبابك؟ تو يقول لك لا. أبناء 60 فما فوق في شبابهم ما سمعوش بعيد الحب، والناس تحب بعضها عادي معناها، وإحنا نؤمن بالحب، ونؤمن بالحب الشريف النظيف الذي لا غبار عليه، والناس في هذا متفاوتون، مش الناس الكل تنحرف. ما يقول لك ما سمعناش باحتفالات برأس السنة الميلادية، هذه يعملوها القرى، يعملوها المسيحيين، ويعملوا سبان دي نويل. توا ولينا المسلم يدفع هاك الحسبة باش يشري سبان دي نويل، هاك الشجرة متاع نويل. هذايا اتباع للأمم الأخرى،
0: احنا ما نشريوش، احنا عندنا
1: تقليدا أعمى، ما فيش عقل. شنو العقل اللي فيه؟ شنو الحكمة اللي فيه؟ شنو الجانب اللي ممكن يرضى عنه الله فيه؟ هذوما الناس اللي نحكي عليهم ما سمعوش بعيد اسمه ولا ذكرى الهيلوين، وهو مسألة شيطانية والعياذ بالله، معناها غريبة جدا عن العقل، وغريبة عن السيرة الصحيحة. تدريجيا سرى فينا وتغلغل فينا اتباع عادات أمم أخرى، والاتباع ليس في الاحتفال فقط، حتى في اللباس، حتى في طريقة الحلاقة، حلاقة الشعر للرجال والنساء، حتى في طريقة الكلام، حتى في التحية، ولينا نسلم على بعضنا باي، وسالو. واحد يبعث لك في الفيسبوك يحب يطلب صداقتك، يعمل لك سالي ويدك تتحرك معنا. طبعا نحب أقول لك ليه ما نتوهوني، وقول ألسنا بحاجة اليوم إلى غربلة الأمور؟ احنا ما قلنا مش حرام نتبع الأمم الأخرى،
0: لكن
1: بشرط يكون الاتباع هذا عن قناعة وعن روية، ويكون يتوافق مع مقاييس العقل السليم والحكمة، ولا يغضب ربنا. واضح؟
0: لكن ابن خلدون يقول سي احمد المغلوب مولع دائما باتباع الغالب.
1: ايه
0: زاد مشكله كبيره برشا ما كي تبدا ضعيف. ما نحكيوش على الشخصيه فقط.
1: ايه
0: على جميع المستويات.
1: أيه.
0: شوف حال الأمة العربية الآن معناتها
1: شوف
0: كي تبدا ضعيف تتبع معناتها
1: يلزم نفهموا فاش
0: ولا يجبروك باش تتبع
1: بشوي لازم نشوفوا فاش مغلوب وفاش غالب. يعني شنو مقياس الغلبة هنا؟ هل هو الغالب بالقوة المادية أم الغالب بالقوة المعنوية؟ فما أمم غلبت غلبونا فاش غلبونا؟ غلبونا في العلم، في التقدم العلمي، في الاختراعات والاكتشافات. يا ليتنا كنا مولعين بتقليدهم في هذا الأمر ونحن مغلوبون في ذلك. هذا اللي نحب نوصل له أنا. يعني نحن الحاجة اليوم إلى اتباع أصالتنا، هدي نبينا، حتى لا نكون من طراز الأمعة، فنتبع الحسن الذي يرتضيه ديننا وما يأباه العقل السليم وما يجانب الحكمة والفضيلة، فذاك التزام منا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقول وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا. شوف ما قالش عودوا، قال وطنوا، وكلمة وطنوا يعني اتخذوا وطنا، واتخاذ الأمر وطنا يعني أن نسكن إليه، أن نسكن إليه، أن نلتزمه التزاما قلبا وقالبا، روحا ومهجة وعقلا. وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا.
0: نعم.
1: الناس عملوا حاجة باهية نتبعوهم، الله يبارك أنا معك، نتبعوهم ونحاولوا باش نقدموا أحنا الحاجة الباهية، وإن أساءوا فلا تظلموا. شوف وقت قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أساءوا فلا تظلموا، عفوا، يعني كان ننظر بدقة للكلمات اللي يستعملها النبي المعلم، كما وطنوا، كما وإن أساءوا فلا تظلموا، ما قالش وإن أساءوا فلا تسيئوا، ما قالش وإن أساءوا فلا تعاقبوا مثلا، قالوا أن أساءوا فلا تظلموا. الظلم لا، على خاطر هو في الأول نهانا عن أن نكون أمعة، إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا. لا، ما نحبوش أن أساء الناس أسأنا. قالوا أن أساء الناس
0: فلا تظلموا،
1: يعني إذا كان هما ظالمين كما قال الشاعر الجاهلي، قال وإذا بليت بظالم كن ظالما. شفت كيفاش العقلية الجاهلية؟ وإذا بليت بظالم كن ظالما، علاش مش كن عادلا؟ علاش مش صحيح راه فما قوى ربما تجبر الإنسان، وكما تحكي أنت معناها والغالب والمغلوب والأشياء هذه، لكن هذا مطلوب منا أن نكون بشخصية قوية، يعني لا نرد الإساءة بالظلم، لا نرد الإساءة بالتعدي وتجاوز الحد. هناك أعراف مجتمعية ليست مناقضة للدين، نستطيع أن نتبعها. وقولوا في النهاية ربي يهدينا إن شاء الله. فهذا كله معناها إن شاء الله دعوة إلى أن نكون في حياتنا إيجابيين، أن نكون في حياتنا من ذوي الشخصيات ذات الثقة في النفس. ثقة في النفس مسألة كبيرة ياسر، لابد أن يكون الإنسان عنده ثقة في نفسه.
0: نعم.
1: ربي يهدينا إن شاء الله.
0: أمين. شكرا لك أستاذنا العزيز. كانت هذه فقرتنا الرئيسية اليوم في الكلمة الطيب. صدق رسول الله. بعد شوية مسائل عالقة نذكر برقم الهاتف. فتحية في انتظار مكالمتكم الهاتفية. سجلوا أرقامكم على 70-164-280 وبعثوا أرسالياتكم على 5-335-37-38 دقيقة بعد العشرة.

0: 44 دقيقة بعد العشرة، نجد لكم التحية والسلام في العدد 777 من الكلمة الطيب. مساء العالقة، الفقرة الثانية في الساعة الأولى من برنامج سي أحمد. المسألة الأولى
1: هي مسألة جانا حولها سؤال من أحد المستمعين عن الإبراد.
0: إبراد،
1: ووعدنا بأن نخصص مساحة لبيان معنى الإبراد وتوضيحه من الناحية الشرعية. الإبراد يعني تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها إلى حين تخف حرارة الشمس. وقد ورد في الصحيحين، حديث صحيح في الصحيحين، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم والعياذ بالله.
0: نعم.
1: ربي سلمنا من فيح جهنم. إذن هذا حكم شرعي مستفاد من حديث نبوي صحيح. وحكم الإبراد هنا حسب جمهور العلماء، الإبراد هذا مستحب لمن يذهب إلى المسجد ويتأذى من شدة الحر في طريقه، جامع بعيد شوية ويمشي على رجليه، وخاصة في مناطق ريفية والبيئة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فماش وسائل تبريد وفماش وسائل نقل معناها سريعة، ولذلك هذا يخلينا نفهم وش معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمح بالإبراد، قال فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، نسأل الله السلامة. لكن في واقعنا المعاصر يرى أكثر العلماء أن الإبراد مرتبط بسببه. شو معناه مرتبط بسببه؟ يعني مع وجود وسائل التبريد الحديثة في السيارات، في المساجد، في البيوت، ينتفي الحرج والمشقة، وتكون تأدية الصلاة في أول وقتها أفضل، ما عادش نحتاج للإبراد. هذا الإبراد عندما يشتد الحر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر، وهذا شرط. إذا هذه أداة شرط، إذا اشتد، وإذا ما اشتدش
0: نقعد
1: على حالنا.
0: الإبراد رخصة ولا مش رخصة؟
1: هو يمكن
0: إذا كان رخصة نجم نقيسها بالزيادة بتقصير الصلاة في السفر، بالإفطار في الإفطار في رمضان في المسافر.
1: أو جايك الحديث، ما هو ديما هالرخص هذه مرتبطة بسببها. يعني مثلا هذا الحكم بتاع الإبراد يشبه حكم الجمع بين الصلاتين أو التقصير في الصلاة. الصلاتين كما المغرب والعشاء يجوز التقصير في العشاء وجمعه مع المغرب بسبب الظلمة والوحل، يعني يكون الطريق موحل فما طبع والدنيا ظلام، ما فماش فوانيس كهربائية قديما. وإذا الناس خرجت من المسجد بعد صلاة العشاء في وقته أو في وقتها يصعب ألا يقع في الوحل ويتأذى من ذلك. ولهذا يقع جمع العشاء مع المغرب، قربوا العشاء الوقت المغرب، نصلي المغرب، وبمجرد أن ننتهي من صلاة المغرب نصلي العشاء. علاش؟ باش نخرجوا، الدنيا ما زالت ما ظلمتش مليح إثر المغرب مباشرة. إذن هوني ومثل هذا الأحكام الفقهية

0: الفقهية هنا تعكس تيسير الإسلام في أداء العبادات. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا
1: ولا تعسروا
0: ولا تعسروا. وقال في حديث آخر: من غالب الدين غلبه. حب أنت تتقوى على الأمور، فأنك تقع في الغلبة، تقع عليك الغلبة. هذه معناها سؤال من الأسئلة العالقة اللي اخدا شوية شرح وتفسير. ناخذ سؤال آخر.
1: عندي سؤال سي أحمد.
0: عندك سؤالات؟
1: أي الصلاة لغير القبلة لظرف صحي.
0: أي
1: بعد الإنسان تلقاه عامل عملية على سقيه ما يجمش، والفراش متاعه مع الاتجاه متاعه لغير القبلة، والسيد إذا يحب يصلي فما مشقة كبيرة باش يدوروها للقبلة باش يصلي.
0: نعم يجوز له ذلك، أن ينوي استقبال القبلة. وهنا
1: إيش معناته ينوي استقبال القبلة؟
0: اللهم أني نويت استقبال القبلة
1: بخلاف نية الصلاة معناته.
0: ينوي حتى نية قلبية، مش لازم يتكلم.
1: واضح.
0: وهني عملا بقول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. شفت التيسير؟
1: فثم ولا فثمت؟
0: فثم يعني هناك. فثم وجه الله يعني. وهذا مش كان المريض بارك الله، نلقاها في حالات أخرى. إنسان مسافر في قطار، المدة بين الصلاة والصلاة مدة قد تطول وقد تقصر، ولا يمكن القطار مثلا لا يتوقف لكي ينزل الركاب الاستراحة مثلا. فهنا الخوف من خروج وقت الصلاة يجعل المصلي يصلي في مكانه وهو جالس ينوي استقبال القبلة: فأينما تولوا فثم وجه الله، ويصلي كذلك.
1: واضح.
0: إذن هذه في حالات يتعسر على كذلك الإنسان الذي لا يكون في مكان مظلم مثلا في الليل، وليس هناك دليل، فماش الدنيا غيوم مغيمة، ما فماش نجوم، ما فماش قبر، ما نجمش يعرف الاتجاهات. ينوي القبلة ويصلي إلى أي جهة فصلته يعني صحيحة إن شاء الله، وبإذن الله تقبل.
1: نعم نبقى دائما في مسألة الصلاة سي أحمد. من الأسئلة العالقة: هل يجوز تأخير الصلاة بسبب العمل أو الدراسة؟
0: هذا يتطلب تثبتا جديا في هل يمكن ذلك أم لا يمكن. بمعنى
1: هو جائز ولا مش جائز قبل كل شيء؟
0: أي ما بحسب الحالة. يكون جائز إذا لم نجد حلا وسيتسبب لنا تأخير الصلاة أو عدم القيام بها في مضرة، كأن يرسب إنسان في امتحان، أو كأن يطرد من عمله، أو كشيء. هوني تولي الضرورات تبيح المحظورات، ندخل في باب الضرورة، وربي إن شاء الله يتقبل. وهذا هو معنى الدين، يسر وليس عسرا. سؤال آخر: أرملة في فترة العدة، هل لها أن تتحول إلى بيت أهلها؟ تقول هذه امرأة وحدانية، أهلها عندهم التزامات ما يقدروش يجيوا بحدها، هي عندها ظروف نفسية وظروف معناها شخصية تخلي أن البقاء وحدها في بيتها معناها
1: غير ممكن،
0: صعيب برشا، وفيه ضرر نفسي ربما لها. فهنا يقولوا يمكن الاعتماد إلى فتوى، فما فتوى في أنه
1: العدة
0: في الزمان وليست في المكان.
1: نعم.
0: يعني تلتزم بالأربع أشهر وعشرة أيام متاع العدة، لكن أن تتحول إلى بيت أهلها بالضوابط الشرعية، يعني أن تكون بدون زينة، أن لا تحضر فروحات ومعنى سهرات وما إلى ذلك، معنى فيها مظاهر الفرحة والاحتفال وكذا. هذا الكل
1: العدة تعني بالضرورة الحزن.
0: نعم، هي حداد.
1: وكتب ده مرة ما تحبش رجلها، ماذا
0: ما تحبش رجلها،
1: كيفيش تحب تغصبها باش تحزن معها. ساعات هي تستنى فيك النهار بدقيقة ودرج.
0: شوف هوني الموضوع يولي ما عادش ننظروا للعلاقة اللي بينها وبين رجلها كيف ان هي، ننظروا إلى التشريع الإلهي، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة.
1: التربص هوني،
0: التربص يعني
1: ما تأخوش،
0: ما تأخوش
1: بيه،
0: ما تتعرضش للخطبة وتبقى في بيتها ولا تخرج للأماكن الاحتفال وكذا، فهمتني؟ فهذا هو التربص.
1: أما العدة مفهوم معناتها الحزن أربع شهور وعشر أيام،
0: الحزن في القلب،
1: ما نتصورش
0: الحزن في القلب،
1: خاطر معناتها نراه ونشوف مثلا شكون توفى وكذا وشنو، بعد تلقى ساعات في الخميس ولا بعد نهارين وتجي ضحكة والناس تضحك شوية عادي معناتها، فهمت؟
0: احتراما للموت واحتراما لجلالة الموقف في الموت، ما يعني لابد أن نلتزم بهذا الوضع، نلتزم به التزاما، ولو أن القلب ليس فيه حزن على شخص قد لا تكون العشرة بينهما طيبة.
1: بس يا أحمد نكتفي بالقدر هذايا من الأسئلة العالقة، إن شاء الله تو نرجع لها بعد الموجز لحداش وبلغات الوفيات 54 دقيقة بعد العشرة، نسمعوا وائل جسار.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أفادت وزارة النقل بأن سلطة الطيران المدنية التونسية لا تعترض على دراسة أي مقترح يهدف إلى استغلال خدمات جوية منتظمة أو غير منتظمة، سواء بالنسبة للركاب أو رحلات الشحن انطلاقا من مطار صفاقسطين الدولية نحو أي وجهة دولية، بما في ذلك الخدمات الجوية التي تتم في إطار حقوق النقل. جاء ذلك في ردها على سؤال النائب بمجلس النواب الشعب عن دائرة تقييد الدير طارق مهدي حول إمكانية تفعيل مقترح السماء المفتوحة في مطار صفاقسطين الدولية. أكد رئيس ديوان وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن حماية الثروة الغربية والمحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية، وشدد على ضرورة مواصلة اعتماد مقاربة استباقية ترتكز على الوقاية وتعزيز التنسيق بين جميع المتدخلين وتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والتحسيس لفائدة الفلاحين والمتساكنين ورواد الفضائيات الغابية للحد من مسببات الحرائق. في الأحوال الجوية، ترتفع درجة الحرارة اليوم وينتظر أن تغش السماء بعد الظهر بسحب أحيانا كثيفة بمرتفعات الشمال والوسط، وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر بأقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية وظهور الشيل يم البحر فقليل الاضطراب. في العالم، قالت وزارة الداخلية الإسبانية اليوم أنه وفقا لتقديراتها عبر حوالي 49 ألف مهاجر إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا خلال الساعات 24 الماضية بعدما تدفقوا بحرا وبرا من المغرب. أكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزيتها الكاملة لتتولى إدارة القطاع وقيادة التعافي. يأتي ذلك إثر موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق للتعامل مع سلاح المقاومة، وتربط حصره وتخزينه تدريجيا بانسحاب إسرائيل وإدارة فلسطينية للقطاع ورقابة دولية على التنفيذ. ختم هذا المعهد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة دايمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة، أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

الله أكبر. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبد الوهاب بن علي الحشيشة، الزوج صوفية الرقيق، والد رامي، وشقيق فوزي نبيها محمد نجوى. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع التقوى حي الحبيب. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه رضا بن المرحوم بدر الدين الشافعي وسونيا السلامي، زوج لميا السلامي، والد مهدي وبيا، شقيق سلوى، نجاة، محمود ومصطفى. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع بلال قصاص الزحاف المتواجد بين طريق لفران وطريق جرمدة سيدي عباس. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها فهيمة بكار، أرملة المرحوم علي قصارة، والدة لسعد، لبنى، نزار، والمرحومين محمد وناجح. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع القصاص طريق منزل شاكر كيلومتر 4.5. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى ربيعة دريرة، حرم الحاج الصادق العكروت، والدة روضة وريم وزينب ولميا، والمرحومة أحلام وسميرة ومنية وصابر وحبيب ووديع. تقبل التعازي اليوم بجامع الفردوس إثر صلاة الجمعة بمنطقة الحاجب قرب المنبت. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها فاطمة العمدوني، حرم المرحوم الهادي بن كريم، شهرة محمد بالجيلاني، والدة سليم بن كريم، وشقيقة عارم سالمة، جميلة، مفيدة، وسيلة، وسامية. تقبل التعازي اليوم بجامع الصديق طريق المطار كيلومتر 2 إثر صلاة الجمعة. كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها فوزية العروسي، زوجة منجي الحشيشة، أم فاطمة، درة، ريم وأخت ماهر وحاتم ومحرزية وهندة وسلوى. تقبل التعازي اليوم بجامع الشيحية إثر صلاة الجمعة. وانتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها منيرة اللحياني، أرملة الحبيب اللحياني، والدة محمد، نجيب، نبيها، لطفي، وشقيقة الشادلي. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بالجامع الكبير ساقية الزيت، تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: 16 دقيقة بعد الـ11. مرحبا بكم جديد في الاستماع والمتابعة للكلام الطيب. كالعادة ساعة هذية مخصصة لكلها لاستقبال المكالمات الهاتفية وتفاعل مع أسئلتكم الواردة علينا عن طريق الـSMS. المكالمة الهاتفية الأولى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عسلامة سيدي، مرحبا بكم معنا.
1: حسام.
0: أيه. تفضل يا حسام. أي.
1: بالله حبيت أسألك شيخ على تارك الصلاة.
0: تارك الصلاة.
1: أيه.
0: أيوة
2: يا سيدي. تارك الصلاة جحودا وإنكارا إذا يقول الصلاة ما إيش واجبة وحكاية فارغة وأنا معناها ما يستعرفش بها.
0: نعم.
2: فهذا كافر ولا شك. أما إذا كان يعترف بالصلاة ويقول بيوديش بك ما تصليش، يقول ربي يهديني إن شاء الله، هذا نعتبره مؤمن عاصي، ربي يغفر له وإن شاء الله ربي يهديه ويولي يصلي.
0: هذا معناتها قياسا على كل أركان الإسلام، معناتها اللي ماهوش مؤمن مثلا بالزكاة ولا بالصيام،
2: من ينكر فريضة من فرائض الدين ويعتبرها غير لازمة وربما يلحقها ب ما نعرفش، فما ناس يلحقوها بأشياء لا تعقل، معنى يقول لك هذا جهل وهذا تخلف وهذا.
0: نعم.
2: فهذا نقول له سامحنا، أنت بعيد عن الإسلام.
0: نعم. أسئلة في المعاملات يا أحمد. ما الضابط الشرعي للاستدانة؟
2: الضابط الشرعي
0: للاستدانة،
2: للاستدانة باش إنسان يتسلف.
0: بالضبط.
2: أي. يلزم الإنسان يتجنب الاستدانة ما أمكن إلا لضرورة، معنى ضرورة معيشية، ضرورة معيشية كالعلاج المطلوب، معنى حقا مطلوب وضروري، ومثل ظروف الحياة المعيشية، معناها من أكل وشرب وعلاج وهذه الأشياء هذه.
0: به.
2: فإذا كان ما فماش حاجة ضرورية تدعو إلى الاستدانة يصبح مكروها على الأقل أو خلاف الأولى على الأقل.
0: نعم. وفي المعاملات ما بين الدائن والمدين يلزم فما بالثقة بالكلمة ولا نكتب الدين ولا
2: ربي قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لكن بعد يقول فإن أمن بعضكم بعضا فليتق الذي أؤتمن أمانته فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه. يعني إذا كان فما ثقة بيناتنا أو كي يولي المسؤولية والحمل الكبير على الدأن اللي أخذها الفلوس.
0: واضح.
2: أيه.
0: واضح. مكالمة في الثانية أمير. ألو السلام عليكم.
3: سلام.
0: عسامة لله، مرحبا بكم معنا.
3: نزيها الجسمي.
0: نعم.
3: نزيها الجسمي.
0: يا نزيها بحذاك الراديو نسكر واسمعني كان بالتليفون، يبارك لي فيك يا نزيها. وهذه معناتها الدعوة كل المكالمة الهاتفية.
3: هو بعيد عليا.
0: قوي واصل. باهي يا نزيها، عندك إجابة على سؤال سي أحمد؟
3: والله يا وصلى السلام على سيدنا محمد
2: عليه الصلاة والسلام. الله صلى وسلم عليه.
3: والله يا سي احمد انا عندي سيقي توجعني، معناها من سلسولي ما بصيرش حتى نصلي، وليت هلا هذيك سيقي توجعني وليت قعدت على الكرسي وتوجهت لربي، قلت يا ربي اغفر لي، هو ربي قاعد يرفيك معناها.
2: ان شاء الله ان شاء الله ربي ياخذ بعذرك ويغفر لك ان شاء الله.
0: بخلاف سيقك اللي توجعك، عندك شي اجابه على سؤال سي احمد؟ على لسان من ورد قول الله تعالى اني اخاف الله رب العالمين؟ ما عندكش فكر؟ ها
3: والله ما خليتوش في بالي، ما
0: انا ما سالش
3: علاش
0: ما يسالش
3: سمعت كوشي هيك الكلمه اللي قلت اللي ما عندوش هكا معني شخصيه وشنو
0: هي لاما
3: سمع بيت تبعهم والدنيا كلها ما عندهم شخصيه، الله غلط ما كل حد ربي شافه، الله غلط.
0: شكرا لك نزيها، بارك الله فيك. عايش اختي، بارك الله فيك. هل يجوز بيع شيء لا يملكه الانسان بعد؟
2: طبعا لا. كيف تبيع ما لا تملك؟ لا يجوز.
0: عندك
2: حتى
0: مثلا فما ناس تقول لك عندي سلعة جايتني. السلعة التو ما جات، هو باعها، فهمتني؟
2: لا هوني هوني نشوفوا الضمانات. شنو الضمانات متاع أنه إذا كان عنده ضمانات أنه يملكها وستكون في ملكه مثلا في أجل معين ويعلم المشتري بذلك، يقول له عندي سلعة جايتني وأول ما تيجي خلي لك السلعة متاعك.
0: واضح. بسم الله عليك. هل يجوز شراء السلع بالتقسيط مع زيادة في الثمن؟
2: نعم يجوز ذلك، هذا بيع الأجال، لأن الذي يبيع بالأقساط هو يؤخر عملية رواج السلعة متاعه. معناها لو باع بالحاضر لو باع بالحاضر لكان عنده إمكانية باش يعاود يجيب سلعة أخرى ويبيع ويربح معناها فيها، فهذا كأنه تعويض عن هذا التأخير في البيع.
0: واضح. المكالمة فيها الثالثة أمير، 22 دقيقة بعد الحديث. ألو
4: عسيمة.
0: عسيمة للا، مرحبا، شكو معنا؟
4: معك مدام تربلسي هدية.
0: تفضل يا هدية.
4: بربي نحمس على سي أحمد.
0: تفضل.
4: نحولك يا سي أحمد.
2: مرحبا بك، أي شكرا، الحمد لله.
4: يا سي أحمد بلي أنا شخص يحكي كذب، مش صراحة، وأنا صراحة نعرفها، الحقيقة نعرفها، من يمش نقول له أسكت ما تتكلمش هيك كلمهيكية، وأنا الحقيقة نعرفها، تقولي لي مشكلة، درا أنا ما يهمنيش فيه، هو بينه وبين ربي، لكن أنا نسأل على روحي، أنا نعرف الحقيقة وما نجمش نقولها، درا أنا عليها أزم ولا لا؟
0: أعطيني مثال خاطر مش واضح.
2: هو يحكي يعني معك أنت معناها؟
4: لا يحكي عموما في جلسة، في
2: يحكي في جلسة مرات. أنت كي تمشي على روحك إذا ما عجبكش الحديث وتمشي على روحك
4: ما نجمش نقوم يا أحمد، أنا ما نجمش نخلي المجلس ونقوم وما نجمش نصارعه ونقول له أسكت، وحتى بعد مثلا نقول له هيك راهو ما يصيرش، راهو هيك ما هوش حقيقة، الحقيقة أنا نعرفها، تولي لي مشكلة. تولي لي مشكلة،
2: تولي لك مشكلة معناها فيها ضرر ليك أنت.
0: نعم
4: فيها ضرر صحيح.
2: باهي ابعد على الموضوع هذا وكهو دبس.
0: كيف نوازن بين بر الوالدين وحقوق الزوجة والزوجة يا سي أحمد؟
2: نعطي لكل ذي حق حقه، ما يخليوش الكفة تميل الغادي، ما نجيش نغضب والدي لأرضاء زوجتي، وما نجيش أنه نفسد العلاقة بيني وبين زوجتي إلى حد غير معقول باش يكون في ذلك أرضاء والدي. هوني الواحد نعول على شخصية الرجل في القدرة على الإقناع ما بين الطرفين باش يوازي شوية منه وشوية منه.
0: تراشي معايا أنه زاد وإحنا حكينا على الإمعة اللي حكى لي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، زاد الإنسان الرجل المسؤول ما يزموش يكون إمعة ما بين أمه وما بين زوجته، معناتها ما ينساقش وراء طرف على حساب الطرف الآخر، فما برشا رجال فما ما يفرقوش أو ما يميزوش ما بين الشعر اللي تفصل ما بين بر الأم مثلا وطاعتها والاستماع إليها في الحق وفي الباطل، أنه يتبعها ويخلي وضمه يقول لك بوضينا ولا ولدمه مثلا. هو ممكن في قرار نفسه يقول لك بر الوالدين، أمام زاد فما حدود هكا ولا سي أحمد؟
2: أي فما حدود، ما فيش حتى شك، إذا كانوا باش يظلم زوجته ونقولوا له لا، ما لا يجوز ذلك، لا يجوز لك ذلك، إنما الوالدين الأم تجم تسمحها وأخذا بخاطرها فقط ليس إلا، وإذا كان استطعت باش تقنعها أنها تبتعد عن مثل هذا الكلام ومثل هذا السلوك يكون ذلك أفضل.
0: واضح. مكالمة فيها الرابعة. ألو
5: العسلمة.
0: عسلمة مرحبا، شكو معنا؟
5: معك سميرة مدام حامي بالراشد.
0: نعم
5: معك سميرة بالراشد.
0: سميرة، أعطيني الاسم فقط يا سميرة. تفضل يا سميرة.
5: بدي نحب تترحموا لي أولا على زوجي اللي عنده اليوم 15 يوم متوفي فتحي الحامي،
0: الله يرحمه ونعمه
2: رحمة الله عليه
5: يعيشك، ونحب نشوف شنو هي العدة، أنا مرة نخدم.
0: أنت تشتغل؟
2: تخدم.
5: نشتغل
2: يا سميرة، العدة 4 شهور و10 أيام.
5: أيش نعرف
2: أيش؟ تخرج من دارك باش تخدم، باش تقضي شؤونك، أمور ضرورية باش تخرج وتمشي وتجي، هذا مسموح لك به، فقط ما تمشيش العشويات والحفلات والترفيه والأشياء هذه أكاهو فقط ما بقاها مسموح لك باش تباشر شؤون حياتك الضرورية بكامل الحرية. واضح؟
0: شكرا لك سيمر، الله يرحم المرحوم. ما الفرق بين النصيحة والفضيحة؟
2: النصيحة فيها شروط، يعني باش تنصح إنسان مثلا لتفادي سلوك معين.
0: نعم.
2: ما تجيش قدام العباد وتقول له أي فلان أنت راك تعمل هكا وهكا، ننصحك باش تبعد على الشيء هذا وتعمل ما تعملش هكا وعمل هكا وكذا، هذا اللي تفضحته معناه قلت للناس. بينما النصيحة تكون بينك وبينه، تاخده على جهة وتحكي معه، وكان هو حب ينتصح يكون اصلاح بحاله، واذا ما حبش ينتصح نقول له ربي يهديه وكهو.
0: نعم. هل الكذب للمزاح جائز؟
2: هو الكذب عموما معنى الواحد يبعد عليه، لكن الكذب ما فيش حتى مضرة، انما هو من باب الفدلكات. كذب خفيف معناها ما يضرش.
0: نجم نعطيك خبر هو مش صحيح؟
2: اي
0: باش نرى ردة فعلك في الموضوع.
2: ايه.
0: ومن بعد كنقول لك نفذلك راه مو صحيح مثلا.
2: باي. وكي يطلع هو على مرد الله يقول لك يشريها لك، يولي يقول لك كيفاش هكا وهكا. من الاحسن نتفاداو،
0: مستحسن نتفاداو الكذب.
2: لا نتفاداو الشيء هذا، ما فيش هكا. بما هكا مسحه خفيفه معناها ما فيهاش، ما تأديش الى غضب وما تأديش الى التسبب في المعاملة تسوء بين الطرفين.
0: هو النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى يمزح كان لا يكذب،
2: لا يقول إلا حقا وصدقا.
0: مكالمة في الخامسة. السلام عليكم. ألو، يا على الخط الهاتفي تتفضل ولا يتفضل. ألو.
6: ألو.
0: عسلامة سيدي، مرحبا بك معنا.
6: صالح مسلمي.
0: صالح مرحبا بك خويا صالح.
6: تفضل. حبيت
0: الشيخ. تفضل.
6: والله عن الدور تاع توفى وهي عندها مشروع في نوح.
0: يا صالح لا ما سمعناكش بالباهي، طيح للموسيقى يا امير باش نجم نسمعو بالباهي، وعلي صوتك شويه اخويا صالح، وواحده واحده باش نفهموا السؤال. تفضلي.
6: مرأة زوجها توفى
0: اي
6: عندها مشروع فلاحي مع تفتح الفريق مع الرجال،
0: وهي عندها نشاط فلاحي مع تخدم اي تجمع ولا كذا اي
6: الرجال
0: يخدموا. اي.
6: حقه
0: هي تشتغل هكا ولا؟
6: هي تشتغل.
2: اي حسي صلاح. تخدم على روحها باحترامها بلباسها الشرعي، ما تعملش علاقات مع رجال حتى من باب التساهل في التعامل معهم، تخدم بجدية وتروح لدارها وكهو ميسالش. إذا كان الخدمة هذه زادة ضرورية بالنسبة لها، وإذا تستطيع شكون يعوضها ولا هي ترتاح وما يضرش هذا نمط المعيشه نتاعها، نقولوا لها معناها ما يسالش.
0: واضح. هل الغيبه تقتصر فقط على الكلام ام على ايضا تشمل وسائل التواصل الاجتماعي؟ تو مثلا كي نحكي على شخص نعمل كومنتير هنا مسيء لشخص وحكيت فيه،
2: هذه هي غيبة.
0: هو لا نعرفه، هو ما يعرفنيش وانا ممكن ساعات ما نعرفوش يا احمد. اما نتفاعل من باب التفاعل كذا، هذا يسمى غيبة.
2: هذه غيبة لانه ربما يكون ذلك حقا فهي غيبة، واذا كان ما هوش حقا فهو بهتان. اقوى من الهيبة من الغيبة.
0: نعم.
2: أي.
0: نبقاو في وسائل التواصل الاجتماعي، حكم نشر صور الآخرين دون إذنهم مثلا؟
2: طبعا
0: إذا يراه يجرموا القانون باش نمشي من دي واضحين
2: مبدئيا. أي. لا يجوز شرعا، لكن إذا كان المسألة فيها مصلحة وصاحب الصورة موافق على نشر صورته لا بأس من ذلك، ما فماش مشكلة. ويكون في ذلك صلاح ومصلحة معنا سواء لصاحب الصورة أو للناس.
0: ساعات الإنسان ياخو صورة في تجمع ما، في سهرة ما إلى آخره،
2: وينشرها
0: ينشرها بدون إذن بالطبيعة الأطراف الموجودين في الصورة هذه كل ساعة،
2: مش من حقه
0: شرعا ذا زاد.
2: أكيد أكيد لا يجوز لا يجوز.
0: واضح سي أحمد. المكالمة في أساس. السلام عليكم.
7: السلامة.
0: السلامة لالا، مرحبا بكم معنا.
7: عليك. أنا أم يوسف.
0: أم يوسف معكم. مرحبا بك، تفضل لالا.
7: وبيك يا عايشة. أنا بلين حب نسأل على الشيخ يعطيكم الصحة على البرنامج
0: الخير
7: ويرحم والديكم.
2: والدينا والديك.
7: الله يبارك لك وجزاك الله كل خير.
0: تفضل يا أم يوسف.
7: عايشك بارك الله فيك. أنا بالنسبة نحكي شوية على الورث.
0: الورث.
7: إحنا عنا جدي وجدتي متوفين عندهم 20 سنة، وأبويا متوفي عنده 15 سنة.
0: أي.
7: الله يرحمهم.
2: الله يرحمهم.
7: وعمومي كلتهم حبوا يعطونا الورث.
0: ما قسمتوش من 20 سنة.
7: ما قسموش 20 سنة.
0: علاش شنو السبب يا أم يوسف؟
7: أم يوسف وفوالا. والله كل عام إن شاء الله يقولوا عام الجاي حتى تحضر الأوراق حتى تشيل العطلة. ما كل عام هاكا يمنيو فينا.
2: إيش شنو سؤالك تو أنتِ؟
7: والله احنا ما نحبوش المشاكل ونحبوهم احنا عموماتي ونحبو صلة الرحم، لكن ماذا بيا شكون ينصحهم شكون يهديهم ربي؟
2: لا شوف احنا نقولوا لهم اذا كانوا يسمعوا فينا توا قولوا لهم راهو تاخير قسمة الميراث هذا غير معناه محبذ في الشرع، هذا يجم يولي حرام على خاطر احنا اول ما يتوفى الانسان إذا عنده دين نخلصه له، إذا عنده وصية نفذها له، ثم يقسم الميراث. ما يقعدش شهر ولا شهرين ولا عام ولا عامين، فما بالك لو تقول أنت 20 سنة.
0: ومات اللي مات
2: ومات اللي مات وهكا اللي مات النصيب متاعه مش يولي للورثة متاعه برا عادات معناها. شوف كيفاش
0: هو شوف السي أحمد، فهي الأخت هذه قالت جملة أو كلمة في وسط حديثها، هي ربطت الشكاية أو المشكلة، قالت ما حبش نعمل مشكلة خاطر خايفين على صلة الرحم. ومن المفروض أنه الإنسان حتى كي مش يشكي بعمه مثلا خاطر باش نطالب بحقي، هذا لا يفسد من المفروض للود قضية، معناتها يبقى ديما عمي يبقى ديما معناتها صلة الرحم واجبة هكا ولا سيارة.
2: أنا لم أتحدث عن الشكايات والوصول للمحاكم، لكن قد يضطروا إليها. وقتاش يضطروا إليها؟ عندما ينكر الإنسان حق الغير حق الآخر.
0: نعم.
2: هذا يولي ظلم وتعدي، وإحنا الأمور هذه في النطاق العائلي نحاولوا ما نوصلوش فيها للمحاكم، نحاولوا باش نحلوها بطريقة ودية ونحكموا كبارات العيلة ونحاولوا كيفاش نقربوا وجهات النظر ونحلوها بالتسامح وبالتي هي أحسن.
0: نعم. المكالمة فيها سابعة. السلام عليكم.
8: ألو.
0: عسلامة لالا، مرحبا بكم معنا.
8: سعد. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: تفضل سعد. شو أحمد شحويلك.
2: مرحبا بك بنتي. تفضل.
0: مرحبا بك سعد. تفضلي.
8: الله جمعة مباركة.
0: علينا وعليك. تفضلي.
8: بلي نحب نسأل أنا والله معناتها نحب شوية توعية العبيد معناتها اللي يسموا مقطوفة.
2: اللي
0: يعملوا السم للحيوانات.
2: أي.
8: ما الحكم في ذلك؟ ما أنت في ديننا. هو حكم في ديننا ما أنت عليش ما أنت هو كائن حي ما أنت حق ربي.
0: صح صح.
2: ما فهمش داعي.
0: واضح.
2: ما فهمش داعي لتسميم الحيوانات. حتى الحيوانات الضارة، لأن القطة ما هيش حيوان ضار.
0: نعم.
2: تجم تبعدها عليك تسكر باب دارك وما تخليهاش تدخلك وتخليها ربي يرزقها من حيث لا تدري أنت.
0: نعم.
2: لكن تسميم القطط هذا في الواقع القطة لا تتأثر بالسم بطريقة سريعة.
0: صح.
2: وتبقى في عذاب.
0: نعم.
2: لفترة طويلة.
0: وهذا حرام.
2: وهذا حرام وهو نعم. وهو من تعذيب الحيوان.
0: نعم. شكرا لك سيدنا. هل إعادة نشر الأخبار دون تثبت هذا فيه إثم؟
2: ما فيه شك، لأنه فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. أي لأنه نشر أخبار بدون تثبت قد يحدث مشاكل، قد يحدث ضررا، قد يحدث فساد علاقات قوية.
0: نعم
2: أي
0: واضح. المكالمة التي في الموالية 37 دقيقة بعد الأحداش. ألو
9: ألو عاصمة.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا
9: هدى.
0: تفضل يا هدى. عندك إجابة على سؤال سي أحمد؟
9: لا ما عنديش.
0: لا السؤال صعيب ظهر
2: صعيب اليوم.
0: تفضل يا هدى.
9: بلي إيش يا أحمد عالسلامة.
2: مرحبا بك بنتي تفضل.
9: بلي إيش يا أحمد عندي سؤالين.
2: تفضل يا هدى.
9: السؤال الأول كيف نصليوا مع إيمان، هو يخطأ وإحنا شاعرين بالخطأ، نتبعوا في الخطأ وفي الترقيع ولا نصلي صحيح؟ أنا وكيت لي توا هالنهارين نصلي مع إيمان، قام للركعة الرابعة في صلاة المغرب ما تبعتوش، وقعدت معناتها
2: قاعدة
9: حتى مين كم الركعة الرابعة بعد قوة كي تلقى السلام أنا تلقى السلام، وبعد هو شعر بروحه وعمل سجود بعدي ما تبعتوش، قال لي لا يلزمك تتبع الإيمان حتى ولو في الخطأ.
0: واضح يا هدى.
2: هو هو هو في السجود البعدي ما يسالش كيما تبعوا، شما في السجود القبلي تبعوا.
9: فهمت. إيه لكن تبعوا في الخطأ ولا ما تبعوش؟
2: لا لا ما تبعوش في الخطأ. لا هو قام للركعة الرابعة في المغرب ما تقومش أنت، تقعد جالسة حتى هو يكمل ركعته وينزل وحتى لين يسلم وأنت وقتها تسلم معه.
0: واضح شكرا لك. ما نعملوا استراحة نغمية قصيرة ثم للحديث
2: مثلش
0: بقي. تفضل
2: على خاطرك.
0: بارك الله فيك.

0: 77 وكلمة فيها 9. السلام عليكم. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا.
1: فوزي معكم من الشخص.
0: سيمونجي تفضل سيدي.
1: فوزي.
0: أهلا أخويا فوزي. تفضل فوزي.
1: عندي 3 سيدة.
0: هاتي.
1: بلا شيخ عندي 3 وعندي بروستات مريض بالبروستات.
2: أي. بيش فيك سي مونجي سي فوزي.
1: الله يجزيك.
0: أي شنو السؤال؟
1: بعثت نسيب على روحي نجمش
0: نشد روحي. سلس البول باهي؟
1: قالوا لي ضم شكون قال لي اغسل من اللوطة وراه.
0: باهي؟
1: لا واضح. ومانيش عارف شنو اللي نعمل.
0: واضح. السؤال الثاني؟
1: السؤال الثاني عندي ما نجمش نشد الوضوء. نقرب العصر وصل لي الظهر.
2: ضر بعد درجين الربع ساعة نصلي العصر. هذا يا معقول ماهوش مشكل.
0: باهي.
2: أو جاوبناك عليه هذا.
0: شكرا لك سيدي مونجي. سيدي فوزي بارك الله فيك.
2: بالنسبة لسلس البول.
0: أيوة.
2: وأنك ربما بعد ما تتوضا وأنت باش تصلي وتنقض الوضوء. نقول له هذا يا سلس البول ولا سلس الريح. الإنسان يتوضأ قبل ما يمشي للصلاة مباشرة ثم يدخل يصلي، لكن إذا حصلت منه نجاسة بول أو ريح أو غيره أثناء صلاته أو أثناء وضوئه قولوا له كمل وما تقصش وصلاتك صحيحة وربي يتقبل إن شاء الله.
0: به يسألون سي أحمد ما حكم شراء المنتجات المقلدة؟
2: المقلدة
0: أي لو نعرفوا احنا المنتج هذايا فما منتج اصلي فما منتج مقلد، والمنتجات المقلده بالطبيعه تضر باصحاب المنتجات الاصليه خاطر يقلدوا فيها معناتها يبيعوها رخيصه، وانت تاخذ منتج مقلد تعرف اللي هي فما معناتها غشه في الحكايه سي احمد،
2: وهذا
0: انت معناتها كي تاخذ تولي مشارك فيها،
2: وهذا في القانون مسموح به ولا غير مسموح به؟
0: والله ما نعرف. هو من المفروض اصلا معناتها المنتجات المقلده ما تدخلش الاسواق.
2: اذا كان غير مسموح به يولي كذلك شرعا غير مسموح به، لانه فيه ضرر لصاحب البضاعه الاصليه ثم هو غير مسموح به قانونا، ومخالفه القانون في امور كيمن هذه كذلك هي مخالفه شرعيه.
0: واضح. بها عندك سؤال عارف اسمع عليك سي
2: عندي ده. سؤال هذه امرأة تساعد أمها بمبلغ مالي من مالها الخاص وذلك دون علم زوجها، وتقول إذا كان زوجي يعرف فسوف يمنعني فما العمل؟ وقول المرأة اللي تساعد أمها من مالها الخاص دون علم زوجها هذا مالها الخاص وهي حرة فيه.
0: نعم.
2: أن تخبر زوجها أو لا تخبر هذا مسألة تعود إليها وإلى نوعية العلاقة بينها وبين زوجها، لكن إذا علم زوجها فسوف يمنعها، هل تمتنع أم لا تمتنع؟ نقول هنا لا تمتنع وتتحدث مع زوجها بالسياسة وتحاول تقنعه وربي يهديه إن شاء الله، على خاطر مش معقول يمنعها من صلة أمها ولو ببعض المال من مالها الخاص.
0: واضح.
2: وهي حرة في مالها الخاص ومالها الخاص خاص بها هي.
0: نعم.
2: زوجها ما عندوش الحق في مالها الخاص إلا إذا هي تطوعا منها.
0: واضح. شكرا لك. المكالمة في 10. السلام عليكم. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: أخذت المكالمة قصت عمدي.
0: يا سي فوزي عطيتنا زوز أسئلة وجاوبنا عليهم.
1: نعم.
0: عطيتنا زوج أسئلة وجاوبنا عليهم. شكرا لك خويا فوزي. لماذا قد يشعر الإنسان بفتور في العبادة وكيف يعالجه؟
2: الفتور في العبادة هي تجب تكون حالة نفسية وتجب تكون حالة عضوية، معنى يجب يكون إنسان ناقص نوم، وفي الحالة هذه تلقاه يتثائب وهو يصلي وهالحاجات هذه. وقولوا الإنسان ماذا به وقت الصلاة يعطيه حقه أنه يجدد الوضوء متاعه، أنه ينشط روحه، يشرب شريب.

0: ياخو مكان لائق وما فيش ما يعكر صفو العلاقة اللي هو باش يدخل فيها مع ربي سبحانه وتعالى. ويدعي المولى سبحانه وتعالى أن يثبته وأن يتقبل منه، وهذا هو إن شاء الله ربي يتقبله.
1: أمين. عندك سؤال سي أحمد؟
0: ما عادش عندي سؤال آخر.
1: هل الصدقة تقتصر على المال فقط؟ الصدقة،
0: الصدقة
1: معتك يقول صدقة نقوله مال، هي الصدقة بمفهوم الواسع والأشمل تقتصر على المال فقط ولا؟
0: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة الطيبة صدقة،
1: تبسمك في وجه،
0: وقال تبسمك في وجه أخيك صدقة. يعني شوف، الصدقة هي أن تقدم خيرا لغيرك اللي هو ربما تنفع. إيش معناها تنفع؟ تنفع حتى أن تدخل السرور على قلب مؤمن، أن تمسح على رأس يتيم، فهذا في هذا صدقة. يعني كل عمل بر أن ترفع حملا ثقيلا لإنسان يريد أن يرفعه على دراجته أو على ظهره وتساعده في ذلك، فهذا صدقة. شفت الصدقة، أبواب الصدقة واسعة جدا وتشمل كل أعمال البر وأعمال الخير.
1: واضح. في إرسالة قصيرة بعد التحية والسلام يقول لك امرأة أرادت خلع اللباس الشرعي
0: أي؟
1: بعد ارتدائه سنوات
0: أي؟
1: بتعلت انه موش فرض وما فماش في القرآن ما يدل على فرضه، حصلوا مع الناس مع تم بدت لها راية في
0: أثروا عليها بعض الناس
1: وأثروا عليها. شنو معتها رأي الدين في المسألة هذه يا سيح؟
0: رأي الدين اللي كان يعمل في واجب وبطل ما يعملوش فهو آثم، ما فيش حتى شك. وسوف يؤاخذ ويحاسب عند الله سبحانه وتعالى إذا كان يتقوم بواجباتها الأخرى وتقوم بقواعد الإسلام الخمسة ولا تلتزم بهذه الشعيرة اللي هي اللباس الشرعي، وقولوا لها عندك مخالفة، هذه المخالفة حاسبك ربي عليها، وذلك استعدي للحساب.
1: مكالمة في العشرة. ألو ألو
2: ألو،
1: عسلامة، مرحبا بكم معنا.
2: أنا من صفاقس.
1: من صفاقس، مرحبا بك. يعني حتى أنا من صفاقس. تفضل ليشكم معي.
0: مواطنة.
1: تفضل مواطنة. تفضل يا أختي. ألو. نسمع فيك. تفضل.
2: ألو عسلامة،
1: مرحبا بك. تفضل.
2: أنا مواطنة من صفاقس.
1: مرحبا. تفضل.
0: شنو سؤالك أختي؟
2: أنا مواطنة من صفاقس، عطيت مبلغ مالي للإنسان باش يخدم به على أساس باش يعطيني كل شهر زدف اللي هو قومناه 250 دينار. وتفهمنا باش يرجع لي المبلغ اللي عطيته له وقت ما أنا نطلبه فيه، وعملنا اعتراف دين. يعطيني كل شهر في 250، وقت وصل المبلغ اللي عطيته له حبس، ما عادش يعطي، وزيد طلبته في المبلغ اللي عطيته له ما حبش يعطيه.
0: معنى كأنه خلصك في فلوسك، معنى حبي هو يعمل هكا، لكن ما واش هذا الاتفاق متاعكم؟
2: وهو هذا يسمى ربا ولا لا؟
0: لا، ما واش ربا هو، أما هذا أكل مال بالباطل. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وبعد يقول ومن يفعل ذلك يعني هو إثم كبير، في لأنه أكل مال بالباطل.
1: واضح. أعطينا الإجابة عن السؤال سي أحمد وكمان البرنامج.
0: الإجابة عن السؤال، هذا القول إني أخاف الله رب العالمين جاء مرتين في القرآن الكريم، مرتين. المرة الأولى على لسان هابيل ابن سيدنا آدم عندما واجه أخاه الذي أراد أن يقتله، ونعرف قصة ابني سيدنا آدم قابيل وهابيل، وحب يأخذ الفتاة التي تصح لأخيه عنوة، فلما تمسك بحقه هابيل أراد أن يقتله، فجاء هذا القول في القرآن وهو يروي القصة، يقول الله تعالى على لسان هابيل: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. صدق الله العظيم. هذه الأولى. الثانية، وهذه جاءت في سورة المائدة في الآية 28. الثانية معنى ربما يستغربوها الناس شوية على الأول، لكن هذا اللي صار. الثانية جاءت على لسان إبليس لعنه الله.
1: إبليس.
0: إبليس. إبليس جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وهو في ذلك منافق كذب.
1: نعم.
0: هو لا يخاف، لو كان يخاف الله رب العالمين ما فعل ذلك.
1: صح. به شكرا لك أستاذنا العزيز، هكذا نوصل لنهاية البرنامج. شوية آخر بإذن الله جيكم فاطمة في 180 درجة، وأذان صلاة الظهر مش يكون في نصف النهار 30 دقيقة. سي أحمد، دعاء لاختتامك من البرنامج فضلي.
0: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان اللهم، تقبل الله صلاتكم، تقبل الله دعواتكم، تقبل الله قرباتكم. جمعة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم.

0: فاقس فاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. أكد المدير الجهوي لصحة إسفاقس الدكتور حاتم الشريف في تصريح الأخبار اليوم أن جهة إسفاقس تقدمت بصفة ملحوظة على مستوى وطني في عملية التسجيل بالمعرف الصحي الوطني الموحد، واحتل المستشفيان لحبيب بورقيبة والهادي شاكر المرتبة الأولى وطنيا بتسجيل واستقبال أكثر من 10,000 مريض. أكدت وزيرة المالية مشكات سلامة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب أن التصرف في الدين العمومي تتولاه عدة هياكل وإدارات مختصة، من بينها إدارة التصرف في الدين وهي بدورها خاضعة لرقابة محكمة المحاسبات، وشددت على أن هذه الهياكل لا تلجأ إلى الاقتراض متى تشاء وكيفما تشاء، بل يتم إبرام القروض وفق إجراءات قانونية ورقابية دقيقة. تدخلت وحدات الحماية المدنية في 24 ساعة الماضية في 547 عملية، بينها 78 لإطفاء حرائق وثلاث تدخلات بالشواطئ، و173 عملية نجدة وإنقاذ على الطرقات، و284 عملية تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور. في العالم، أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل أنها رصدت 80 انتهاكا للمجال الجوي اللبناني من طرف طيران الاحتلال الصهيوني خلال 3 أيام الماضية، وهو ما يقوض الاتفاق بين الكيان الإسرائيلي والسلطات اللبنانية. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من عمليات العالم الزائف الصهيونية التي تهدف إلى تقويض السلام الإقليمي، وذلك في تعقيب على عملية حرق سفينة محروقات في ميناء دمياط المصري ومحاولة اتهام إيران بالوقوف وراء الحادث. أكدت مصادر حكومية إسبانية عبور قرابة 50,000 مهاجر مغربي ميناء سبتة في اتجاه أراضيها في اليومين الماضيين في هجرة جماعية لافتة. إلى اللقاء.
1: إذاعة إسفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: 180 درجة. جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
1: مئة وثمانين درجة.

0: مرحبا بكم الناس الكل في 180 درجة من توا حتى للماضي ساعة على العودة على أهم الأحداث على الصعيد الدولي جيو اقتصاديا وجيو سياسيا. ولينا نحكيه الآن بعد خاصة التقرير الأخير لمنتدى دافوس على يعني تحركات جيو سياسية وجيو اقتصادية بالأساس. قبل ما نحكيه أكثر آخر الأحداث اللي تابعناها على الصعيد العربي, الهجوم خلينا نقوله لبعض المهاجرين من المغاربة على سبتة, نعرفوا أنه سبتة هي في حد ذاتها مقاطعة مغربية لكن محتلة إسبانية. شنو اللي صار بالأساس؟ حاولنا نشوف القراءة, سعيدة جدا وأنه نسمع الآن هذا التقرير بإمضاء الزميل الصحفي المغربي عبد الملك أهلال, قراءة فيها ما يقال خاصة على المستوى الزاوية المغربية في هذا الموضوع.
1: صباح الخير لكل المستمعين. في البداية يجب أن نشير إلى أن ما وقع في محيط سبتة المحتلة ينبغي قراءته في سياقه الحقيقي بعيدا عن الأحكام السريعة أو محاولة اختزال صورة المغرب في مشاهد ظرفية. نحن أمام ظاهرة ترتبط بالهجرة غير الشرعية غير النظامية, هي أزمة بنيوية تعيشها منطقة البحر الأبيض المتوسط منذ سنوات وليست مرتبطة بدولة واحدة فقط. المغرب بحكم موقعه الجغرافي يوجد في قلب هذا التحدي ويتحمل مسؤولية كبيرة في حماية حدوده وفي الوقت نفسه في تدبير تدفقات الهجرة القادمة من إفريقيا نحو أوروبا. وقد أثبت المغرب خلال السنوات الأخيرة أنه فعلا شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير نظامية, وهو ما تؤكده باستمرار مختلف الشراكات والتقارير الدولية والوطنية أيضا. لكن في المقابل دعيني أشير إلى أنه لا يمكن إغفال أن الهجرة أصبحت أيضا ورقة جيوسياسية في العلاقات الدولية, فهي لم تعد مجرد قضية إنسانية أو أمنية بل أصبحت عنصرا حاضرا في النقاشات المرتبطة بالأمن الإقليمي وبالتعاون بين ضفتي المتوسط, وأحيانا تستغل في الخطابات السياسية والإعلامية لتحقيق أهداف معينة. لذلك أرى أنه يجب الحذر من أي قراءة توحي بأن ما وقع يعكس فشلا لدولة بعينها, لأن الواقع أكثر تعقيدا من كل ذلك. من المهم أيضا أن نذكر بأن سبتة مدينة مغربية محتلة وهو معطى تاريخي وقانوني لا يمكن أن نتجاهله عند تناولنا لهذا الملف, مع التأكيد أيضا أن الأولوية تظل هي حماية الأرواح والتصدي لشبكات التهريب التي تستغل أو التي تستغل أوضاع الشباب وتدفعهم إلى المغامرة بحياتهم. في تقديري سيدتي أن أرى أن الحل لا يكمن فقط في تشديد المراقبة الأمنية وإنما في معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة للهجرة غير الشرعية من خلال التنمية الحقيقية وخلق فرص الشغل وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي على أساس تقاسم المسؤولية بين جميع هذه الدول. فالهجرة غير النظامية والهجرة غير الشرعية أو السرية ليست أزمة مغربية فقط ولا تونسية ولا جزائرية ولا أي دولة من دول المتوسط, هي تحدي مشترك يتطلب رؤية جماعية تقوم على التنمية والأمن واحترام الكرامة الإنسانية.
0: إذن هذا هو الزميل الصحفي عبد الملك أهلال في هذا التقرير فيما يخص اللي صار طبعا بالأمس فيما يخص سبتة, ونعرف من خلاله وأنه تقريبا 2000 ولا 3000 مغربي عبروا سباحة لمدينة سبتة المحتلة في مشهد أكيد وقع تعاطي معه من قبل الصحافة الدولية الصحافة العربية وطبعا حتى الصحافة المحلية كل بزاويته فيما يخص هذا الموضوع. لكن في الموضوع أكيد ثم أبعاد جيوسياسية كبيرة برشا, سواء كان علاقة بإسبانيا وإسبانيا موقفها من القضية الفلسطينية أو اليوم زادك في علاقة بالمغرب والمغرب اللي متبع في علاقاتها مع الكيان المحتل. نمشي لموضوع آخر فقط, عودة جانجل, تحية ليك أمير الجموس على الصعيد الإخراج الإذاعي, طارق بكور يسرى الغربة مستوى الإخراج المرئي. نسمع جانجل 180 درجة ونرجع باش نعمل 180 درجة.
2: 180 درجة
3: 180 درجة
0: 180 درجة مازال متواصل معاكم الموضوع اللي تعطينا معاه نهار اثنين الفات، بما أنه 180 درجة وتقريبا حوصلة لأهم الأحداث. منتدى دافوس في آخر تقرير لي أنذر انذار كبير برشا، وأنه اللي قادمين عليه من هنا لموفى 2026 هي بداية الخطر الفعلي على المستوى الجيو اقتصادي، وهذا يعني خلينا نقوله تسمية جديدة، كلمة تقنية جديدة يقع تعاطي معها في خضم هذه الحرب، جيو سياسة وجيو اقتصاد. لكن بين زوز معطيات كان فيهم تواتر في هذه الفترة بين انذار دافوس وخارطة طريق بكين، ولادة متعثرة ومخض صعب لنظام دولي جديد. للحديث أكثر سعيدة جدا باستقبال الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حواس. مرحبا بك عبد الرزاق.
2: أهلا وسهلا مدام فاطمة، وشكرا على الاستضافة على موجات راديو سريع.
0: شكرا لك. أكيد تابعت منتدى دافوس في كل المعطيات اللي قام بالإنذار من خلالها بالمؤشرات اللي موجودة، نظرا للتداعيات الاقتصادية وكذلك التقية من جراء إغلاق مضيق هرمز، من جراء كيف تداعيات الحرب في مستجدات على مستوى مضيق المندب، وأخيرا أخيرا المسيرة اللي ضربت المنشأة المائية الأمريكية على مستوى دمياط في مصر، الاتساع على مستوى الضغوطات الجيو اقتصادية كبيرة جدا بتعاطي مع المعطيات الجيوسياسية. لكن في الشق الآخر بكين تتحدث انطلاقا من كتابها الأبيض قامت بإصداره على ضرورة حوكمة دولية اقتصادية مهمة جدا في إطار ولادة النظام العالمي الجديد. على كل أكيد معطيات وكلمات مفاتيح كثيرة، كيفاش نجمو نتعاطاو مع كل هذه المعطيات في خضم هذا المخاض المعنيين به كل سكان هذه الكرة الأرضية في 180 درجة؟
2: نعم، اليوم الأحداث تتسارع وتتسارع بخطى سريعة وسريعة جدا، اللي اليوم ولينا نشهده في توسع للحرب على مستوى الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت الجبهة الثانية على على بحر البلقان. وكما قلت مدام فاطمة أنه في دافوس تم التنبيه للوضع الاقتصادي العالمي، نزيد نذكر أنه البنك الدولي والفمي زاد كيف كانت نبهت إلى الركود الاقتصادي وتأثير هذه الحرب على الاقتصاد العالم، ونزيد نذكر أن المنظمة العالمية زاد للأغذية كيف قاعدة تتندد أنه فما مشكل كبير باش يصير على مستوى الغذاء العالمي إن استمر الوضع على هذه الحال. وفي هذا الكل نزيد تعقيد آخر، التعقيد اللي صار النهارين الأخرين، اللي فما ضرب زوز بواخر تابعين إيران اللي تم ضربهم من طرف زيلينسكي، وكانت أوكرانيا تبنيت الضربات للبواخر هذية وقالت أنه البواخر هذية فيها سلاح موجه إلى روسيا، وإلا سلاح من روسيا ماشي لإيران، واختلفت الروايات على حسب شكون اللي بشي يقول الرواية نتاعو. اللي من الجانب الروسي كان رفض التصريحات هذية، وقالوا وزير الخارجية نتاعهم أنه راهو ما كانتش مثل خطر هذه البواخر وتم الاعتداء عليها. كيف إيران جاوبت في نفس الوقت وقالت أنه اليوم سيتم الرد في الوقت المناسب على ما تم الاعتداء على هذه البواخر. زاد في نفس الوقت روسيا تكلفت بالمأمورية وضربت زوز بابورات تم الاعتداء عليهم على مستوى البحر، اللي هي بابورات خاصة بالمواد الغذائية والقمح اللي هما تابعين أوكرانيا على مستوى البحر الأحمر. يعني اليوم تحلت جبهة جديدة على مستوى البحر الأحمر. زاد كيف اليوم عندنا مضيق هرمز اللي هو اللي ليه حمتاعه وقفت بعد الخلاف بين إيران وأمريكا، وما صارش الاتفاق اللي حب عليه ترامب في 10 أيام، وكانت إيران رافضة هذا الاتفاق، قالت أنه 10 أيام هذية تنوي أمريكا أنها تعاود التسلح متاعها ونحن ما يساعدناش. زاد كيف التقارير متاع ديلي ميل وكيف نيويورك تايمز تقول أنه تقارير استخباراتية تؤكد أنه فما نفاذ للمخزون صواريخ الاعتراضية وصواريخ الباتريوت.
0: واضح. خلينا نمشي ونرجع مرة أخرى لتشخيص دافوس، هل نحن في حرب جيو اقتصادية فعلا؟ هذه هي المقاربة اللي نحاول نقربوها،
2: هذه هي النقطة اللي أنا باش نجيها توا. رغم هذا التصعيد للحرب الكل، نلقاه حرب تجارية وجبهة جديدة بين الصين وأوروبا. نعرف أن أوروبا عملت ديدروا دوان، حطتهم على مستوى الصين وقالت أن سلع الصين سيتم معناتها 50% زيادة في دخولها إلى الأراضي الأوروبية. الصين في 24 ساعة جاوبت، 24 ساعة فلسطين أنها تجاوب وقالت أنه باش نوقف تصدير كل المواد الأولية وخاصة المواد ذو الاستعمال المزدوج اللي هما يمشيوا للتسلح للتكنولوجيا نتاع السلاح وزاد كيف كيف للصناعة. معناتها اليوم المواد الأولية اللي كانت تخرج اللي هي نادرة وتخرج من عند الصين، الصين وقفتها على أوروبا. هذا باش يخلي أنه السباق للتسلح على مستوى أوروبا باش ينخفض، وأوروبا باش تولي غير قادرة أنها تتسلح كما هي كانت مبرمجة. علاش؟ على خاطر هي ولات في سباق ضد الوقت وقاعدة تحاول كيفاش أنها تتحصل على الأسلحة اللازمة باش تنجم تسلح أوكرانيا، بأن حرب بالوكالة على مستوى روسيا. وهذا الكل قاعد يحاول معناتها الجانب الأوروبي أنه يلقى حل، وصعيب ياسر يلقاها الحل ذا بما أنه الصين تجهد معناتها مباشرة إلى منع تصدير هذه المواد. يبقى السؤال المطروح في الوضع هذايا، هل ستتواصل هذه الأزمة؟ أظن أن هذه الأزمة ستتواصل. علاش؟ على خاطر الجانب الصيني يحارب على وجود اقتصادي، والتمكن والتنين الصيني غرس المخالب نتاعه في الاقتصاد العالمي وماهوش قادر أنه يسيبه.
0: وهذا هذا قالوا صراحة كما قلنا في إطلاق الكتاب الأبيض، مش اعتباطي وأن أختار وأن يقول الكتاب الأبيض الصيني. وبرشا من الناس تطرح هذه خلينا نقوله ليبوتيز هدية، هل الكتاب الأبيض الصيني يطرح بديل حقيقي على صعيد الجيو اقتصادي؟ الصين في كتابها الأبيض عبد الرزاق حواس يتحدث عن ضرورة مراجعة الحوكمة العالمية ورفض قانون الغاب، هكا يقول على الكلمة هذه، والدعوة لنظام أكثر عدلا يمثل دول الجنوب بالأساس، والصراع يعود مرة أخرى بين دول الشمال ودول الجنوب. هل ترى في هذا الطرح مشروع حقيقي لنظام دولي جديد، أم مجرد توظيف سياسي صيني للفراغ الذي تركه تراجع الغرب؟
2: نحن اليوم أمام ولادة نظام جديد. وهذا لا شك فيه، النظام الجديد ولا فيه عديد من الأقطاب. ما عادش عندنا القطب الوحيد اللي هو معناتها أمريكا، اليوم ولا القطب يمشي يمتد إلى عديد من الدول. زاد كيف كيف اليوم وقت اللي نسمع تصريحات الصين على مستوى الحرب التجارية، تفهم أنه الصين تعتبر أن هي القطب اللي باش يعوض الاقتصاد الامريكي على مستوى العالم، اللي خلى امريكا انها عملت زوز نقاط سوداء على مستوى المعاملات التجارية ومستوى المعاملات الاقتصادية مستوى العالم. اولا هو فتح جبهات حرب، وخاصة اللي ليناه في فنزويلا، عملية اختطاف الرئيس وعملية الضغط على دولة وافتكاك البترول متاعها، خلى عديد من الدول أنها تراجع روحها في المعاملات بينها وبين أمريكا. زاد في نفس الوقت نلقاو نقطة أخرى اللي هو حجز الأموال مع كل الدول اللي هي عندها معها مشكلة. هذا زاد خلى الدول أنها تراجع روحها. يعني أنت محاصر من الجانب الاقتصادي، محاصر من جانب المالي، هذا الكل الدول ترفضه. يعني اليوم انت يا تخضع للشروط متاعي يا يتم تحقق اقتصاديا. واضحة؟
0: واضح.
2: ما فماش طريق اخر. الحل الوحيد هو وجود نظام جديد، وهذا اللي خلى النظام الجديد باش يتجدد. يعني اليوم كيقولوا نحن اسلوب الغابه، اسلوب الغابه، لكن الغابه باش تلقى النظام الجديد نتاعها.
0: باهي، خلينا نمشيو في زوز نقاط مهمين جدا. الان بعد توسع الحرب وبدايه توسع الحرب ان صح التعبير اللي وصلت للبحر الابيض المتوسط، ونعرفوا انه على مستوى اهميه البحار بصفة عامة، خاصة بحار كما هكا شبه مغلقة، نحكيه على البحر الأبيض المتوسط هو ثاني أهم البحار على الصعيد الدولي في المبادرات التجارية. نحكيه زادة كيف الحرب المقبلة واللي قاعدة بدأت تدق الطبول متاعها، نحكيه على بحر الصين والصراع الأمريكي الصيني المباشر على تايوان. هل نتحدث على تدويل الحرب؟ هل نعيش نفس المعطيات اللي عشناها ما قبل الحرب العالمية الثانية بالأساس عبد الرزاق حواس؟ وهذا شنو يعني للشعوب بصفة عامة؟ نتحضروا لشنو؟ يعني إذا كان نحكيه اليوم على مستوى نقص الغذاء، نقص الإمدادات، نقص المبادلات التجارية، نقص كل شيء تقريبا، يعني حتى على الصعيد الفلاحي إذا كان نحكيه على الأمونيتر، على شنو قادم العالم بصفة عامة؟
2: هو العالم اليوم قادم على أزمة باش تكون أساسا من الغذاء والمواد الأولية والمواد الفلاحية. يعني اليوم وقت اللي انت تجي توقف الامدادات هذية ويصير باب المندب فيه مشكل، وعندك مشكل اخر على مستوى مضيق هرمز، زادة كيف كيف ما ننساوش على مستوى مصر، زادة كيف كيف عملية التوسع على مستوى مصر ديجا ذكرتها انت قبل، هذية الكل وين قاعد يهز؟ قاعد يهز إلى توتر في المنطقة كاملة. المنطقة هذيك شنو هي أهميتها؟ أهميتها في الطاقة. وقت اللي تضرب الطاقة شنو اللي يصير للدول؟ معروفة الطاقة هي قادرة النمو، ما تنجمش تعمل نمو بلاش طاقة. ما فماش دولة، أي دولة تحب تلقى عندها نمو كبير ياسر شوف الطاقة قداش تستهلك، تلقاها تستهلك برشا طاقة. يعني اليوم أنت أمريكا اللي هي قاعدة تحارب في نفس الوقت في التنين الصيني، قاعدة تحب تسيطر عليه من ناحية الطاقة باش توقف النمو متاعه، وفي نفس الوقت تكون ورقة ضغط عليه باش ما ينجمش أنه يزيد يكتسح أكثر أسواق. زاد في نفس الوقت نحكيه على بحر القزوين ونحكيه على البحر الأحمر، يعني المناطق هذيك زاد كيف كيف هي مناطق فيها تزود أوروبا بكل المواد اللي باش يخلي اوروبا انها محصوره وراهين البحر الابيض المتوسط فقط.
0: نعم
2: هذايا شنو اللي باش يخلي؟ هذايا باش يخلي ارتفاع الاستهلاك على مستوى العالم، وباش يتم معناتها خفض الانتاج، الانتاج باش يتوقف، الانتاج ما عادش باش يكون كيما بنفس النسق، وباش يكون فما طلب اكثر منه ارتفاع الاسعار، واللي كانت نبهت منه مديره المفوضيه الساميه لأوروبا المفوضية الأوروبية، اللي قالت أنه راهو اليوم فما مشكل كبير ياسر على مستوى الإنتاج في أوروبا.
0: واضح.
2: اليوم نحكيه على السيارات مثلا، معامل السيارات قاعدة تنتج راهي كان في 50% ما هيش قادرة أنها ترجع للنسق العادي متاحها.
0: ركود اقتصادي كبير،
2: ركود اقتصادي كبير، ودخول التنين الصيني بالبي واي دي ودخوله إلى السوق الأوروبية اللي اكتسح السوق الأوروبية ورافض أنه يخرج من السوق الأوروبية، رغم أنه أوروبا حاولت بكل الطرق أنها تمنع التنين الصيني من اكتساح السوق الأوروبية. يعني اليوم الحرب التجارية تتحول إلى حرب إقليمية، وممكن أنها تكون في ضرر العالم الكل، وخاصة الاقتصاديات الهشة والاقتصاديات اللي عندها ديون كبيرة ياسر، هي اللي باش تلقى روحها في معناتها في وضعية خايبة ياسر، في وضعية غير قادرة أنها تجابه المشاكل هذية. يعني كبارات في بعضهم باش يتعاركوا، اللي باش يخليوا اقتصاد عالم الكامل كله يدخل في وضعية اللي هي صعبة وصعبة جدا، من ركود من تضخم.
0: نعم.
2: من نقطة
0: تقول أنت تعارك الأقلاع مع الأقلاع، جيد ذك على الصاري، الصاري اللي هي الاقتصاديات الهشة والدول النامية بالأساس ودول العالم الثالث، اللهم ثالث ولا زد وخر بعدش ثالث ولا رابع ولا خامس تويكا،
2: هذا هو اللي يطبق عليهم.
0: أعطيني تقريبا في دقيقتين ونص عبد الرزاق حواس الخبير الاقتصادي، التداعيات اليوم على اقتصادنا التونسي، يعني هل نشوفوا الدياجنوستيك والتشخيص اللي قاعدين نعيشوا فيه على مستوى الأساسيات أو الخدمات الأساسية، شنو التداعيات اللي تنجم تكون؟ دقيقتين ونص.
2: التداعيات على تونس نجم تكون تداعيات على الطاقة، تداعيات على سلسلة الإمداد خاصة في المواد الأولية للمؤسسات المنجة، تداعيات على ثمن الغذاء، تداعيات على الإنتاج، هذه كل تداعيات ممكن تخلص تونس، لكن نحن قادرين أن نحول هالتداعيات هذه إلى فرص. كيفاش نحولها إلى فرص؟ التوجه إلى الطاقة البديلة والإسراع في التحول الطاقي، نمشيه إلى الطاقة الشمسية بأسرع قصة وسرعة اللي نجمو نجريوها باللي نجمو هات طوى نمشيه للطاقة الشمسية. زادة كيف كيف اليوم نحكيه على إرجاع الفوسفات للنسق نتاعو الأصلي، وكيف كيف مشتقات الفوسفات، واليوم لزمنا نحاول نعوضوا الانتاج اللي باش ينقص على مستوى العالم على مستوى الخليج، اللي هو نعرفه أنه الأمونياك يخرج من هذه النجم، يخرجوا منه المواد الأساسية للأرض والفلاحة. اليوم نحن قادرين بالمؤسسات التونسية نتاعنا أنه نقوي الإنتاج نتاعنا والنجم نوفر المواد هذية. ممكن تتحول تونس إلى مصنع للعالم. علاش؟ الخطر البحر الأبيض المتوسط إلى حد هذه اللحظة هي منطقة آمنة.
0: نعم واضح جدا. نعم
2: قل. نحن في تونس هذا النجم نستغلوه ونجم يكون فرصة وتونس تحول إلى مصنع العالم ومصدر للعالم وفي نفس الوقت تعطي على إفريقيا وتنجم تكون قاطرة لإفريقيا.
0: نعم لكن شنو اللي عوزنا اليوم؟ يعني كي نحكيه على قرض مع تعجيل نظر خلينا نقوله نحن من أجل يعني تغيير الميكنة والمعدات، لكن احنا ما زلنا نستناو في نقطة ميكنة ومعدات. اليوم الوقت يتسارع معنا برشا، أهم الإجراءات في دقيقتين رجاء عبد الرزاق العاجلة اللي لازمنا نقوم بها اليوم إذا كان كنت في بقعة الحكومة.
2: الإجراءات السريعة هو أولا أنه لازمنا نلقى حلول للفوسفات وللطاقة تكون سريعة وسريعة جدا. اليوم عندك برشا أبيار والإنتاج متاع الطاقة متاعك منخفض بالرغم اللي الثمن قاعد يرتفع في كل العالم. اليوم لازمهم يعاودوا يرجعوا هذوما للإنتاج. كيف التحول الطاقي على مستوى الطاقة الشمسية لازم يكون سريع ونحاولوا نزربوا كان لازم معناتها نجيبوا حاجات حاضرة اللي نجموا نبدأوا بها مباشرة. زادة كيف نحكيه على الانتاج الفلاحي، دعم الفلاح ثم دعم الفلاح ودعم الفلاح خاصة في الأراضي. اليوم الدولة اللي هي أكبر فلاح اليوم ما هيش ناوية تخدم، قاعدة تتفرج وعندها برشا أراضي.
0: نعم. مش
2: لازم اليوم يتم استغلال الأراضي متاع الفلاح الكبير هذا اللي هو دولة. أعطي الأراضي، كان لازم أعطي حتى المواطنين على العمل، أعمل لهم برنامج أنه ينجم ياخو جيرانت على عام.
0: نعم.
2: ولا يدخل يبدا فيها، كان نجح نجح ما نجحش خذ اللي بعده. اليوم الاراضي هذه لازمها ترجع للانتاج، تكثيف الانتاج في الاراضي وخاصه في المواد الفلاحيه والتركيز على الفلاحه. ثانيا الامن الدوائي، خاطر انا باش نمشي
0: للامن الدوائي بسرعه عبد الرزاق.
2: أيوة. كيف بسرعه.
0: نعم.
2: تقويه الجينيريك، المعامل نتاعنا اللي تخدم في الجينيريك لازم نقوي فيهم، نساعدوهم نعاونوهم باش ينجموا يزيدوا ينتجوا اكثر.
0: شكرا.
2: نمشي للطاقه والامن الطاقي والامن التكنولوجي باللي نقدروا نجموا نوفروا.
0: شكرا لك عبد الرزاق قحواس 180 درجه، مازال متواصل معكم الاذان ولا نعوده من جديد.
3: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: 180 درجة.
1: 180 درجة.
2: 180 درجة مازال متواصل معكم إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال. نص نهار وتسعة وثلاثين دقيقة مازلنا في تحاليلنا الجيوسياسية. العنوان يقول: نتنياهو في واشنطن للمرة التاسعة. ماذا يريد نتنياهو من تكرار زيارته لواشنطن؟ هل يصبح الجيش الإسرائيلي جزءا من الجيش الأمريكي أم العكس تماما؟ وفي هذه الوجهة نحاول نقدم لكم توطئة فيما يخص الموضوع. في سابقة لم يشهدها تاريخ العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن في زيارته التاسعة خلال 18 شهرا فقط، في رقم ضخم وغير مسبوق يكشف حجم الرهان الإسرائيلي على هذه المرحلة. الزيارة التي تبدو في ظاهرها سياسية تكشف تسريبات متقاطعة من واشنطن وتل أبيب أن جوهرها أمني وعسكري بامتياز، حيث يسعى نتنياهو جاهدا لانتزاع اتفاق تاريخي لم يسمى بالدمج بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي، مشروع يصفه الخبراء بالكارثة الكبرى على المنطقة، لأنه سيحول أي واجهة مستقبلية مع إسرائيل إلى مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويمنح تل أبيب مظلة حماية عسكرية مطلقة. والأخطر أن نتنياهو يخوض سباقا حقيقيا مع الزمن لإنجازه قبل شهر نوفمبر القادم، موعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، حيث تشير كل التوقعات إلى احتمال فوز الديمقراطيين، وهو ما يعني تبخر هذا الحلم نهائيا. لمزيد التحليل الآن سعد جدا باستقبال الأستاذة العلوم السياسية الدكتورة أري جبر مباشرة معنا عبر الفيديو من الأردن. أهلا وسهلا بك دكتورة.
3: تحياتي، مساء الخير أستاذة فاطمة لك ولجميع المشاهدين.
2: شكرا لك معنا في برنامج 180 درجة، موضوع على غاية من الأهمية خاصة في خضم التسارع الأحداث على الصعيد الشرق الأوسط في كل الأطراف. هناك شرارات من النيران سواء كان في إيران سواء كان في بلدان الشام بصفة عامة، خاصة منها متحركات ديناميكية سياسية في لبنان اليوم غزة، والتي تحولت فعلا اليوم إلى متحولات واقعية على أرض الواقع، في أنه تصبح الأرض للأسف اليوم هي طرف من أطراف التابعة للخارطة الإسرائيلية وخارطة الكيان المحتل. الرسائل السياسية وراء هذا الرقم القياسي لتسع زيارات في سنة ونصف، هل يعكس ذلك نفوذا إسرائيليا مطلقا على القرار الأمريكي، أم قلقا إسرائيليا وجوديا يستدعي هذا الحضور الدائم في البيت الأبيض دكتور أريش؟
3: نعم، سأبدأ من حيث انتهيتي. يعني نتنياهو بلا شك يعيش معركة وجودية وأيضا معركة تتهدد هذا الرجل، سواء كان في تل أبيب وأمام الكابينيت وأمام اليمين المتطرف وكذلك أطياف الكيان المحتل، التي تقول أن نتنياهو قد ورط هذا الكيان في حرب وجودية وفتح عدة جبهات في ذات الوقت، في وقت أن هذا الجيش التابع للكيان المحتل يفتقد للعقيدة ويفتقد للانتماء على الأرض. من طوفان الأقصى وصولا إلى يومنا الحالي وهناك حالة استنزاف مستمرة، وأيضا بلغت مرحلة التمرد على تعليمات القيادة العسكرية وآخرها ما كان في لواء جفعاتي. هذا يعني مؤشر على أن هناك حالة رفض لاستمرار الحرب، وأن الكيان المحتل يعني من خلال السياقات التي يقوم بها نتنياهو يذهب نحو عزل نفسه بنفسه ووجوده في بيئة قابلة للانفجار، بدءا من الأراضي الفلسطينية، الضفة الغربية، قطاع غزة، بالإضافة إلى الجنوب اللبناني بالمواجهة مع حزب الله، الجنوب السوري، بالإضافة إلى الاحتكاك المباشر في المنطقة العربية. هذا يستدعي أولا أن يكون هناك غطاء يوفر له شرعية ويوفر له أيضا ضوء أخضر يبرر له أن ما يقوم به نتنياهو هو حماية للكيان المحتل والدفاع عن نفسه، ودائما ما نسمع هذا المبرر بأنه في مرحلة الدفاع أمام خطر الإرهاب، فأصبح العرب أدوات إرهابية تتحرك وفقا للمزاج النتنياهو والترامبي في ذات السياق. الأمر الأهم أيضا يريد يعني الكيان المحتل باقتصاده وقدراته العسكرية، يعني أولا حتى نقول نوصف الحقائق، جيش الكيان المحتل بصفة منفردة هو جيش كرتوني لا يستطيع يعني خوض حروب طويلة الأمد، إنما يحتاج إلى إمدادات عسكرية وإمدادات أيضا يعني عناصر يعني من المارينز أو المرتزقة من الشركات الأمنية اللي تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. على وعلى ذلك هناك تبادل في الطروحات، نتنياهو ترامب، نتنياهو يمهد الأرضية لوجود مناطق تموضع أمريكي وإعادة سيطرة وبث الفوضى الخلاقة التي تصنع أوضاع مستقرة بالنسبة لترامب ليعود مجددا يعني لإدراج المنطقة في عباءة الاتفاقات الإبراهيمية، التطبيع مع الكيان المحتل، وأيضا السيطرة على قطاع غزة تحت مجلس السلام، وأنها ريفيرا الشرق الأوسط كما وصفها، الجنوب اللبناني، الجنوب السوري، كلها

0: جديدة يمنع وصول أي مدد أو نفوذ للصين، لروسيا، لحتى لتركيا في الشرق الأوسط، وهي النقاط الحرجة المتعلقة والمرتبطة بالولايات المتحدة. الأهم أن استمرار ترامب في البيت الأبيض وفي يعني بعد الانتخابات النصفية يعتمد على توجهات الدولة العميقة واللوبي الصهيوني قبل أن يكون يعني تصويتا من الديمقراطيين والجمهوريين على ذلك. فهي يعني نقول هو تكامل للأدوار وسياقات تنسيقية، بالإضافة إلى أن هذه الفترات يعني نحن نقول عام ونصف، هذه فترات اشتعال زماني ومكاني، لذلك بحاجة نعم لهذا النوع من الالتقاء.
1: نعم، إذن لنتحدث الآن عن مضمون مشروع الدمج، يعني لأنه الآن بات حقيقة انطلاقا من التسريبات الصحفية والصحافة الإسرائيلية أو كذلك الصحافة الأمريكية، ما هو الشكل العملي لمشروع الدمج الذي يسعى إليه نتنياهو؟ هل نتحدث عن غرفة عمليات مشتركة، قواعد عسكرية أمريكية دائمة في إسرائيل، توحيد لمنظومة الدفاع الجوي والاستخبارات، أم أننا أمام تحالف عسكري جديد على غرار حلف الناتو مصغر في الشرق الأوسط؟
0: نعم، يعني هذا يعني كل هذه الخيارات يطرحها نتنياهو على أرض الواقع، وذلك لتمكين الجبهة والارتباط ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان المحتل، وخاصة أن هناك حتى أصوات من الجمهوريين بدأت في هذا الوقت تحاول يعني تعكير صفو العلاقة والتأكيد على أن نتنياهو ورط ترامب في الكثير من السياقات العسكرية، وكلف الولايات المتحدة ما يزيد عن تريليون دولار في هذه الحروب وفي هذه الفوضى، لذلك بحاجة إلى رفع اليد الأمريكية عن مسارات التأثير، ليأتي المقترح الصهيوني المتجدد، يعني بضرورة أن يكون هناك إدراج وحدات مشتركة ما بين الجيشين، كما وصفته قبل قليل، جيش الكيان المحتل لا يمتلك عقيدة ولا يمتلك قدرة على خوض حروب طويلة الأمد، بينما يتصف الكيان يعني الولايات المتحدة بأنها صاحبة أقوى الجيوش وصاحبة أقوى يعني ميزانية عسكرية والأقدر على التدخير، لذلك هو يحتاج أن يكون بالفعل هناك قواعد. ولاحظي خلال الأيام الماضية كان نتنياهو يصر يعني وزارة الدفاع لدى الكيان المحتل تصر على الذكر أن الطائرات التزود بالوقود والمسيرات تنطلق من قواعد موجودة في تل أبيب للكشف عن مدى عمق ومتانة التنسيق العسكري بين الطرفين، لذلك هو يريد يعني إذا كان هناك يعني معارضة في دول الخليج ويعني كما يحدث اليوم في الكويت لضرورة الانسحاب الأمريكي وإخلاء هذه القواعد، أن هناك قواعد بديلة، وعلى العكس قواعد يعني تتمتع بأهمية يعني مطلة جيوستراتيجية وأيضا حيوية تحقق المصالح الأمريكية وتخلق يعني نفوذا للطرفين. الأمر الآخر يعني دائما هناك غرفة عمليات وغرفة طوارئ، عوضا عن أن يكون هناك يعني حاجة لأن يكون يعني على غرار سنتكم أن يكون الوحدة القيادة عوضا عن تكون البحرين أن تكون لدى الكيان المحتل، لتكون يعني لا تتأثر بالمزاج العربي أو المزاج الخليجي وإنما بالمزاج الصهيو أمريكي بالكامل. هذا ما يعني هذه يعني أيضا يمكن أن نصفها بطاقة انتخابية، يريد نتنياهو تعجيل المكاسب ليقول أمام الكيان المحتل وأمام يعني الناخبين والأحزاب بأنه قد حقق ما عجز الآخرون عن تحقيقه لهذا الكيان.
1: نعم. لكن عندما نتحدث اليوم عن دمج الصورة بكل أبعادها، اليوم هناك محاولة لإضعاف كل البلدان المحيطة بهذا الكيان، اليوم الكيان ماضي نحو تنفيذ المشروع الأكبر وهو إنشاء إسرائيل الكبرى التي تحتاج فعلا إلى جيش، وهي لا تملك هذا الجيش، فبالتالي تحاول اليوم السيطرة على الجيش الأمريكي انطلاقا من استعمال ترامب كورقة سياسية أو كورقة ضغط سياسية، إضافة إلى اللوبي يعني الصهيوني الموجود داخل سدة الحكم السياسية في أمريكا. يعني كل هذه الأوراق، أضعاف كل البلدان المحيطة، أضعاف الدول المحور بالأساس، اليوم نتحدث على السعودية وكذلك مصر، اليوم محو كل المساحة الموجودة المحيطة بالكيان الصهيوني، يعني اليوم ماضية في طريق مفتوح. أستاذ أريج جابر، الكيان الصهيوني ماضي فعلا نحو تحقيق كل هذه المكاسب، أم هناك في الأمور أمور أخرى يمكن أن تستجد في الفترة المقبلة؟
0: نعم، يعني بلا شك الكيان المحتل ماضي في تنفيذ مشروعين وليس مشروع واحد في هذا السياق. أولا قام بالإجهاز على دول الطوق المحيطة بالمكون الفلسطيني وبكافة الجغرافيا الفلسطينية، وقام بمشاغلتها بمخطط التهجير، وحتى ليلة أمس كان هناك تصريحات لبنك فير أنه يجب أن يكون هناك ليس

0: فقط إعادة هندسة وإنما إعادة تدمير للمكونين الجغرافي والديموغرافي في قطاع غزة وأن يكون هناك استيلاء بالكامل على أراضي هذا القطاع، لأنه حتى هذه اللحظة لا يمكن مع الوجود الفلسطيني سيبقى مشروع إسرائيل الكبرى يعني معكر الصفو، يبقى هناك مخاطر بأن يكون هناك صحوة فلسطينية أو إعادة توحيد الجبهة الفلسطينية في الداخل. لذلك تم إشغالهم بأن هناك مخطط للتهجير ويتعايشون مع هذا الوضع. الكيان المحتل قام بمنع يعني وصول الإمدادات أو المساعدات، يعني هي بالأقل يعني أقل ما يمكن لسد الحاجة في قطاع غزة، بالإضافة إلى الأوضاع التي يخلقها على الأرض، الجرائم، الإبادة ما زالت مستمرة، وأيضا مشهد الإبادة قد نقل إلى الضفة الغربية بدءا من أراضي نابلس، طول كرم، رام الله، الخليل، كلها مشاريع تفكيكية وتفتيتية، أيضا توسيع حالة يعني المواجهات ما بين المستوطنين وغيرهم.
1: نعم.
0: بمعنى أنه يجهز العدة ليهودا والسامرة بما يتفق أيضا مع سياق إسرائيل الكبرى. علاوة على ذلك يعني لننسى آلة الحرب ويعني والقتل والإبادة المستمرة والتموضع يعني والسيطرة على النطاق النقاط الحرجة في سوريا ولبنان وهي مرتفعات ومهمة لها. الآن هو يتحدث أوراق جديدة، يتحدث عن ورقة المسيحيين في سوريا في لبنان، بالإضافة إلى ورقة الشيعة في عفوا ليس الشيعة إنما دروز في في الأراضي الجنوب سوريا.
1: نعم.
0: بمعنى هو يفتعل اقتتال طائفي واقتتال ديني ما بين الدولة يعني وأبناء الدولة. الأسف على يعني عامل الطائفية والتقسيم وهذه الفسيفساء عوضا عن أن تتحول بأنها فسيفساء تغني حالة الدولة تتحول إلى فسيفساء لتفكيك الدولة. هو لا يحتاج إلى يعني حقيقة إلى مدد عسكري أو جيوش عسكرية للاحتلال الأراضي حتى تنفذ إسرائيل الكبرى، هو يحتاج عناصر تخدم هذا المشروع. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، فكرة إسرائيل الكبرى هي بدأت حتى من قبل طوفان الأقصى في نفس العام في سبتمبر، يعني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني قبل أحداث أكتوبر بنحو 10 أيام، رفع نتنياهو خارطة وقال يعني أن مساحات إسرائيل صغيرة وأنها بحاجة لمشروع جديد يتمدد. هذا المشروع نضج بالفعل قبل أحداث طوفان الأقصى ومنذ عام 1982، وهو وارد في الفكر الصهيوني في مخططات يوديد يانون، بمعنى أنها موجودة ولكن كانت تنتظر اللحظة التاريخية أن يكون هناك رعونة أمريكية تتماهى مع مشاريع الكيان المحتل. الآن طالما اتفقت مشيئة الرجلين وكان هناك اليمين المتطرف الأمريكي واليمين المتطرف لدى الكيان المحتل، فهي الفرصة لتغيير وجه الشرق الأوسط وهذا مشروع مستقل.
1: نعم.
0: بإعادة العمل على نظرية الفوضى الخلاقة، أيضا دائما استمرار بقاء التهديد يعني منذ يعني الانفجار المواجهة مع الجانب الإيراني في حزيران الماضي، كان هناك تصريحات واضحة لنتنياهو وإلى كاتس وبعدهم زامير يقولون بأن يعني كرة النار ستكبر وما تنطلق من إيران إلى ابتلاع المشروع التركي إلى مصر والسعودية. بمعنى خارطة العمل ومكينة العمل وديناميكية العمل للصهيوني والأمريكي تعمل بوتيرة متصاعدة وبمشروع مدروس وبخطى ثابتة. لذلك يمكن أن نقول أنهم أجهزوا على المنطقة أولا لضمان إنهاء حل الدولتين وتفكيك كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتصفيتها لتصويرها بأنه قضية أقليات تعيش في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى الانطلاق نحو تثبيت هذه المشاريع. وأعتقد يعني أن لربما أمام حالة الحرب وأمام ما تتلقاه يعني دول المجموع العربي من ضربات، بات الكل منشغل في ترميم الجبهة الداخلية وانصرف عن فكرة حتى يعني الدفاع عن القضية الفلسطينية أو الالتقاء العربي.
1: إذن اليوم ربط الليل بالنهار بالنسبة للحليفين نتنياهو وترامب من أجل كسب الوقت وتحقيق أكثر نقاط على أرض الواقع قبل التجديد النصفي الذي سوف يكون في نوفمبر المقبل.
0: نعم نعم، يعني هذا ما يحدث ما بين الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية ما قبل الانتخابات أيضا تسعى للقول أنها هيمنت وسيطرت على أهم الممرات المائية وأنها أعادت منطقة الشرق الأوسط برمتها تحت الحظيرة الأمريكية، وأنها يعني دخلت في اتفاقات تسليح واتفاقات دفاع جديدة ومنعت أو قطعت الذراع الصينية عن الوصول إلى المنطقة، بالإضافة إلى أنها دمرت القوة التي تناهض المشروعين الصهيوني والأمريكي على حد سواء، وأدخلت المنطقة في دوامة من الضعف والعجز. هذه هي بطاقات انتخابية، هذه بطاقات تسوق للرئيس ترامب، بالإضافة إلى أنه يقول، يعني لاحظي أنه يعني اليوم وأمس كان الحديث عن صيغة جديدة لمجلس السلام، بمعنى أنه يصنع السلام على أنقاض الحروب التي أشعلها، يعني إيهام الولايات المتحدة والرأي العام العالمي والعالم بأنه صانع للسلام. وكل أسف يعني هناك من يعتنق هذه الآراء وهذه الاستراتيجية الأمريكية. إذا نقول أن ما يحدث الآن هو بيان انتخابي، هو يعني مصدر لإعطاء القوة لترامب في هذه اللحظة. وأيضا لا ننسى أن هناك انتخابات في الكيان المحتل، بمعنى يخدم يعني هذا التوتير يخدم الطرفين في ذات الصيغة.
1: نعم. شكرا لك أستاذ العلوم السياسية دكتورة أريج جابر على هذا الحوار، أتينا من خلاله على 180 درجة التي تجمع في خط مشترك ما بين نتنياهو وبين ترامب في تفعيل اللوبي الصهيوني في أفكاره وترسيده على أرض الواقع، خاصة إنشاء كما أسلفنا الوقت يعني أسلفنا القول إسرائيل الكبرى بالأساس هي الهدف الأزمة في الفترة المقبلة. شكرا لك دكتورة أريج، ألف شكر. الله يخليك. وصلنا نهاية مشوارنا، شكرا لكم جميعا، تحية فاطمة مقني القادري كانت معكم في الأعداد والتقديم، وأمير الجاموس على مستوى الإخراج الإذاعي، يسرى الغربي، طرق البكور معنا على مستوى الإخراج المرئي. نلتقي دائما على خير هذا الوطن بالأساس وخير كل الأوطان العربية. الله يحمي الجميع، إلى اللقاء.

0: تحية طيبة وأهلا بكم في جولة الظهيرة ونستهلها بالعناوين. تقدم مستشفيات صفاقس على مستوى وطني في عملية التسجيل بالمعرف الصحي الوطني الموحد. وزارة النقل توافق على قبول أي دراسة تنظر في إمكانية تفعيل مقترح السماء المفتوحة بمطار صفاقس سينا الدولي. ترحيب في شوارع صفاقس بقرار إسناد القروض على الشرف، وفي النشرة توضيح لكيفية الانتفاع بها. وزارة التربية تجري استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب قبل 2006 و2008. وفي العالم، حوالي 50,000 مهاجر عبروا إلى أسبانيا أثر التدفق الكبير من المغرب في 24 ساعة فقط. إلى التفاصيل والبداية من صفاقس، أكد المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف في تصريح اليوم للأخبار أن مستشفيات الجهة تقدمت بصفة ملحوظة على مستوى وطني في عملية التسجيل بالمعرف الصحي الوطني الموحد، وذلك عبر التسجيل 55,000 مريض بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة و40,000 مريض بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر.
1: بطبيعة صفاقس بمؤسسات الصحية العمومية انخرطت في الاعتماد لمنظومة المعارف الوطني الصحي، وهي مشروع معناتها يحظى بمتابعة رسمية من السيد وزير الصحة نظرا لما له من معناتها إيجابيات على المريض والملف الطبي بتاعه، وهذايا بطبيعة هناك تسابق على مستوى مؤسسات الصحية، وإحنا هنا بالنسبة مؤسستين الجامعتين حبيب بورقيبة والهادي شاكر سجلوا عدد كبير معناتها سمى عدد محترم، فاق 55,000 على مستوى حبيب بورقيبة، فاق الهادي شاكر 40,000، والمستشفيات الجوية هما في سعي كذلك على الأقل بين تفوق 110,000 مسجل على المعرف الوطني الصحي.
0: نبقى في صفاقس، وفيما يتعلق بتنشيط الحركة الجوية لمطار صفاقس سينا الدولية، فادت وزارة النقل بأن سلطة الطيران المدني التونسي لا تعترض على دراسة أي مقترح يهدف إلى استغلال خدمات جوية منتظمة أو غير منتظمة، سواء بالنسبة للركاب أو لرحلات الشحن انطلاقا من مطار صفاقس نحو أي وجهة دولية، بما في ذلك الخدمات الجوية التي تتم في إطار حقوق النقل، وفق ما أوضحه لنا للأخبار النائب بمجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس طارق مهدي.
2: فيما يخص تفعيل مقترح السماء المفتوحة والأوبن سكالي عفو العباد، الحقيقة هناك حسب الإدارة العامة للطيران المدني ثم استراتيجية وطنية لوضع موازنة دقيقة بين الالتزامات الدولية وتحفيز الاقتصاد الوطني مع ضمان مصلحة المسافرين. هذا بالنسبة للكلام اللي وصلنا من الإدارة العامة للطيران المدني أثر سماحهم في أحد الجلسات في لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية العمرانية. وصلنا أنه ليس هناك الحقيقة قيود على الطيران الدولي، فقط ينادي كونفونسيون معناه يلزمها تصير مع وزارة النقل في الاختصاص هذايا، وهذه المسألة هذه تشجع عليها الدولة وتحافظ على المطارات الداخلية خلاف مطار تونس قرطاج اللي الحقيقة ساتوري برشا، ومنها مطار صفاقس اللي أعطاته تسهيلات استثنائية تتجاوز بعض الأحيان الاتفاقيات وصولا إلى منح الحرية السابعة دعم الانفتاح الجوي، هذا حسب كلام ديوان الطيران المدني.
0: في موضوع آخر، صدر مؤخرا بالرائد الرسمي الأمر المتعلق بإسناد تمويلات صغرى على الشرف دون فوائد والموجهة لأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وللأفراد بسقف يتراوح بين 5,000 و25,000 دينار، إلا أن فئة واسعة من عموم المواطنين غير مطلعة على هذا الأمر وتعول في المقابل على مثل هذا الدعم المالي الذي يساهم ولو بجزء بسيط في بعض المشاريع. ريبورتاج زهور الحبيب.
3: فكرة طيبة جدا، شيختو مغير فائض والإمهال 6 شهور تخلص، على الأقل الواحد يجي يتنفس شوية الرونتري سكولير يتنفس بها مصيف ويخلص شوية ديون نتاعو. شيختو بعض الأزمة اللي صنع برشا مشاكل في قصر الضوء، إن شاء الله كي تمشي للبنك يقولوا لك باهي.
4: هو كإجراء باهي في الوقت هذا مع الأزمة تمر بها الشركات الصغرى والمتوسطة وحتى مثل الأشخاص الطبيعيين. بالنسبة للشركات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بالي مبلغ مش كافي، خاصة في الفترة الأخيرة مع الانقطاع نتاع الضوء، ولا ضرت برشا الشركات، وكإجراء مازال مش واضح للصدور في الرايد الرسمي هبط، كيمشوا الناس يمشوا للبنوك، البنوك يقول لك احنا ما عندنا حتى شيء كما صارت قبل من غير انتريز، هي معناتها حاجه باهيه. وشنو الاجراء هذا نتاع على الشرف؟ معناتها هم يقولوا ما غير ضمانات، يا ندرا صحيح ما غير ضمانات.
5: والله هذه مبادره باهيه من الدوله باش يعاونوا الشباب هكا باش يكبروا المؤسسات نتاعهم وكل شيء، اما يبقى المونطون هو صغير ما يكفيش، خاطر 25 مليون فقط تو حكايه فارغه معناها باش يشري دي ماشين وكل شيء، اما باقي كي يخلص ما غير انتري حاجه باهيه برشا.
6: معين برشا بيت لي بتي بري هكا بخمسه وبعشرة نجمره، الشركات المتوسطه والصغرى معينهم بالكدا ويفضلهم برشا مشاكل، واهم حاجه انه ما غير فايده.
7: والله انا عندي تحفظ كبير على القانون هذايا، على خاطر يجم ما يرجعش بالمنفعه للمجموعه الوطنيه ككل، خاطر نعرفوا انه الماليه العموميه تشكو من العديد من الصعوبات على اساس انه مش يطوروا المشروع نتاعهم ولا يعملوا مشروع، لا نلقاو المشروع ولا نلقاو رجع الاموال المرصوده هذه، يعني الضمانات ضعيفه على الاخر، مع تصريح الشرف ما يفيش بالغرض.
0: الخبير المالي والاقتصادي أحمد فهمي بوجلبان بيّن في تصريح لليوم للأخبار أن هذه القروض موجهة إلى ثلاث فئات، وهي الأشخاص العاديين وباعثي المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وأوضح للعموم طريقة الانتفاع بهذا الدعم المالي.
8: القروض هذه هي موجهة لثلاث فئات، العباد العاديين اللي باش ياخذوا قروض استهلاك عندهم الحق في قيد 5 ملايين، على اللي عندهم تطوير دا مشروع صغير 10 ملايين، وعندنا 25 مليون المؤسسات المتوسطة والصغيرة والشركات الأهلية. الإجراء اش لازم يكون؟ لازم يكون البنوك تشد مثلا توا احنا في 2026 تاخذ المبيعات نتاعها في سنة 2025 8% من المبيعات نتاعها، تحط بهم حساب خطوط تمويل على الشرف، تحل كونت البنوك هذه واللي عندها فلوس تصب في هذاك الحساب، وتعطي القروض للمعنيين بالأمر. هذا هو القانون من 2024 خرج في القانون. بالنسبة للمواطنين، أي إنسان يحب ينتفع بأي نوع من هذا القروض يعمل مطلب كتابي، أي بنك يمشي لأي بنك يعطي مطلب كتابي، والبنك لازم تجاوبه في مدة أقصاها 10 أيام، ولازم معناتها بأثر كتابي تبعث له مراسلة ولا تبعث له ميل ولا تبعث له برقية قل له المطلب نتاعو قبلوه ولا ما قبلوهش.
0: بوجلبان أكد أيضا قدرة البنوك التونسية على تنفيذ هذا الأمر المتعلق بإسناد قروض على الشرف، وبإمكانها في غضون شهرين شروع في ذلك.
8: صحيح ممكن البنوك ليش محظة روحها للقرار هذية، معنى كان البنوك كان تمتسل للقرار هذية، معنى كان تجيه بالمواطنين، والأولوية بشكون اللي جاء الأول هو اللي بشكون الأول. القروض هذية ما فيها حتى فائض، ما فيش حتى هذيك العمولة متاع دراسة ملف زيدا مش بش تكون موجودة، ترجع الفلوس على عامين مدة عامين، تنجم تاخذ حتى مدة إمهال تعمل في المطلب نتاعك تحب تخلص كان بعد 6 شهور، ما فماش ضمانات. ممكن ما يهبطش بعض النصوص الترتيبية اللي تقول مثلا الضمان هو يكون المشروع أو يكون مثلا حاجة، لكن حد الآن القانون بدون ضمانات، ومبالغ مش بتكون كبيرة باشا. طورت المبالغ نتاع البنوك في 2025 باش ناخذ كان 8% منهم، البنوك مطالبة النصوص هذيك الكل كالعاملة تعطيها. ممكن هي مفاجأة للعباد اللي قاعدين يتبعوا، لكن هي حقيقة والقانون لازم يتطبق. تقنيا نتصور في ظرف شهر ولا شهرين البنوك قادرة باش تنظم أمورها وتعطي القروض نتاعها لمستحقيها.
0: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني عن فتح باب الترشح لتوفير فرص توظيف بموريتانيا لفائدة مكونين متخصصين في مجالات الميكانيك والمعدات الثقيلة والمتحركة، وأوضحت الوكالة أن الراغبين في الترشح لهذا العرض يمكنهم التسجيل وتقديم ملفاتهم حصريا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وحددت يوم 2 أوت كآخر أجل غلق باب الترشحات. تربوي نكدت وزارة التربية أنها بصدد إجراء استشارات للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل سنتي 2006 و2008 في إطار تنفيذ أحكام الفصل 107 من قانون المالية للسنة الحالية. في شأن جامعي، تنطلق غدا غرة الدورة النهائية للتوجيه الجامعي لتتواصل لغاية 3 أوت، والأعلان عن النتائج سيكون يوم 6 من نفس الشهر. على صعيد آخر، وفي إطار برنامج دعم الحوكمة البيئية والمناخية والمساهمة في الانتقال الإيكولوجي، تم رصد اعتمادات بقيمة 218 مليون أورو لتنفيذ مشروع نزرع المستقبل الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تقدر بحوالي 100 هكتار، وفق ما أكده اليوم مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة محمد بن سعيد. في موضوع آخر، أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها أن الوعاظ والأئمة والخطباء الإداريين من منظوري الوزارة الراغبين في الانضمام إلى بعثة وزارة الشؤون الدينية لموسم الحج 1448 هجري 2027 ميلادي مدعوون لسحب استمارة الترشح من الموقع الرسمي للوزارة وتعميرها بداية من اليوم وإلى غاية 12 من أوت القادم على الساعة 2:30 بعد الزوال. وأوضحت أنه بالنسبة للمترشحين من الإدارات الجهوية فإنهم مدعوون لإيداع مطالبهم بمكاتب الضبط بالإدارات الجهوية للشؤون الدينية الراجعين إليها بالنظر. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. ارتفعت حصيلة وفيات حادث انقلاب حافلا لنقل المسافرين بمنطقة برحمون الكرمة بولاية بومردس الجزائرية إلى 25 قتيل وفق ما أعلنته الحماية المدنية الجزائرية. أفادت مصادر أمنية إسبانية بارتفاع الوفيات أثناء محاولة أعداد كبيرة من المهاجرين العبور من المغرب إلى 26 شخصا. ووفقا لوزارة الداخلية الإسبانية اليوم فإنه عبر حوالي 50,000 مهاجر إلى سبتة خلال الساعات 24 الماضية بعدما تدفقوا بحرا وبرا من المغرب. يعيش قطاع غزة حالة من الترقب بعد الأنباء الواردة حول مسودة اتفاق يقضي بانسحاب قوات الاحتلال وتخزين وحصر سلاح المقاومة خلال 14 يوما. هذا وأكدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة جاهزيتها الكاملة لتولي إدارة القطاع وقيادة التعافي. في الضفة الغربية المحتلة أصيب فلسطينيون برصاص الاحتلال فيما أصيب عشرة آخرون بالاختناق خلال مواجهات في قرية الجنيد جنوب غربي مدينة نابلس. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عمليات نسف وتفجير في عدة بلدات في جنوب لبنان وصداها يتردد بشكل هائل وغير مسبوق في مناطق الجنوب كافة. أعلن حارس الثورة الإيراني إصابة ناقلتين بحريتين قال إنهما حاولتا عبور مضيق هرمز عبر مسار غير معلن عنه من قبل السلطات الإيرانية، فيما غيرت 4 ناقلات نفط أخرى مسارها بسرعة وعادت إلى موقعها. وجدد الحارس الثوري الإيراني تحذيره من أن التدخلات والإملاءات غير القانونية التي يفرضها الجيش الأمريكي على السفن لن تمر دون رد. تذكيرنا في الختام بأبرز عناوين هذه الجولة. تقدم مستشفيات صفاقس على مستوى وطني في عملية التسجيل بالمعرف الصحي الوطني الموحد. وزارة النقل توافق على قبول أي دراسة تنظر في إمكانية تفعيل مقترح السماء المفتوحة بمطار صفاقس طين الدولية. ترحيب في شوارع صفاقس بقرار إسناد القروض على الشرف. وفي النشرة وضحنا كيفية الانتفاع بها. وفي العالم حوالي 50,000 مهاجر عبروا إلى إسبانيا إثر التدفق الكبير من المغرب في 24 ساعة فقط. نقطة نهاية هذه الجولة. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحية رشيد الغريبي وفدوى جربي ونوال الطهري. إلى اللقاء.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
10: إذاعة صفاقس
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
10: عشرة ديمة. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
12: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
10: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
12: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
10: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
13: سبور نيوز.
14: 16 دقيقة بعد الوحدة بعد الزوالة. حبي رياضة في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في آخر الأخبار الرياضية. للأسف إلى حد الآن معناش معلومة ثابتة نحو إعادة عملية القرعة بالنسبة للرزنامة أو الإبقاء عليها. تضارب كبير للأراء تقريبا مت ساعة و13 دقيقة في اتصال برئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم السيد علي وليد بن محمد، البورتابل نتاعو مسكر، الثاني مسكر، الثالث كيف كيف، باتصال بأعضاء الجامعة التونسية يقول لك احنا بدورنا مش نبعث مراسلة للرابطة الوطنية لكرة القدم لإيضاح الأمور. وصراحة مؤشرات تبشر بموسم رياضي مميز على جميع الوجهات. من تو بدأت حرب الأعصاب بين الرابطة بالجامعة التونسية لكرة القدم، فما حد شيء واضح إلى حد الآن. ونعطيكم حسب الترتيب التصاعدي والتوقيت الأراء والانتباعات الموجودة. اليوم 9:30 متاع الصباح قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم إعادة عملية القرعة الخاصة بسحب الرزنامة الخاصة بموسم 26-27 إثر اكتشاف خطأ مادي رافق عملية سحب القرعة نهار الأربعاء اللي فات، بالرغم أن هذا الخطأ لم يكن له أي تأثير على نتائج القرعة أو على تركيبة الرزنامة. 11:07 نفى مصدر من مكتب الرابطة الوطنية وجود أي خطأ من أخطاء عملية سحب قرعة الرزنامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى، مؤكدا صحة الإجراءات اللي تم اعتمادها. وجاء هذا التوضيح بعد تداول الأخبار على عديد المواقع الإلكترونية. شنو الأخبار اللي نصدقوه، شنو الأخبار اللي مش نقولوه للمستمعين؟ الأمور ما تعجبش بالمرة إلى حد الآن، فما حتى قرار وفما اجتماع مازال طارئ بمكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم. أنا العصفورة أكدت لي الكلام، وهذا هو الكلام الصحيح، أنه كانت الأمور مش تصير بين طرف الجامعة، فما شكون من الجامعة حضر الأمور الكل لوجيستية إلى غير ذلك. جاء شكون من الرابطة قال له يا أخي احنا اللي نقوموا بالقرعة مش انتوما الجامعة، لانه الرزنامة من عهدة الرابطة الوطنية لكرة القدم، وانت كي كنت قبل عضو في الرابطة كنت تقوم بالعمل هذايا الكل. سيبوا اعضاء الجامعة للرابطة ووقع الخلل هذايا. الى حد الان مازال ما نعرفوش، قولونا يرحم والديكم، زعمة الرزنامة اللي طلعت نهار الاربعاء هي الرزنامة الصحيحة والا رزنامة مضروبة؟ يزم نحكي وهكا للرأي العام. ويظهر لي من أول نهار إذا بدينا كما هكا الله يقدر خيره على كل كبيرة وصغيرة وعلى مسار كرة القدم التونسية. وفي الحقيقة راه هذي مش غريب، هذي هو الواقع متاعنا في كرة القدم التونسية. إذا كوريا الجنوبية حاسبت وكل البلدان حاسبوا سيرتو اللي خرجوا من الدور الأول، لكن احنا بدينا سياسة الضحك على الذقون وبدينا نحكيه على كيف نعد لي موسم رياضي جديد والعرس مخوخة والترانات مكملة واللي ملاعبية حويلهم تعبة، وهذا هو الواقع المرير بالنسبة لكرة قدم التونسية. على كل دائما مع آخر الأخبار نذكركم أنه قرر المكتب الجامعي خلال اجتماع المعقد أمس الأول وفق بلاغ صادر على الجامعة التونسية لكرة قدم تعيين السيد معاذ المستيري مسؤول أول على المنتخب الوطني الأكابر، تعيين بالحسن بالسمرة ناطق رسمي باسم الجامعة التونسية لكرة قدم. ورسميا الإطار الفني الجديد للمنتخب التونسي يتكون من معين شعباني اللي نتمناو له الخير، عقد لمدة 4 سنوات فيها أهداف بعيدة المدى وقريبة المدى. يساعد مراد المالكي، سيف الله حسني، خالد المغزاوي، وحاتم بوليلة. هذا هو واقع كرة القدم التونسية. كنا من نمني والنفس بالمحاسبة، نمني والنفس بقراءة تكون واقعية لكرة القدم التونسية، نعرف علاش خيبة الأمل الكبيرة، علاش كلينا فوق 10 أهداف في مشاركة عالمية، علاش أمورنا تعبة، علاش الملاعبين اللي نديناهم ما همش الملاعبين اللي نورمال ما يمثلوا راية تونسية، وعلاش وعلاش وعلاش نسينا السمسارة ونسينا ونسينا وبقينا نحكيه عن كرة القدم التونسية وعن المستقبل متاعها انطلاقا من موسم رياضي 26-27. هيت نبدأ أخبار الأندية التونسية في مقدمتها النادي صفاقس اللي اختتم يوم أمس تربص ناجح مميز كما أكد الكوتش نبيل الكوكي بقية الإطار الفني. سيد مهدي الفريخة رئيس الهيئة المديرة للنادي صفاقس كما أكدوا للملاعبية أجواء كانت مميزة، فما فيديو تبارتاجها بشكل كبير ملاعبية يغنيوا اللي هم ملاعبية المنتدبين طاح هيك الستريس، ملاعبية ربما الحشامة قضوا عليك الحشمة وعملوا الانتيغراسيون بطريقة مميزة بطريقة علمية وبطريقة مدروسة. وهنا برافو للفريق الإعلامي النادي الصفاقسي على تسويق صورة مميزة للفريق. البارح النادي الصفاقسي عمل لقاء ودي هو الأول بملعب القنطاوي المرادي سوسة ربح اتحاد كارتاج الاتحاد القرطاجني بالتسمية متاعه صحيحة 3-0 رحماني متدم الترجي الجرجيسي وأكبولا وديارا هما اللي سجلوا الثلاثية دوز أسيس لعلي المعلول وأسيس لبنصير اللي هو من الملاعبية الشبان اللي نعولوا عليه إن شاء الله في قادم لقاءات النادي الصفاقسي. العصفورة تقول إنه طارق سالم باتصال بلاعب تونسي مميز، نعرف الاسم نعرف الهوية كاملة، لكن التكتم الإعلامي وكي تؤمن على سر يزمك تكون في المستوى هذايا من المفروض انه يتم الاعلان عليه في ظرف 72 ساعة، لكن بالمقابل النادي الصفاقسي يكشف هوية لاعب اجنبي من المنتظر ان شاء الله اليوم العشية وغدوة يكون للامضاء مع قلعة الجديد، لان اللاعب هذايا هو الاوغندي فيجو كيزيتو، يبلغ من العمر 21 سنة، يشتغل خطة متوسط ميدان دفاعي، يشارك في جميع مباريات فريقه الشرطة الأوغندي خلال الموسم الماضي في البطولة، كما توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة في أكثر من مناسبة على المستوى الدولي. مثل فيجو منتخبات أوغندا في مختلف الفترات العمرية، كسوى 17 عام 20 عام 23 عام، وانضم إلى منتخب أقل من 23 سنة وهو في سن 18 سنة، ملاعبي كاليبر كبير إن شاء الله يعطي الإضافة للكحلة والبيضة. هذا هو ملف النادي الصفاقسي، العصفور النادر التونسي نتعرفوا عليه، ومن قلعة الجديد هيت نمشيه مباشرة لتقدم سقيت الدير قلعة الحفيد. اليوم أجواء كبيرة كانت في ملعب سقيت الدير، اليوم كان الانطلاق في تسويق الاشتراكات الجديدة للموسم الرياضي 26-27، كان تحديدا من 9 متاع الصباح، اللي يسمع فيه ينجم يخلط لأنه الأبواب مازالت مفتوحة للساعتين متاع العشية بإذن الله. تقدم سقيت الدير وضع المدارج جرادان بقيمة 80 دينار، الكراسي 1 و2 بقيمة 200 دينار هذا بالنسبة للشيز، والمدارج الرئيسية لونور بقيمة 500 دينار. دائما مع تقدم سقيد الدير، وتحية ليوسري بن كحلة، اليوم حكينا مع بعضنا اليوم الصباح ومن قيود صباح على كل كبيرة وصغيرة، خاصة الستاج المثمر اللي خذوا الفريق في عين درام، زوز مقابلات ودية كاليبر كبير كان أمام الترجي الرياضي التونسي، أيضا أمام شباب لوزيد الجزائري بتوقيع المدرب التونسي اللي نجاله تحية نبيل معلول، واللي قال كلام مميز كسوا بالنسبة لتقدم سقيد الدير أو في الكوتش يسري بن كحلة أمام الترجي الهزيمة 3-1، لكن أداء كان بطولي، وانتظروا نقول تقدم سقيد الدير في موسم مميز إن شاء الله على جميع الواجهات. نذكر التربص القادم مش يكون من 6-9 أوت بإذن الله، تدخلوا زوز مباريات ودية أمام الإفريقي يوم 7 أوت والثانية أمام المنتخب الأولمبي يوم 9 من نفس الشهر. نحكي على تقدم سقيت الدير، نذكر انه الانتدابات تتواصل تحت اشراف دائما الكوتش يسري بن كحلة، واخر الانتدابات جهز الظهير الايسر السنغالي امادو با الفحص الطبي بنجاح مع تقدم سقيت الدير، ويمضي اليوم ان شاء الله لمدة 3 سنوات مع التقدم ليكون ثالث لاعب اجنبي في الفريق. يذكر ان التقدم ابرز الى حد الان 7 تعاقدات في الميركاتو الصيفي، ونعطيكم سكوب رسميا بالنسبه لتقدم سقيد الدير لاعبي اجنبي كاليبر كبير مش يكون في تونس نهار لحد الجاي باذن الله. هذا هو ملف تقدم سقيد الدير، ومن قلعه الجديد لقلعه الحفيد نواصل الاخبار دائما مع مختلف الانديه التونسيه. توصلت اداره مستقبل المرسى الى اتفاق نهائي مع اللاعب السابق للترجي التونسي قصي معشه لتعزيز صفوف الفريق. قصي يبلغ من العمر 19 سنة، امضى رسميا عقده الجديد مع الفريق لمدة 3 مواسم. احكيت على عماد بن يونس باعتباره يشرف على حظوظ المستقبل الرياضي بالمرسى، امضى لاعب الوسط رسم النيلوتي عقده الجديد مع فريق الرلوي قادما من نادي محيط قرقنا. النيلوتي يعود من جديد للرلوي بعد تألق الموسم المفارط، حيث أنهى البطولة كأفضل هداف للفريق الرلوي. نادي سكة حديدية دار كبيرة بيبينير كبير على مستوى الأسماء الموجودة، أمين كمون ابن الرلوي نلقاو على رأس مستقبل سليمان، حمدي العابدي ولد الرلوي نلقاو على مستوى الإشراف على الفريق ب لمستقبل سليمان، عماد بن يونس ولد الرلوي نلقاو على مستوى الإشراف على فريق مستقبل رياضي بالمرسى بركلة على الدار الكبيرة. ونرمال ما أولاد الرلوي يلزموا يقفوا للرلوي كما أولاد لوسيكا وأولاد كوكب عقرب يقفوا للجمعية متاعهم. أمور ما تعجبش بالنسبة لكوكب عقرب سيسليم بوغرة سوسير قاعد يسمع فيها الآن يوصلوا له الكلام. نعرف المال قوام الأعمال، يلزم الشركة تقرب أكثر من كوكب عقرب، يلزم الدعم يكون أيضا معتمدية عقرب البلدية من كافة الأطراف، لأنه ما غير فلوس ما ينجم يعمل حد شيء. والكوكب اللي أقنع وأمتع وأبدع يلزم العائلة متاعه وتتلم الأيامات هذية. نفس الشيء نادي محيط قرقنا مع رئيسه حسن الشلي، برشا كلام على تخلي حسن الشلي على رئيس نادي محيط قرقنا، لكن حسن نعرفه ودلوسيكا والنفس متاعه أزرق وبيض. يلزم أولاد قرقنا يتلقوا مع بعضهم، يلزم اللي يعشقوا المحيط يتلموا على نفس الطاولة. نعرف الرؤية تختلف أحيانا، لكن المحيط العتيد اللي عمل أول دخلة في الملاعب التونسية والعربية والأفريقية بصولاته بجولاته يلزم يتجاوز النو اللي جاء في الصيف ويكون الطقس تياب، وإن شاء الله القادم أفضل لنادي محيط قرقنا. الأمور ما تعجبش القوافل القفصة، أعلنت الهيئة المديرة القوافل سحب نشاط النادي من منافسات بطولة الموسم الرياضي 26-27 وفق ما أكده رئيس النادي خالد بن نور في تصريح البارح كان لعديد الإعلاميين في قفصة. الأجواء إن شاء الله تكون مميزة في قادم الأيام. نذكركم أنه بالنسبة للرابطة الوطنية لكرة القدم ما زالت مجتمعة في مقر الرابطة، كأني بدينا نرجع لهيك الوردة تعرفوها تحبني ما تحبنيش، قاعدين عاملين وردة الرزنامة صالحة مصالحة صالحة مصالحة صالحة مصالحة، ونستناهم اليوم العشية لقرار نهائي يكون من الرابطة الوطنية لكرة قدم. السيسيس 3-0 البارح أمام اتحاد القرطاجني في انتظار تربص جديد يكون في عين دراهم. الأمور مميزة داخل عائلة النادي الصفاقسي وانتدابات أجنبية، ملاعبي أغني صح اليوم العشية إن شاء الله، ولاعب تونسي من العيار الثقيل 72 ساعة القادمة يكشف على السر متاعه المدير الفني للنادي الصفاقسي طارق سالم. هذه إذن أخبارنا الرياضية. يسرى الغربي على مستوى الإخراج المرئي، أمير جموسي على مستوى الإخراج الفني، ومهدي قاسم يقول لكم في انتظار فار الرابطة الوطنية لكرة قدم شاهية طيبة للجميع.
13: سبور نيوز. هنا إذاعة صفاقس. سيداتي سادتي،
15: وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جمع الكرمة بنابل بإمامة الشيخ لحبيب بوسع.
16: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: الحمد لله الذي خلق الخلق بتقديره ودبر الكون بحكمته وأجرى الأيام والليالي بعلمه وجعل في اختلاف الفصول والحر والبرد آيات لأولي الألباب. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء. نسألك يا الله، يا واحد ويا أحد، يا فرد ويا صمد، نسألك جميعا أن تثبتنا على كلمة التوحيد في الحياة الدنيا ويوم تكون عليك الوفادة. يا رب نور بها قلوبنا ولألأ بها شباهنا عند العرض عليك، واجعلنا بها يا ربنا في ظل رحمتك يوم لا ظل إلا ظلك. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المزداة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم أجمعين. أما بعد، عباد الرحمن المؤمنين، موضوع خطبة اليوم إن شاء الله هو وعظي إرشادي تذكيري بعنوان أين نحن في حر هذه الأيام من حر الآخرة. لكن بادئ ذي بدل، أوصيكم أيها الجمع الكريم ونفسي معكم، أوصيكم وألح على حضراتكم بتقوى الله تعالى، فإنها خير الزاد، لقول المولى العزيز الرحيم الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. واعلموا رحمكم الله وهداكم لما فيه خيركم، أن من نعم الله تعالى أن جعل في هذا الكون آيات، هذه الآيات التي جعلها المولى سبحانه وتعالى لتذكر القلوب وتوقظ الغافلين. قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اللهم اجعلنا من أولي الألباب يا رب. ومن هذه الآيات لأولي الألباب، من هذه الآيات المنبهات، شدة الحر، شدة الحر التي نعيشها في هذه الأيام، وهي ليست مجرد ظاهرة مناخية، بل فيها عبرة للمعتبرين وموعظة للمتقين وتذكير، أقول وتذكير بحر أشد وأعظم. أتدرون ما هذا الحر؟ هو حر يوم القيامة، هو حر جهنم. نسأل الله تعالى لنا جميعا السلامة والعافية. أيها المؤمنون، لقد أخبرنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذا الحر الذي نجده في حياتنا له صلة كبرى وعميقة بما أعده الله تعالى في الآخرة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال، الحديث تعرفوه: اشتكت النار إلى ربها، قلوا اللهم أجرنا من النار يا رب. اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. يبين الرسول فيقول: فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي شدة البر، من زمهرير جهنم. لذا فإذا لفحتنا حرارة الشمس، وقد لفحتنا أحببنا أم كرهنا، وتسبب منا العرق مدرارا، وقد تسبب، وصرنا نتمنى نسمة باردة. أريد أصبح اليوم لكن نسمة العليلة اللي طلعت أصبح فضل من الله، قولوا الحمد لله، من أيام لم نرها، وصرنا نتمنى نسمة باردة أو ظلا نستظل به. فلنتذكر أيها الجمع الكريم حرارة النار التي قال فيها المولى تعالى: إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. وقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. هذا وأن شمس الدنيا، شمس الدنيا التي هي فوقنا والتي نراها، مهما اشتد حرها تغيب عند المساء وتغير الطقس. أما شمس يوم القيامة فتدنو من الخلائق حتى تكون منهم مقدار ميل، قيل الميل وك المرود اللي تكحل به المرأة، كما أخبر بذلك النبي الكريم. ويكون الناس، وردوا بالكم لهنا، ويكون الناس في عرقهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يبلغ العرق كعبيه، إن شاء الله يكونوا هنا من نوع هذا لابد منه، كعبي يعني العرق حتى الكعبي سقيك كهو. ومنهم من يبلغ ركبتيه، من الذنوب أكثر، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. اللهم أجرنا يا رب. فأي موقف هذا وأي حر أشد من هذا؟ ولهذا نرى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين يرشدنا، يوجهنا، يعلمنا كيف نخفف عن أنفسنا وعن الناس أوقات الحر. أدي مثال واحد، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا ومن سماحة الإسلام ويسرة، وهو دين الرحمة ورفع الحرج، كما حث الإسلام على الرحمة بالخلق جميعا. كما تحس به أنت، تصور غيرك يحس به أكثر منك أنت. إذ لا يجوز يا أرباب الأعمال، يا أصحاب المؤسسات، لا يجوز تعريض العمال أو الضعفاء لما فيه هلاكهم أو مشقة عظيمة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن رحمة الناس في الحر، اختب لنا جميعا، سقي الماء وإغاثة المحتاج وإيواء من يحتاج إلى الظل، إيجا معايا مثالش، والإحسان إلى أقول كبار السن والمرضى، خاصة اللي يحتاجوا التنفس الاصطناعي مع قطعان الكهرباء. هذا ولا ننسى الحيوانات، ما تنسوهمش منك الحيوان، على الأقل المصيبة مش الحيوانات اللي تحت رعايتك، بل أقول أتحدث عن الحيوانات السائبة مع الأسف من كلاب وقطط وغيرها وطيور. فلنوفر لها رحمكم الله الماء فضلا عن الطعام في هذه الأيام العصيبة. هذا ولنعلم، ونحن نعلم أنه إذا كان حر الدنيا يشتد أياما ثم يزول بفضل الله تعالى، سيزول إن شاء الله، شوية صبر بركة. فإن المؤمن العاقل، نحن جميعا علينا أن نأخذ نجعل منه عبرة، نستعد بها لحر يوم القيامة، هذا اليوم الذي لا ينفع فيه لا مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أخبرنا رسولنا المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم أن هناك من يكرمهم الله يوم القيامة، من يذلهم المولى تعالى يوم القيامة. بماذا؟ بذله. إن شاء الله نكون نحن من هؤلاء يا رب، وأهلينا وأحبابنا وأخواننا وجميع المؤمنين المؤمنات. ففي الصحيحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث نعرفه لكن يكون حافظ لنا باش نذكر بأنفسنا في هذه الأيام: سبعة يذلهم الله في ذل يوم لا ذل إلا ذله. ثم ذكر الإمام العادل والشاب الناشئ في عبادة الله: هنيئا لك أيها الشاب ورجلا قلبه معلق بالمساجد، ألستم أنتم أيها المؤمنون، هنيئا لكم، داوموا. ورجلين تحابا في الله، ورجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها، ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فيا أيها الأخ الكريم، يا من ترجو النجاة من حر ذلك اليوم، أقول لك ولنفسي معك، احرص على أن تكون ضمن هؤلاء السبعة، حيد اثنين ثلاثة ما فيها بس الكل. هذا ومن أسباب النجاة كذلك كثرة الصدقة والإحسان، كثرة الصدقة في مثل هذه الأيام وغيرها، فيتقي صاحبها من حر يوم القيامة. لأن حبيبنا المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى ماذا قال؟ قال: كل امرئ في ظل صدقتي حتى يقضى بين الناس. أنت تخرج صدقة، أنت تعمر بيت ربي، أنت تفعل الخير، تتبقى يوم القيامة تحت الظل. تعش معناها الظل هنا هو الأمن، هو الأمان، يوم الفزع الأكبر هو الهدوء، هو السكينة، هو الخير. ويقول أيضا: من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة فليفعل. ولا ننسى أن من أسباب وأعظم ما يطفئ حر الذنوب، وكلنا مذنبون يوم التغابن، التوبة الصادقة لقول المولى تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يضاف إلى ذلك كثرة سقي الماء، فإذا كانت قد غفرت ذنوب من سقى كلبا فما ظنكم بمن سقى مؤمنا موحدا؟ ففروا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فإنه لا نجاة لنا إلا بالفرار إليه، وإن الفرار منه وإليه هو حقيقة التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله الكريم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير صلى عليه ربه في الأولين والآخرين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ضيوف الرحمن المؤمنين، اتقوا الله حق تقاته في السر والعلن، وتذكروا دوما ما قال أرحم الراحمين، آية تعفوها حافظينها، لكن مطلوب منا أن نكررها قولا وفعلا بإذن الله. ماذا قال ربنا؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قلوا يا رب، يا رب اجعلنا من المزحزحين الفائزين. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، وابسطوا لمولاكم أكف الضراعة، عسى أن تكون هذه الساعة ساعة استجابة. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا الله اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، وارزقنا راحة البال وطمأنينة القلب، ويسر لنا أمورنا كلها. يا الله إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين، أجرنا جميعا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أذلنا في ذل عرشك يوم لا ذل إلا ذلك. اللهم يا لطيفا بعبادك ويا رحيما بخلقك، هون علينا حر هذه الأيام، والطب بنا وارحمنا واجعله بردا وسلاما، وأجرنا يا ربنا من حر يوم القيامة. يا الله يا من تجود وتسمح، ويا من تعطي وتمنح، ويا من تعفو وتصفح، يا من أنت بجلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا. يا رب لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، واحفظ بلادنا يا رب، احفظ بلادنا من الحرائق والجفاف وكل سوء. اللهم هون علينا شدة هذه الأيام، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب، فرج هم المهمومين منهم، ونفس كرب المكروبين منهم، أبدل عسرهم يسرا وشدتهم رخاء وخوفهم أمنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، ولا تجعل في جمعنا هذا شقيا ولا محروما، بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وقوموا إلى صلاتكم.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم بوفر الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جامع الكرمة بنابل بإمامة الشيخ لحبيب بوسع.
3: سيداتي سادتي، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة، ونواصل الآن بث برامجنا من إذاعة صفاقس.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. أكد المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف في تصريح الأخبار أن مستشفيات الجهة تقدمت بصفة ملحوظة على مستوى وطني في عملية التسجيل بالمعرف الصحي الوطني الموحد عبر تسجيل 55 ألف مريض بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة و40 ألف مريض بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. أفادت وزارة النقل بأن سلطة الطيران المدني التونسي لا تعترض على دراسة أي مقترح يهدف إلى استغلال خدمات جوية منتظمة أو غير منتظمة سواء بالنسبة إلى الركاب أو إلى رحلات الشحن انطلاقا من مطار صفاقس نحو أي وجهة دولية بما في ذلك الخدمات الجوية التي تتم في إطار حقوق النقل. أكدت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات درة البرجي اليوم أن قطاع مكونات السيارات في تونس تطور من خلال وجود حوالي 280 شركة بطاقة تشغيلية بلغت 95 ألف موطن شغل، مما جعل تونس تحتل المرتبة الثانية إفريقيا في هذا القطاع. في العالم اقتحم مستوطنون إرهابيون صهاينة مدججون بالسلاح اليوم قرية تل قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة وهددوا متساكنيها دون أن تتدخل سلطات الاحتلال لمنعهم. قالت حركة حماس اليوم أن الخطوة الأولى في تنفيذ اتفاق نزع السلاح في قطاع غزة والذي أعلنه الرئيس الأمريكي هو التزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف قتل الفلسطينيين وإنهاء الهجمات. أعلنت إيران اليوم شن هجمات جديدة على قواعد أمريكية في الشرق الأوسط وقالت أن القوات المسلحة الكويتية رصدت طائرات مسيرة معادية وتم تدميرها. صرح رئيس حكومة سبتة الإسباني خوان كاسيوس فيفاس بأن قرابة 60 ألف مهاجر دخلوا الجيبة الإسبانية من المغرب خلال أزمة الحدود وهذا يعادل 70% من سكان المدينة، وأضاف فيفاس أن 34 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في هذه العملية. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة الحجر إلى الآية 25، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. صدق الله العظيم. موضوع الآيات بدء خلق الإنسان، وهو دليل آخر على وجود الله وقدرته ووحدانيته. وفيها قصة عداوة إبليس لهذا المخلوق الإنسان ليأخذ حذره منه. وقد وردت هذه القصة بعد الكلام عن البعث حتى يستعد الإنسان له ولا يغتر بوسوسة الشيطان. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال هو الطين اليابس الذي إذا نقر عليه وهو غير مطبوخ سمع له صوت، فإذا طبخ فهو فخار. والحمأ هو الطين الذي تغير واسود وأصبحت رائحته كريهة من مجاورته للماء وطول مكثه. ومسنون أي مصور ومشكل كأنه مصبوب في قالب. والمعنى: ولقد خلق الله الإنسان الأول آدم أبا البشر من طين يابس مسود متغير الرائحة من طول مدة مكثه، مما يدل على قدرته سبحانه وعجيب خلقه. ثم قال تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، أي وقبل خلق آدم خلقنا الجن من نار الريح الحارة التي تلفح وتقتل من أصابته. ونظير الآية قوله تعالى في سورة الرحمن: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. وإذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. أي وأعلم الله تعالى الملائكة بأنه سيخلق إنسانا من طين، وأمرهم بالسجود له بعد اكتمال خلقه وبعث الروح فيه، تقديرا لبديع خلق الله وعظيم قدرته، وتحية لهذا المخلوق البديع، تحية تكريم لا سجود عبادة. فأطاع الملائكة كلهم أمر ربهم، وأبى إبليس وامتنع عن السجود له. وإبليس وإن كان من الجن ولم يكن من الملائكة، فإن سياق الآية يدل على أنه كان مأمورا بالسجود. وسئل إبليس عن المانع له من السجود لآدم، وهو سؤال للتوبيخ، فالله عليم بأمره، فأجاب عن سبب امتناعه بأنه خير منه، فإنه خلق من النار، وآدم خلق من الطين، وفي النار عنصر الارتفاع والسمو، وفي التراب عنصر الخمود والركود، فهي أشرف من الطين، والأعلى لا يعظم الأدنى. وقد أورد الله على لسانه في سورة صاد قوله: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذا تعليل يكشف استعلاءه، وأن الذي منعه من السجود لآدم هو استكباره وحسده له، لذا عاقبه الله بقوله: قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، أي فاخرج من المنزلة التي كنت فيها، فإنك مرجوم، أي مطرود من كل خير وكرامة، وإنك ملعون مبعد من رحمتي لعنة متواصلة إلى يوم القيامة الذي تلاقي فيه جزاء عملك. وإمعانا في الكيد لآدم وحسدا له ولذريته، طلب إبليس الإمهال إلى يوم البعث من القبور وحشر الخلق للحساب، وعقد العزم على إغواء البشر. أراد أن يمهله الله فلا يميته إلى يوم البعث، لأن يوم البعث لا موت فيه ولا بعده، ولحكمة إلهية استجاب الله له بإمهاله، لكنه عز وجل لم يمهله إلى يوم البعث، بل أرجأه إلى يوم الوقت المعلوم، وهو وقت النفخة الأولى حيث تموت جميع الخلائق. فلما تحقق إبليس من إمهاله لذلك اليوم، قال عاتيا متمردا: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أي ربي بسبب إضلالك إياي لأزينن لذرية آدم عليه السلام، وأحببن إليهم المعاصي، وأرغبنهم فيها، ولأغوينهم كما أغويتني، فيرون الشر خيرا، ولأحسنن لهم الإقبال على الملذات، ولأضلنهم عن طريق الهدى، إلا الذين أخلصوا لك في الطاعة والعبادة. واستثنى المخلصين، لأنه يعلم أنه لا قدرة له على إغوائهم، وأنه سيفشل معهم، وأن كيده لا يعمل فيهم ولا يقبلون منه. ثم هدده سبحانه وتوعده بقوله: قال هذا صراط علي مستقيم، أي هذا طريق الحق لا عوج فيه ولا انحراف، مرجعه ومآله إلى الله تعالى، أي إن العباد جميعا سيرجعون إليه يوم القيامة، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولن ينجو من عقابه أحد، فلا مهرب لأحد منه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. توهم إبليس أن له على بعض عباد الله سلطانا بقوله: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، فكذبه الله بقوله: إن عبادي الذين اهتدوا لا سلطان لك على أحد منهم، ولا سبيل لك عليهم، ولا قدرة لك على إضلالهم، لكن الذين اتبعوك من الضالين المشركين باختيارهم صاروا من أتباعك، فلك عليهم سلطان. قال تعالى في سورة النحل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، أي إن جهنم موعد جميع من اتبع إبليس، فمصيرهم جميعا إلى العذاب. لها سبعة أبواب. في تفسير الأبواب السبعة قولان: الأول إنها سبع طبقات بعضها فوق بعض، وتسمى تلك الطبقات بالدركات، وجهنم أعلى الدركات، والهاوية هي الدرك الأسفل من النار. والقول الآخر في تفسير الأبواب إنها سبعة أقسام، ولكل قسم باب، وهي جهنم، لظى، الحطمة، السعير، سقر، الجحيم، والهاوية. لكل باب منهم جزء مقسوم، أي قد خصص لكل باب منها فريق معين وعدد معلوم من أتباع إبليس يدخلونه ولا محيد لهم عنه، وكل يدخل من باب بحسب عمله، ويستقر في درك بقدر عمله. أول باب جهنم للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لظى لليهود، ثم الحطمة للنصارى، ثم السعير للصابئين، ثم السقر للمجوس، ثم الجحيم للمشركين، ثم الهاوية للمنافقين. قال تعالى في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.

0: ثم انتقل تعالى من ذكر حال الأشقياء من أهل الجحيم إلى بيان حال السعداء من أهل النعيم الذين لا سلطان لإبليس عليهم وهم المتقون، فقال: إن المتقين في جنات وعيون، أي إن المتقين الذين اتقوا الله وخافوا عقابه فأطاعوا أوامره واجتنبوا نواهيه فلم يتأثروا بسلطان إبليس ووساوسه هم في جنات، أي بساتين ذات ثمار دائمة وظلال وارفة، وتتفجر من حولهم عيون هي أنهار أربعة من ماء ولبن وخمر غير مسكرة وعسل مصفى. قال تعالى في سورة محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. ثم قال عز وجل: ادخلوها بسلام آمنين، لا يتعرض أهل الجنة لشيء من الأضرار والمنغصات، ويقال لهم ادخلوها بسلامة من كل داء وآفة، آمنين من كل خوف وفزع، ولا تخشوا سلب تلك النعم التي أنعم بها ربكم عليكم وأكرمكم بها، ولا تخافوا إخراجا ولا موتا وفناء. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، أي نزع الله كل ما في صدورهم في الدنيا من بغض وحقد وعداوة وضغينة وحسد، وجعل قلوبهم صافية كأنهم إخوان متحابين متصافين جالسين على سرر متقابلين. والمراد بكونهم على سرر أنهم في رفعة وكرامة وراحة ورفاه، والمراد بكونهم متقابلين أنهم لا ينظر الواحد منهم إلا لوجه أخيه ولا ينظر إلى ظهره، يأنسون ببعضهم البعض ويتحادثون. وقد روي أن الأسرة تدور بهم حيث داروا، فهم في جميع أحوالهم متقابلين، يجتمعون ويتنادمون ويتزاورون ويتواصلون. لا يمسهم فيها نصب، أي يجدون في الجنة الراحة والنعيم، فلا يصيبهم فيها تعب ولا مشقة، إذ لا حاجة لهم إلى السعي والكدح، فكل ما يشتهون متوفر أمامهم دون جهد. وما هم منها بمخرجين، أي وهم ماكثون فيها أبدا، خالدون فيها لا يخرجون منها ولا يحولون عنها، يشعرون بلذة النعيم ودوامه. قال تعالى في سورة الرعد: وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرجيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة الحجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برد القايلة
1: برد القايلة أهلا
0: وسهلا أنغام اهدئت مسابقات

احنا وين تبدا لا لا لا نبداو بيان سور هكا ولا تقعدش هي توا درجين اخرين ما نبداوش لين تقول لنا لا لا لا وهل يعقل ذلك كيفاش كيفاش ما نعملوش قيلوله مزيانه مع بعضنا في نهير سخون صحيح هو سخون ولكن الحقيقه الحقيقه تنجم تتحمل تنجم يسفينك تسوق مثلا ما غير كليماتيزور مثلا جربت انا هكا قلت خليني نشوف ترى حسيت فما برود فما هواء فريشك شويه الحقيقه دونك نسلم عليكم الناس الكل نقول لكم ايه مع بعضنا كيف العاده من توا وحتى ان شاء الله للاربعه ونصف نتاع العشيه في حصه جديده من برد القايله حصه نهار اليوم الجمعه 31 جويليا 2026 17/04/1448 هجري أنور بوجلبين على الكونسوليت منعم الجمل على الكونسوليت وفي الديجيتال مع بعضهم الكيب الكل الكيب تعمل 66 كيب دونك تشوفونا انتوما تشوفونا توا على السيت الخاص بإذاعة صفاقس راديو صفاقس بوانتيين تسمعونا بالابليكاسيون تسمعونا على البوند اف ام كيما تحبوا الفايدة انكم تعادلوا موجاتكم على إذاعة صفاقس وتسمعوا جونا اللي باش يكون ان شاء الله أحلى جو خاطر باش تكون فما لقاء بكم مستمعينا سواء باللقاء على الفيسبوك نشوفوا تحايا متاعكم ونشوفوا تدخلاتكم ومشاركاتكم زادة اللي تخلطنا تونعطيكم سؤال خاص بكم تدلوا نوعدكم من الجمعة الفايتة قلت حق جماعة الفيسبوك مهضوم الحقيقة دونك بالتليفون اللي بالتليفون ينجم يربح واللي بالفيسبوك ينجم يربح معانا اليوم تو بعد شوية نقولكم على الجو على الكادوات لكن تو نقولكم احنا نحبوا نسمعوا الموسيقى وباش نحكيهم بعد على برشا أخبار متنوعة سورتو على سهرة مهرجان صفاقس الدولي بعد سهرة البارح الناجحة ما شاء الله خليني نقول جماهيريا على خاطر فاتت الحدود متاع العادة الفنان الراب كازو اللي قدم سبيكتاكل مزيان حبوا عليه الشباب كل واحد كيفاش يشوف كل واحد كيفاش يحكم لكن حسينا انه لي رابور بداو يطوروا اكثر من رواحهم ويحبوا يعملوا سبيكتاكل مزيان على السين ويحبوا يحطوا معاهم الوتريين كيما مهدي المولهي كان حاضر البارح على البيانو ورافق كازو في السهرية متاعو كيما الكوريغرافي شفنا الحقيقة فريق مزيان من الشباب اللي قدموا كوريغرافي حلوة وفما الإضاءة وجو هذيك الحلو اللعب زيادة على زيكران الحقيقة الباهي خاطر من البعيد نتنجم زيادة تشوف ففما فرجة وفما غناء حبوه برشا الشباب وحافظينه ما شاء الله ما شاء الله يمكن الغنية اللي هبطها البارح في الليل دايوغ البارح أول مرة يوريها للجمهور وهديها الجمهور مهرجان صفاقس الدولي غنيته البارح فما أغنية كان فرجها الجمهور يعني سورسين ومن بعد قال هات أنا باش نغنيها معاكم ويتبع بالتليفون ديجا مش حافظها 100% ويتبعوا معه وهبطوا هيلو ستوريات أنا نتصور الغنية دي حفظوها سي ما شاء الله عليهم قديش يحفظوا الراب تبارك الله حسيلو مازيدش طول عليكم أكثر من هكا تنسمعوا الجو المزيان هذا زيادة قديش حلو وشو حلو يلا مع بعضنا حتى للأربع ونص طالع شيء بعد ما

سعد المجرد وإليس خلطنا بيهم للثلاثة غير بعض إشارة التوقيت. مرحبا بالناس الكل من جديد، شلع عاملين معانا كيف عاملين معانا جو. خليني نعطيكم سؤال الموسيقى الخاصة بيكم، مش نعملوا سؤال للفيسبوك وسؤال للتليفونات، شنو رأيكم هكا باهي؟ على خاطر اليوم عنا جوائزنا، عنا أولا 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس جائزة مالية نقدية، وعنا زادة مجموعة من التذاكر، عنا زوز فايزين لعرض سهرة الليلة.

هيسيا ها باهي خلي عندكم انتوما ان بديت نسمي في القارات انتوما بيان سور تعطيوني اسم بلد سينو نسالو بالنسبة للفيسبوك توا اللي مش يجاوبوني في الفيسبوك مش يجاوبوني على السؤال الآتي اللي هو نحكي على برنامج وطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص برنامج وطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص في عديد المجالات زعما شنية أبرز هالمجالات هذي خاطر فرصة باش نحكيو فيها وباش نعرفوها هذيك علاش أنا حبيت أني نعطي السؤال هذي ليكم انتم على الفيسبوك تلوجونا وتجاوبونا مرحبا بيكم تنجموا تربحوا معنا كسوس والتذاكر وإلا الجائزة المالية اللي هي 150 دينار من إهداء إذاعة إصفاقس هكا الأجواء احنا نقولكم عدوا الموجة ديما على موج إذاعة إصفاقس في برد القايلة دونك إن شاء الله عاملين كيف إن شاء الله متفرح إن شاء الله جوكم يكون أحلى جو هذا هو اللي نتمنيوه على كل كان أنور يحط لي جوست أنور تحط لي هكا الموزيكا هذية ليش نسمعوها توا يا بنات واللي ما خلفش بنات بصوت نانسي عجرم بطبيعة دونك البنوتة جميلة اسمها جوليا القروي ربي يحفظها عمرها توا 8 شهور ربي يحفظها الماماتها صابرين القروي وباباتها علي القروي اللي يحبوها برشا برشا برشا

ناخذوا تليفوناتكم بيان سور في دفعه اولى, وان شاء الله يا ربي تكونوا ديما رابحين وغانمين وعاملين جو, وعندكم زاد المعلومات والاخبار وثقافه وبرشا موسيقى وبرشا جو. ايقاع يا بنات يا بنات, نهديه الكل من تسمع فينا وعنده بنوته ويسمع فينا وعنده بنوته. انا بدي نهدي البنوتي سرورة الغاليه ام سعيد ميلادها, وفقت لي انا ما عملتش ديديكاس لبنتي امس, نخدم لي ونخدم. دونك ساره ان شاء الله طول عمرك بنتي الغاليه, وربي يحفظك ان شاء الله للعائله الكل ولينا, نحبوك برشا برشا برشا. وزيدة زيدة زيدة باش نعاود نعمل ديديكاس جوليا, جوليا على خاطر باباتها اسمه حمادي, حمادي القروي, نسلموا عليه نقولوا ربي فضلك جوليا انت ومماتها صابرين وخوها يوسف وإلين, ربي فضلهم لكم ويعطيهم ان شاء الله الوقت المزيان ووقت الطيب. جوليا قريدة العشاكة ولا ربي فضله لكم, نعرفوا شنية الجو اللي تنجم يدخلوا صغرون في الدار, ان شاء الله دو كل السعادة وربي يرزق كل من يتمنى. أمرين هنتدو نهديوها الجوليا؟

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة اليوم أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني لتأمين على المرض. أكد رئيس جمعية السلامة المرورية بلال لونيف اليوم أن حوادث الطرقات في تونس تسببت في أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة، مع تسجيل آلاف الجرحى جراء ما أسماه بالإرهاب المروري. قالت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات دورة البرج اليوم أن قطاع مكونات السيارات في تونس تطور من خلال وجود حوالي 280 شركة بطاقة تشغيلية بلغت 95 ألف موطن شغل، مما جعل تونس تتبوأ المرتبة الثانية أفريقيا في هذا القطاع. في العالم، اقتحم مستوطنون صهاينة مدججون بالسلاح اليوم قرية تل قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة وهددوا متساكنيها دون أن تتدخل سلطات الاحتلال لمنعهم. استشهد فلسطيني واحد على الأقل في غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة اليوم، وهي أول حالة وفاة حالة استشهاد بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن اتفاق نزع السلاح. أعلنت إيران اليوم شن هجمات جديدة على قواعد أمريكية في العراق بالتزامن مع تأكيد الرئيس الأمريكي لفوكس نيوز أنه سيواصل توجيه ضربات إلى إيران. أكد رئيس البرلمان اللبناني أن التفجيرات الإسرائيلية اليوم في جنوب لبنان مدانة ولا يمكن السكوت عنها وتشكل تجاوزا لما اتفق عليه. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار إن شاء الله في إذاعة فاقس في تمام الرابعة. إلى اللقاء.
2: إذاعة فاقس
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.

0: وهو كذلك. لا لا لا اللي مستنسين يسمعوني في بلد القالة يعرفوا لي أنا شنعمل كيف على الموسيقى داليماسيون الحقيقة والأديكاتيف متاع اللحن المميز متاع الاميسيون. ولا لا لا سيختو لا لا لا كيفاش خليكم تقيلوا كيفاش نخليكم تقيلوا؟ احنا ما نقيلوش ولا ما تقيلوش هذيك شعاري انا وديجا وين نمشي بعد في الشارع يقولوا لي توهكا تعمل فينا وزيد تقول وتقول يا ألفة راه ما نقيلش دونك ما تقيلوش كهو عليا وعلى مستمعينا الاعزاء او كالفرق انتم ما تخرجوش في القايله واحنا نخرج اوكي ونروحوا في القايله زيد هكا ولا ساعات نبردوا القايله لهنا ساعات شويه ظروف العمل نقعدوا نحضروا البرامج اللي من بعد دونك ساعات حتى احنا نبردوا القايله كيفكم ما بعد برد القايله ثلاثة ودرجين وباش نمشيو مع التليفونات وفرحانة بارشة باش يكونوا حاضرين معايا المستمعين نحكي ونتحاوروا ندردشوا مع بعضنا شني الأجواء شني الأمور علما وأنه إن شاء الله بعد شوية باش يكون حاضر معنا المايسترو كلنا مايسترو يلا نغني جهاد جبارة إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بالتليفون باش نحكيو شوية على سبيكتاكل نهار الاثنين إن شاء الله 2 أود بالمسرح الصيفي سيدي منصور بعد النجاح الجماهيري والفني الكبير عم ناول أكيد سناء فما زاد جديد وجهاد جبارة بش يعطينا برشا موزيكا حلوة اللي بش يخلي الجمهور ينتشي وهو يغني هو فرحان وهو على القليلة على البال بروحه من الأول كي بش يقصتي كيرا بش يدخل بش يغني ولا هكا ولا مش الفني بش يغني دونك بعد شوية إن شاء الله يكون حاضر معنا بالتليفون خلينا نعرفوا شنو أدريس كود شنو البرنامج فما جديد نجموش ناخذوا حويجة جديدة سكوب هذا الكل إن شاء الله بعد شوية طيب باش ناخذوا تليفوناتكم وإحنا اللي نسألوا على هما زوز أسئلة في الحقيقة سؤال يخص الفيسبوك ونسأله شنو ما المجالات اللي موجودين في برنامج التأهيل هو برنامج وطني تم إطلاقه مؤخرا لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص فشنية المجالات تقريبا هذا فقط رو باش نكونوا إين وباش نكونوا نعرفوا سينو أول دفعة سيارة كهربائية هذه تصدير أول شحنة سيارات كهربائية تونسية إلى أنا سوق أنا سوق إلى أنا بلد هذه بالتليفون ألو ألو ألو عسلامة أهلا وسهلا ناخذ التليفون لولاني شكرا لسوفيان في ستوندار عسلامة عسلامة لله مرحبا بيك أهلا وسهلا مرحبا
1: أهلا وسهلا نحويلك مدام
0: والله الحمد لله بخير شكرا معنا
1: مدام جرايا عفيف
0: عفيف جرايا مرحبا بيك يا عفيف
1: عايشك وبيك لبيس. الحمد لله
0: شنية الأمور عندكم يا عفيف
1: والله الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله.
0: الجمعة الفايتة وانا سألتك هكا قلت لك شنية الأمور أما غير ما نشعر ذكرت الجمعة الفايتة وقت نسأل في الناس الكل شنية أمور رجعشي الكورون رجعشي برشا قلتوا لي بدأ يرجع برشا اللي قالوا لي قص شوية بركة نقص على العادة والحمد لله توا إن شاء الله أزمة وانفرجت خليني نقول ما حنيش نحكي على الكورون أما بش نحكي وشو الفطور اليوم كيف العادة عفيف
1: والله هي أبرك توا الحمد لله يا ربي
0: الحمد لله وين كنا وين أصبحنا
1: والله عفيف. والله الفطور
0: الفطور شنو يا عفيف
1: اليوم تعرفش عملت أنا
0: عطينا الأفكار جوانمية
1: شوكة صيفية
0: صحة وفرحة عايزك بالقديد والبصل والقراع
1: لا ما عملتش بالقديد عملتها بالمرقز
0: أي صحيت صحيت حتى المرقز الجديدة ذي هي برشا
1: أيوي ما اسمك مشوي زلا
0: بشفاء صحة وفرحة
1: عايشك
0: صحة وفرحة أكلة صيفية عايشك. بامتياز أكلة صيفية وي. بامتياز وي وي وي عفيف إن شاء الله صحة وفرحة وشنو تعمل في الدنيا عايزك. أنت
1: أنا الوقت في الدق الصيف
0: أي شنو اختصاصك معايا مثلا إذا كانك أنت في العادة
1: أنا في معناتها في الطفولة
0: في معناتها يا قردوري ولا روضة ولا حاجة هكا
1: روضة
0: ربي عينك إن شاء الله هي معناتها تخدم في رياض الأطفال أنت
1: صحيح في رياض الأطفال صحيح
0: واضح بي عفيف فاي لله لوشت على السؤال ولا على الإجابة متاع السؤال
1: والله ديزولي ما تعود السؤال تجم تعود السؤال يفرحك
0: نعود لك السؤال ما راهو من غير احتمالات الحقيقة نعود لك نقول لك بالك تنجم تكون سمعتها راهو حتى في الراديو معانا تنجم تكون سمعت ولا قريتها تصدير أول شحنة من السيارات الكهربائية التونسية هذيا صار اليوم
1: شحنة؟
0: اليوم في صفيصة تو راهو مش تلوج عليها تو في المباشرة أول شحنة من سيارة كهربائية تونسية لأنا بلد فيسا فيسا فيسا يا عفري.
1: السوق الألمانية سوق. ألمانية.
0: هذه بربشت عليها أنت تو تحسك.
1: والله
0: سيش اشتهيت
1: ولدي بحرية
0: ربي فضله لك سلمنا عليه عفيف يعطيك الصحة أنسنا برشا شكرا لك. ناخذ تليفوني من بعض. ألو
1: ألو عسلامة.
0: عسلامة مرحبا.
1: عسلامة
0: مرحبا بيك. شكون معنا؟
1: عايزك براءة.
0: براءة أهلا وسهلا. براءة
1: الشيحي.
0: الشيحي مرحبا بيك يا براءة نسنا برشا. منين تكلم فينا يا براءة؟
1: من مهدية من السويس تحديد.
0: من السويسي برشا تسمعوا فينا من السويسي. تحية ليكم. سلام عليكم برشا. يعيشك يا براءة. تسمعونا مليح يوصلكم من صوت موجة إذاعة سويس؟ الحمد لله. بيه مرحبا. مرحبا يا براءة. شو تعرف الدنيا انت براءة؟
1: نقرأ.
0: شو تقرأ؟ شو تقرأ يا براءة؟
1: نقرأ بريمير. عادت البريمير.
0: ربي نشحك ان شاء الله.
1: ميرسي عايش.
0: اي براءة اي جاوبني على السؤال اللي كنت ذكرته. اول شحنة من سيارات كهربائية تونسية الان بلد.
1: السوق الالمانية حسب معرفتي.
0: حس معرفتك ولا تبعت عفيف انتي تاو خاطر عفيف تجم تكون صحيح عشان تكون غالطة.
1: حس معرفتي. حس معرفتي.
0: واضح. حس معرفتك يا لله. يعطيك الصحة. لشكون تحب تسلم يا براءة؟
1: نسلم عليكم. سلام على عيلتي.
0: ربي فضلهم لك. شنو فطوركم في السويسي اليوم؟
1: والله أمي اليوم طيبت لنا مقرونة موزوزة بالعلوش الحقيقة.
0: صحة وفرحة بالشفاء. صحة وفرحة وبالشفاء. شوف ريت موزوزة مقرونة موزوزة بالعلوش. الموزوزة قبل العلوش.
1: هاي ريت سهوتياني.
0: اي اي اي صحة صحة صحة وفرحة يا براءة. يعطيك صحة. وإن شاء الله تكون بين الفايزين. تحياتي ليك. ناخذ تليفوني من بعد. ألو ألو هلو. والله يسعنا يسر عليها. هلو أديل ولا ليوني ريتشي؟ شنو تحبوا تسمعوا؟ فنشوفوا بعض. هاي بعد نشوفوا. هات ناخذ التليفون. الو
1: الو
0: مرحبا. عسلامه.
2: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمه. شكون معانا؟
2: معك يسر الغرياني. أيوة. وانا سعيده برشا مدام ألفة لي انا معاك ونعمل تحيه لكل كل المنشطين باذاعه ثقس وكل التقنيين وكل المستمعين ايضا.
0: محلى روحك يا يسر. محلى روحك. قديش خفيفة قديش مريحة وحلوة.
2: يعيشك انت الأحلى مدام ألفة.
0: يعيشك لله. شو تعرف الدنيا يسر؟
2: أنا تلميذة وتعديت تروازي مني.
0: بسم الله عليك. شو الاختصاص؟
2: مات.
0: مات. ربي معاك إن شاء الله يا ربي. طيب المات جوك المات؟
2: إن شاء الله ربي يوفقنا.
0: أيبه ربي معاك إن شاء الله يسر. يسر الغرياني دونك تقرأ تخوزيما نيمات. ماذا بيك نعطيك سؤالك يخوض أما ميساج حتى يدي مزين حتى يدي تنجم تكون أنت إن شاء الله على إشلاب بعد طموح تنجم يكون تمشي بريبا بعد المات تعمل بريبا أكا ولا
2: إن شاء الله
0: تقرأ إنجينيوري تصير ولا
2: إن شاء الله. أنا نعمل إنجينيورة
0: ان شاء الله. ربي نشحك ويوفقك. وممكن تولي انت ما بين لي زانجينيور اللي اللي يقوموا بالمشاريع هذه يخدموا تونس برشا ونلقاك ان شاء الله في مجال السيارات الكهربائيه. علاش لا؟ تولي صناعه مهمه وتكبر الصناعه هذه في تونس. شنو هي البلاد زعما اللي تم تصدير اول شحنه ليها من السيارات الكهربائيه التونسيه؟
2: اول دفعه اليوم تعملت في 31 جويليه المانيا. دونك عملنا أول دفعة أول شحنة من السيارات هذوما بعثنا ألمانيا 20 سيارة. دوك هي أول وجهة تصديرية باش عملنا لها دفعة للسيارات الكهربائية.
0: يعطيك الصحة. كيف عطيتنا المعطيات هذه؟ إن شاء الله الإجابة تكون صحيحة يا يسر. وين إن شاء الله يا يسر. إن شاء الله يسر. ما سألتك شنو الفطور توينا؟ ماذا بينا مسابقة على الفطور؟ ما نعرفش عليه شيء.
2: أكيد أكيد سألني على الفطور.
0: شنو الفطور؟
2: الفطور اليوم حوت. عملنا كعيبات حوت
0: ان شاء الله بالشفاء.
2: سلطه مشويه. لو بعد الفطور صيفي
0: الدلاع موجود ولا؟
2: اكيد
0: اهم كومبوزون مع الحكايه هذه الكل. راه مش شكون غلى اخرى مع الدلاع.
2: الدلاع يحضر قبل الفطور. اش بيك انت؟
0: صحه لابدين. ويعطيك الصحه يا يسر. محليك محليك يا يسر. ان شاء الله يا ربي ناجحه ومتالقه ونشوفوك باش مهندسه قد الدنيا
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يوفقك. شكرا لك. ناخذ تليفوني من بعض. الو
3: عسلامه.
0: عسلامه اهلا وسهلا. مرحبا بيك.
3: عايشك يا ألفة. اسمح لك لاباس.
0: الحمد لله. شكون معنا؟
4: أمل لك دورة معك.
0: أمل لك دورة، مرحبا بك. أيوة. يا أمل أنسنا برشا.
4: يعيشك الله يحفظك يا وليفة السمحة.
0: يعيشك يعيشك يا برشا حب هذا، يا برشا حب
4: والله والله نحبك برشا والنبي.
0: يعيشك يعيشك يا ربي صادقة لله. شو تعرف الدنيا أمل؟
4: عندي زوج صغيرات في الدار.
0: ربي يحيهم لك.
4: يعيشك محمد عبودة كمون وهند كمون، ربي يحيهم.
0: ربي يحفظهم ربي لك إن شاء الله.
4: يعيشك بارك الله فيك الله يخليك.
0: ربي يحفظهم لك يا أمل.
4: يعيشك. والفطور طيب محمد صيفي بالسمك.
0: يا صحة صحة صحة
4: والله المهلة يا بالجا.
0: أنا سنة طيبته مرة بركة منيش فاهم عليش أمين الموت عليه محمد الصيفي.
4: والله بنين.
0: ياسر بنين. أسمع تاكل منه تاكل تاكل تاكل، أما بعد زادة تقعد تلقى ما تاكل محلة. خاطر احنا عادة نعيشوا على شوية شوية في الصيف. دونك شنو الفطور شنو العشاء؟
4: أي
0: تبدأ عندك حويجة في الفريجيدير تخرجها سلك لك الأمور الكل.
4: أزمتيكل لا بالحق تخرجها وتاكلها أزمتيكل.
0: آوي آوي آوي نعرف حتى شكون يكلها بيردة يقول لك نحب ناكلها قالب بيردة. فما شكون يحبها كيكة كل واحد وكيفاش. سبري يعطيك الصحة يا للا ويعطيكم الصحة على دباراتكم والحمد لله إن شاء الله ديما عامرة إن شاء الله ديما بكل خير يا ربي
4: بوجودكم إن شاء الله.
0: يعيشك يعيشك أمل. لا يعطيني إجابتك أمل.
4: ألمانيا.
0: قول انت الالمانيا السيارات اللي ماشيين الكهربائيه.
4: ايوا المانيا
0: معناها احنا ولينا نصدروا الالمانيا بلاد الكراهه بال البلندي باش ما نسميهمش خاطر نسميهم عرفتك البلندي بلندي ما شاء الله. مش خاطر فما نوع نتاع كراب كي سونتو كي الكوفريت انا نقول لهم وفما كراب بلندي ما شاء الله دونك المانيه. فاذا قال الاجابه كانت صحيحه حاجه تشرفنا برشا انه الحقيقه معناتها سيارات كهربائيه تونسيه تمشي للسوق الالمانيه مهم برشا
4: ان شاء الله. اي بالنسبه للشخصيه يا لالا نحب نسمعها.
0: علاش تحب تسمع جلوة صفاقسية في الجو متاع برد القايلة يا أمل؟
4: سمحة نحبوها الجلوة.
0: بعد نشوفو لكم إكسري. شوف للأمانة طلبتوا مني قبل أما ما لقيتش كاليتي باهية، ما لقيتش كاليتي واضحة، وإحنا نحبوا كي نسمعوا الوذن تبدا مرتاحة مش فايدة نسمعك هاو. دونك نوعدك يا أمل كان قيد كاليتي سمحة تتعدى سينو إن شاء الله نوعدك تو نسقوا مع رياض الجيد إن شاء الله زميلنا ويعطينا كاليتي مزيانة ونعديوها لكم باهي.
4: ربي يخليك وربي يعينك.
0: يعيشك يعيشك يا أمولة. شكرا ليك سجلنا المحاولة متاعك هكا دفعتنا الأولانية من المكالمات الهاتفية. بعد شوية نمشوا الموسيقى توا والطربي وبعد شوية نسمعوا نتبعوا دفعة ثانية ثم يكون معانا المايسترو جياد جبارة حتى يحدثنا على سهرة نهار الاثنين إن شاء الله ركح المسرح صيفي سيدي منصور. يلا نغني برشا غناهات نديو من توا نغني واي اكذب عليك تو هذا كلامه.

0: نقفل معاها نقفل مع وردة خاطر من قبيلة أنا وأنور. سمعنا سمعنا سمعنا المقطع باهي مزيان. تعرف في خفة الوقت متاع غنية توا أنور، وأنور من شباب توا ما شاء الله عليه صغير وبرشة في العمر، دونك يمكن معناها فما فئة تقلق شوية، تحس الغنية طولت إعادات برشة وليت فما مونوتوني فما هكا اوك احب وردة كان تشوف معنى عادي جدا توجونا برشا ميساجات قلنا لا راهي وردة رد بالك. دونك الرفرة هذه ياسر مزيان قعدنا نستناو فيه وسمعناه وهكا نكونوا دللناكم ما قاسيناش على الغنية وما تعصفناش عليها. 3:35 دقيقة، مرحبا بالناس الكل من جديد في دفعة ثانية من اتصالاتكم الهاتفية. نذكركم اللي الليلة تنجموا تحضروا لعرض كارمن على ركح المسرح الصيفي بسيدي منصور في إطار فعالية مهرجان صفاقس الدولي، بعد سهرة الحقيقة البارح جماهيريا ياسر ياسر ياسر ياسر كبيرة وناجحة، والحمد لله يا ربي الناس كل دخلت سلامات وخرجت سلامات ما شاء الله. المسرح مليان مليان مليان البارح في سهرة فنان الراب كازو، الليلة سهرة أخرى وما ننسيوش زادة سهرة نهار اثنين في الليل إن شاء الله بإذن الله سهرة يلا نغني إن شاء الله. هذاك علاش بعد شوية إن شاء الله المايسترو جياد جبارة يكون حاضر معنا ويعطينا فكرة على هكا نحاولوا نخطفوا شوية نخطفوا شوية نشوفوا شفما هكا نخطفوا شوية سكوب شفما جديد الليلة، نعرفوا كل مرة يزيدنا تقليعة وتزليعة حلوة مع الجمهور. أوبرا كارمن الليلة إذن انطلاقة من العاشرة ليلا، دونك مرحبا بالناس الكل اللي يحب راو يلقى التذاكر في شبابيك المسرح صيفي سيدي منصور، المسرح البلدي بصفاقس، مول اوف صفاقس، مركب الثقافي محمد الجاموسي، وفي برشا بلايص اخرين تنجموا تلقاوهم دو توت فاسون، تنجموا تلقاو لي تيكيف، تنجموا تشوفوا تحضروا تتبنوا حاجه حلوه برشا في الاوبرا هذه اوبرا كارمن. واحنا عنا زوز فايزين للحضور العرض هذايا، كل فائز عنده ثلاث تذاكر ان شاء الله باذن الله ثلاث دعوات. نمشوا للدفعه الثانيه اذا من اتصالاتكم الهاتفيه، ونذكر مره اخرى بالنسبه للفيسبوك اذا كان قاعدين ديجا تبعثوا لي بعد شوي نعمل عليكم طلب مزيانه كيف العادة جيست بعد الأربعة. دونك سألنا في بالنسبة للبرنامج الوطني لتأهيل أطباء البياطرة الخواص، شنية المجالات اللي تم التركيز عليها خاصة؟ نعرف برشا منكم يلوجوا ويعرفوا يلقاو يلقاونا المعلومة الصحيحة، سينو احنا باش نمشيو توا نسألوا على مرة أخرى أول شحنة للسيارات الكهربائية اللي صارت اليوم الصباح. دونك أنا بلد صارت من تونس إلى أنا بلد وأنا سوق. ناخذ الدفعة الثانية هذا من المكالمات. ألو ألو
1: ألو ألو عسلامة.
0: عسلامة ومرحبا أهلا وسهلا مرحبا بيك.
1: عسلامة
0: مرحبا بيك أهلا وسهلا. شكون معنا؟
1: إيمان طقطق.
0: إيمان طقطق مرحبا بيك يا إيمان أهلا وسهلا. شو تعرف الدنيا إيمان؟
1: نقرأ سنة أولى إنجليزية في الفاك وحاول سنة ثانية.
0: يعطيك الصحة. وين تقرأ هوني؟
1: أي في فاكولتي الصفاق.
0: في فاكولتي الصفاق إن شاء الله بنجاح يا لله ونجحت أمورك واضحة.
1: أي هكا الحمد لله.
0: أي. عندك فكرة أصعب عام بالنسبة للإنجليزية نهو؟
1: تقريبا الأول على خاطر فيه تاخذ الباز متاعك تتعلم. أي. كل شيء من جديد وبعد لك تواصل فهمت باللي قريته في السنة أولى.
0: صحيح ينجم يكون ينجم يكون هذي صحيح. أي. زيدا فما قبل نذكر في الميتريز مش ألم دي دونك في الأربع سنوات أصعب زيدا عام هو السنة الثالثة تخوزي ماني. صعيبة برشا ده إن شاء الله بنجاح يا إيمان يعطيك الصحة. إيمان نسألوك إذن على الشحنة زعما وين مشيت ذي أول شحنة من السيارات الكهربائية التونسية إلى السوق برشا قالوا السوق الألمانية، أنت هل تخالفهم ولا كيفهم؟
1: أي الألمانية. أي
0: تقول أنت الألمانية كيف كيف؟
1: أي.
0: عندك المعلومة بحثت عليها ولا تبعت؟
1: أي. لا بحثت عليها.
0: باهي لا لا مش مشكلة حتى كان أنت تبعت عادي نجم يكون صحيح وتدخل في القرعة كما نجم يكون غلط هذاك علاش احنا نحب نثبته. شكرا لك يا إيمان ويعطيك ألف صحة وأنسنا برشا. على شكون تحب تسلم يا إيمان؟
1: على أمي
0: ربي يفضل لك. شنو اسمها؟
1: نهال العبيد.
0: نهال العبيد ربي يحفظها لك. وشنو طيبت لك اليوم أمك؟
1: شكشوكة صيفية بالقديد والمرقز ديالي.
0: صحة صحة وفرحة صحة وفرحة وبالشفاء بالشفاء. أنور افطرت انت ولا ما افطرتش يا أنور؟ أنور مفطرش، قال لي لا لا لا مفطرتش، لا هرم مفطرش، ما قاش نسأل يا أنور على الفطور أنا خطر أنتي مفطرتش. ذي هي إيمان، يعطيك ألف صحة وسلمنا عليها مماتك نهال ورب يحفظها لك إن شاء الله.
1: عايشك
0: شكرا عايشك. ليك ناخذ التليفون لي من بعد. ألو عسلامة. عسلامة مرحبا.
2: عايشك تحية ليك وكل الفريق العمل معك.
0: يعيشك. شكرا معنا.
2: فاتن شيخ روحو من صفاقس.
0: فاتن شيخ روحو من صفاقس. مين تكلم فينا من صفاقس؟
2: طريق من زشاكة.
0: هيا به طريق ما وين كيلومتر قديش خان ثبت ميلا
2: ستة.
0: بهي به نتعدى من قدامك معنات هنا تعدى يوميا من قدامك اه كيلومتر ستة. هاي مرحبا يا فاتن. مرحبا مرحبا يا للا. شو تعمل في الدنيا؟
2: والله حاليا في الدار.
0: حاليا في الدار. سينو شنو تعمل معنات في العادة؟
2: والله كنت نخدم في شركة فلاحية.
0: توا في الدار روبو. باه بسيلش. حاول تستغر الروبو هذايا كما يجب. حاول تستغر له باش لو جور جي اللي ترجع تخدم ما تبديش تندم على يمتي المرأة وتندم عليهم. يا فيت نذكرك راك تندم عليهم يا فيت. تقول هنا يا ربي كنت نهار كامل اه ونقول كيفاش اه ما يزمنيش نكون قلقت هكا ولا يا فاتن أه؟ تعمل قهيوتك تعمل جراس ماتيني في عقلك تحكي مع روحك شوية أه؟ تشوف اش ناقصك واش زايدك مع مخك مع شنو تحب مع طموحاتك باهي ولا ولا تقوم ديريكتومون تتبلنجة في أمور الدار وشؤون المنزل والصغار كيفاش تعمل انت من أنيهم انت يا فاتن الحق الحق
2: والله غازة روحي برشا
0: اي
2: وكل عادة في شؤون الدار
0: وبعد تبلنجة في شؤون الدار بيه بيه. وشو مادام نحكي على شؤون الدار شو طيبت لهم اليوم؟
2: لا والله اليوم ما طيبتش
0: بيه. انا قلت مش نتعدى نزل فطور ونطلع في بيلي في ثنية ذيك عليش يا اخي اخي انت فهمتها وقلت لي ما طيبتش.
2: لا والله ما يزيد وانا وحدي انا والبنوتة
0: اي
2: مشغلت لك شوية اومليت وكوشين
0: اي تبخلها تبخلها تقول هاي ما خلينا نتصرف ومش لازم علينا طيب من ديما اليوم المسيو ما وجي
2: وحدي ما نزلش نطيب
0: به يا فيت الميلة به على بروشين الجمعة الجاية
2: ان شاء الله ما
0: به يقول لي اوكا طيبني لكم اوكا ويجي انت وانور انور طريق العين انت يا طريق العين مش بعيد مش بعيد مش بعيد نجم تشق بعض قصة واحدة قصة واحدة من قصص 20 مارس تجي قد قد به امورنا واضحة يا فاتن ربي يفضل لك البنوتة ان شاء الله شنو اسمها؟
2: اسمها سارة.
0: سارة ربي يفضل هي لك سارة يا فاتن اه يا فاتن جاوبني يا فاتن كيفهم ولا مش كيفهم انت؟
2: كيفهم
0: تقول ألمانيا
2: ألمانيا
0: ايه بيه نقولوا الألمانيا ميلا داكار سجل المحاولة متاعك شكرا ليك يا فاتن ويعطيك الصحة ومحلية دردشة معاك زيدا يا فاتونة ميرسي عايشك باي باي ناخذ تليفوني من بعد. ألو عسلامة أهلا وسهلا
3: مساء الخير
0: مرحبا
3: عسلامة يا ألفا
0: مرحبا بيك مرحبا يا للا
3: يعيشك
0: شكرا معنا
3: عايشك. حسيبة المسمودي
0: حسيبة حسيبة مرحبا بك يا حسيبة
3: عايشة
0: أما شبيكم كلكم اليوم أصوات نسائية كها وينهم وينهم الأصوات الرجالية في العادة يشاركوا معايا ما تخليهمش يرقدوا ما تخليهمش يرقدوا ما وين مرقوا نرقدش وانتم ما رقدتوش تخليهمش يرقدوا ها حرموا عليهم الحمد لله حسيبة شو تعمل في الدنيا آه ديريكت مو جاوبتني اسمع والله نعمل كيف راني نبدأ نسأل نعمل جو نعمل كيف وحتى اللي ما يطيبوش راهي محليها وحتى اللي رسك الماكلة محليها انه اليوم حاجة خرج من حاجة
3: وانتونا ما شاء الله عليكم
0: يعيشك يعيشك يا حسيبة
3: ونأخذ فكرة على التطيب والكل الحمد لله
0: باهي برشا ميلا باهي ميلا الكلنا سو لا ميم لونغور دون ان شاء الله يا ربي على نفس الموجه وديجا تجمعنا موجه اذاعه صفاقس ها هكا ولا
3: الحمد لله ربي يدوم على شرفنا
0: يا حسيبه انسنا برشا لله يلا اجابتك لله
3: المانيا
0: المانيا تقول كيف كيف دونك كلكم متحدوا على نفس الاجابه هاني يعني مش نشوف مع المدخل الاخير في الدفعه هذيه هكا ولا انوره به ناخذوها ونشوفوا شكون معانا او ناخذوها ونشوفوا شكون معانا نشوفوا هاي نسكروا بصوت نسائي 100% اليوم المدخلات والا فما صوت رجالي الو
4: ألو عسلامة.
0: هاوك صوت رجالي.
4: أخيرا وأخيرا.
0: وأخيرا مرحبا مرحبا حللت. أهلا يا سيدي مرحبا بيك.
4: ولذلك سهلا
0: يعيشك. شكون معنا؟
4: عمر الهاني.
0: عمر الهاني مرحبا بيك يا عمر. مين تكلم فينا يا عمر؟
4: من المهدية.
0: من المهدية مرحبا سيدي. نفرحوا برشا تكلمونا من المهدية. عنا من سيدي بوزيد عنا من جيبس عنا برشا الحقيقة قروين زيادة.
4: هذا يدل على الإذاعة ناجحة
0: الحمد لله. نوصلوا لقلوبكم هذيك هي الفايدة أهم حاجة. عمر شو تعرف الدنيا أنت؟
4: والله كان مثلك تخرجت.
0: أي ظهر من الصوت هكا شاب الحقيقة. شنو تخرجت؟
4: والله عملت ميكانيك.
0: عملت ميكانيك. بيه احنا ديجا نحكيو على السيارات تما نحكيو سيارة الكهربائية
4: في الدومين.
0: في الدومين هكا ولا
4: اي والله ميكانيك زادة تابعة ميكانيك السيارات زادة.
0: اي بيه اي بيه مديمت ما لا في صلب الموضوع. نتخيل ما تخفيكش المعلومة بالك انت تعطينا اجابة مخالفة عليهم الكل وتطلع هي اجابتك الصحيحة وتزل كدوية الكل.
4: لا الاجابة المعنى
0: من ألفة هذه تشبيه تحب تغلطكم اليوم يا ذيولفة شبيه يا ذيولفة عليكم ها؟
4: لا والله يعطيك صح ما ساعتنا بينا
0: بربي
4: والله
0: يعيشك يا سيدي. دونك افكتيفمون الإجابة الصحيحة هذيك هي إلى ألمانيا. دونك السوق الألمانية أول دفعة تصدير أول شحنة من السيارات كهربائية تونسية هي تمت اليوم إلى ألمانيا. دونك إن شاء الله يا ربي مزيد من العمل. أنا نقول تشغيل يد العاملة تشغيل الأدمغة اللي عنا زيادة مهندسينا والتكنيسيا متاعنا والخريجين متاعنا كيما عمر الهاني. إن شاء الله في يوم من الأيام تلقى بلاستك كيما تحب وتشتي يا عمر.
4: ما عايش.
0: أي ما في.
4: نحن نقرأ نفصل مشاهد كله
0: والله علاش لا

0: توا توا
1: والله هي السويسي معروفة بالكسكسي بالعلوش.
0: اي
1: انت اما اليوم تهديت لوبيا.
0: لوبيا صح وفرحة. براء الشيحي بالسويسي فترة اليوم قالت لك مقرونة بالصوص موزوزة وبالعلوش وموزوزة اهم انها بتكون بالعلوش. ها وانت هكا معناتها دون كسكسي انت زادة.
1: لا لوبيا.
0: اه لوبيا قلت لي لوبيا سامحني تخلطت عليها يا انور تخلطت عليها شنو نعمل انا لا والله اليوم انا من القله القليله اللي انا ما نفطر قبل ما تجي للبرنامج اليوم معناتها عملت هكا تحريشه كيما نقولوا خليتني سيبون اموري واضحه هذيك هي دونك يعيشك يا عمر وانسنا برشا وان شاء الله يا ربي يعطيك ما تتمنى يا عمر قصوى في الحصه ولا في حياتك ان شاء الله. شكرا ليك هكا نكملوا كمان دفعتين نتاع المكالمات الهاتفية بعد ان شاء الله هنطومة اللي على الفيسبوك دونك بعد نعطيكم اكيد زاد الاجابة الصحيحة ونعملوا التيراج دو سور متاعنا. احنا نمشيو مع الايقاعات موزيكا صغرونا وراجعين باش يكون حاضر معنا الفنان جهاد جبارة دونك وليد التونس.

برد القايلة برد القايلة مع بعضنا. هلا وسهلا ومرحبا. الأربعة غير الدرج بعد شوية الأخبار، من بعد نرجع لمواصلة المشوار حتى للأربعة ونص في برد القايلة. نسلم عليكم الناس الكل. الحقيقة فوجئت ما لقيتش البيبليكاسيون متاع البرنامج، مش موجودة على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس، خاطر عطيتكم سؤال خاص بكم جيت اللوج ما لقيتش للأسف شديد. دونك تو نشوفوا مع زملائنا في الديجيتال إذا كان فما إمكانية نجموا أن نخلطوا الببليكاسيون باش تشاركوا معنا وتفوزوا معنا انتوما زيدا، سينو الجمعة الجاية ان شاء الله. به هاي هبطت ببليكاسيون توت سوي توا هبطت، دونك نجموا تدخلوا عليها هي وتجاوبونا. هلي سمعونا من قبيلة وعطينيكم السؤال، دونك جاوبونا نسألوا على شنية المجالات اللي يعني باش يتم تناولها واللي تخص البرنامج الوطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص. جاوبونا على السؤال هذي، شنو ما المجالات اللي تخص البرنامج الوطني لتأهيل الأطباء البياطرة الخواص، نتعرفوا عليهم. ومرحبا بكم، نقعد نستنى في الإجابات متاعكم حتى للأربعة واربعة دراج هكيكا باش نجوست نلقاو الوقت باش نعملوا القرعة، وإن شاء الله حد سعيد للجميع.

0: متابعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وتضيف في بلاغ تواصل الأشغال المشتركة بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم يقوم أساسا على ضمان استمرارية الخدمة الصيدلانية وحماية حق المرضى في النفاذ إلى الأدوية، على أن يتم عرض مخرجاتها على الصيادلة خلال الجلسة العامة العادية للنقابة المزمع عقدها في شهر سبتمبر المقبل. جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بالبلاد التونسية تطالب اليوم بتمديد أجل إيداع القائمات المالية لدى السجل الوطني للمؤسسات المحدد في الأصل يوم 31 من جويليا الجاري، وذلك إلى غاية 30 من سبتمبر القادم بسبب التعرض إلى جملة من الصعوبات التشغيلية التي تحول دون تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم القانونية في الأجال المنصوص عليها، منها صعوبة تفعيل الحسابات المهنية والإشكاليات المرتبطة بالإمضاء الإلكتروني، إضافة إلى عدم استقرار المنصة الإلكترونية. حوادث الطرقات في تونس تتسبب في أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة، مع تسجيل آلاف الجرحى وفق تصريح رئيس جمعية السلامة المرورية بلال لونيفي خلال حفل نظمته الجمعية بمقر منظمة الصحة العالمية بتونس لإطلاق جائزة المؤسسة الأكثر التزاما بالسلامة المرورية. الطبيبة المختصة في طب الاستعجال هالة بن تركيا تحذر من التداعيات الصحية لارتفاع درجات الحرارة على عدد من الفئات الهشة وفي مقدمتها كبار السن والأطفال والرضع والنساء الحوامل، مشددة على ضرورة الوقاية لتفادي المضاعفات الخطيرة المرتبطة بموجة الحر. إلى أخبار العالم، سقوط شهيد وعدد من الجرحى في عدوان طيران الاحتلال على شارع صلاح الدين شمال دير البلح وسط القطاع. نقلا عن رويترز، مسؤول إسرائيلي يعلن استحالة الانسحاب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي. وهيئة الملاحة الإيرانية تعلن تعليق الملاحة عبر مضيق هرمز حتى استقرار الأوضاع الأمنية، وتشير إلى أنه ستتم مراجعة جميع طلبات العبور وأصدار التصاريح اللازمة في أسرع وقت ممكن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

نعم مطلتنا على الفيسبوك، شنو رايكم؟ اهلا وسهلا من جديد جماعه الفيسبوك، خلطناكم مين؟ نعم خلطناكم بشكل تاخذوا حظكم انتوما وتاخذوا حقكم، تاخذوا حقكم معنا اكيد اكيد كيما المكالمات اللي تفيا. دونك مرحبا بالناس الكل، اهلا وسهلا.

0: هو الحقيقة احنا سألناكم وقلنا لكم شنو البرنامج الوطني لتأهيل الأطباء والعياطرة الخواص في مجالات الأمن الحي في مجالات يعني شنية هي. فصحيح الإجابة يعطيكم ألف صحة تقريبا لكلكم 100% معناها صحاح. يكفي أني احنا حابين نقول وحابين نحكي وحابين نوصله أنه فما برنامج وطني لتأهيل الأطباء والعياطرة الخواص هذية لقتل قتل الإدارة العامة المصالح البيطرية. هذية أول برنامج دونك محليك أنه ركزنا عليه وحبينا نفهمه سواء في مجال الفلاحة سواء في مجال العناية بالحيوانات وغيره. فالمجالات منها نفهمه مجالات الأمن الحيوي التلقيح والإدارة الرشيدة للمضادات الحيوية. هذية الكل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتجسيد مقاربة الصحة الواحدة. دونك هذا هو دونك تعزيز القدرات العلمية الميدانية بما يدعم دورهم كشريك أساسي في تنفيذ برنامج الصحة الحيوانية والوقائية به. هذه بالنسبة للإجابة. وإحنا أكيد إحنا قلنا ديجا حتى واربع دراج أكها وماذا بينا بشتيبقى عنا الوقت لاتغاج وسوق وإجاباتكم الكل تقريبا صحيحة. يعطيكم ألف صحة. بعد نقول لكم مش كل الفايزين معانا مي سينو إحنا بش نسمع إيقاع هكا شوية بركة منه. سمعنا شوية أيوة أهو الجو باش نسمعوا الجو هذا وغير الجو هذا باش نعملوا جو ننتشيو ونعملوا كيف اي اي اي اي شكون احنا جمهور احنا الفنانين. هذا الجو لشكون؟ للجمهور. الجمهور هو اللي يغني، الجمهور اللي مش يجي يعمل كيف ويعمل تفرهيدة مع الفن مع الغناء مع هكا نشوة مزيانة خليني نقول فنية في إطار مهرجان صفاقس الدولي. يلا نغنيو إنعم وقتاش باش نغنيو وشنية سورتو دريس كود مغير دريس كود راهم يقبلونيش ردوا بالكم راهو دريس كود. أما اللي يحسب ليهم أنه محليه دريس كود وسورتو كي يبدأ كولور تبدأ كولور ماهيش صعيبة بالكل. مايسترو العرض مايسترو يلا نغني. جهاد جبارة معانا بالتليفون. أهلا وسهلا ومرحبا مايسترو.
1: عسلامة مدام مرحبا بمستمعين مشاهدين راديو سفاكس.
0: يعيشك جوستمو عنا مستمعين وعنا مشاهدين يشوفوا فينا على ستريمينج لايف وشوفوا فينا بعد إن شاء الله الباساج هذي على فيسبوك. جهاد كيف العادة تعودنا بالجديد أهم حاجة الحقيقة أنه نحسوا بنشوة مزيانة وإحنا نحضر العرض على خاطر إحنا نحبوا نغنيوا نحبوا نخرجوا اللي في داخلنا نحبوا هكا صوتنا يخرج هكا مع مجموعة ونحسوا روحنا فنانين الكلنا ونغنيوا إي سورتو في غنية نحبوها دي سوكسي حاجات نوست الجيك مزيان على الاخر وفما حتى جديد هكا ولا
1: وي بالضبط. الكونسيبت بتاع العرض هو انه الجمهور هو الاساس الجمهور هو الفنان هو اللي يغني اغنيات قديمه وجديده وتونسيه سورتو. ان شاء الله نستناوكم غدوه في مهرجان صفاقس الدولي محضرين لكم برشا حاجات باهين ولا
0: يعني عطيني هكا فما حاجات انت زدت حاجات كل مره تعمل اضافات جديده واللي يحضر عرض يحس بروحه بشي يعمل كيف بنفس الاغنيات ولكن فما ديما اغنيات اخرى فما ديما دي سوكسي اخرين. داير انا اقترحت عليك مره اغنيه ما نعرفش ادرجتها ولا ما ادرجتهاش ما نحبش نقولها تو نقولها لك وني ليك تو تفكرتها قل لك شنو هي عطوا نحطوها بعد شوي خليوها بخيفي خاطر انتي راك معاها وقت اللي اقترحت عليك قلت لي والله بوركوا بال الغنية راهي تنجح وسمحة
1: ما احنا ما نحط غنية الا ما نعملوا ستاتيستيك وعندي نيكيب نخدموا مع بعضنا خاطر شوف مش الغنية الكل الناس كل تحفظها فما ترونش داج مهم سولون البيبليك اللي
0: بيجي
1: عمره فما نحاولوا احنا نرضيه الكبار والصغار ونختاروا حاجة في الوسط ان النجم يكون تعبيد يكونوا حافظينها كبار وصغار ولا
0: ان شاء الله. دوك وقتش بش يكون العرض بإذن الله
1: ان شاء الله بعد غدوة نهار 2 اوت نهار لحد 2 اوت في مهرجان صفاقس الدولي ان شاء الله
0: ان شاء الله بإذن الله.
1: عرض كلنا نغني
0: دونك الكلنا نغني وان شاء الله والكلنا نعملوا كيف وكلنا نعملوا جو ان شاء الله في ركح المسرح الصيفي بسيدي منصور تفرهيدة مزيانة. هات نكملوا مع الإيقاع ميلا اللي نجموا يغنيوه الجمهور هكا ولا ليلتها ولا والدريس كود شنية جهات
1: حبوكم في العادة منورين بالأبيض.
0: منورين بالأبيض، منورين بالأبيض. دونك سهل برشا يظهر لي، حتى اللي خذا عامله ولي نجم يقعد بالناس تونسنا. سينو ميسيل شي جدد دابا يحافظ على اللون الأبيض، قديش محليه المسرح عمناول الكل ضاوي بهيك اللون الأبيض وبالجمهور المنتشي والفرحان. ولا شكرا لك جهد جبارة، نتلقاو بك إن شاء الله في المسرح بإذن الله، إن شاء الله في عرض مزيان كما عودتنا. ذكرى محمد من بين الغنيات اللي تغنيت واللي تتجم تتغنى وقت اللي تجيو

هاي هالقصة مزيانة تعمل 66 كيف أنا داير شخط عليها وقتها في عرض كلنا نغني لجهاد جبارة. دونك إن شاء الله تعملوا كيف كيف تحضروا إن شاء الله نهار لحد 2 أوت بالمسرح الصيفي سيدي منصور وتعملوا رحلة ممتعة فنية تعملوا فيها 66 كيف. الفايزين معانا لنهار اليوم قبل ما نمشي ولا غنية إن شاء الله نعدي منها مقطع به يا تترقى فيا تبكي علي حبيتوا عليها دونك نسمعوها. نحب نشكر كل الأصدقاء وصديقات اللي تفعلوا معانا برشا برشا حتى من الفيسبوك بركة لو فيكم ويعطيكم ألف صحة وشكرا على ثقتكم فينا. الإجابات الصحيحة تقريبا 100% تبارك الله عليكم. وإن نحب نقدم تحية كبيرة لكم الكل دون استثناء أما اللي ربحوا معانا هما بالنسبة لعرض أوبرا كارمن الليلة اللي موجودة في المسرح الصيفي سيدي منصور عندكم كل فائز فيكم ثلاثة تذاكر. ثلاثة تذاكر فازت بهم إيمان طقطق مبروك عليك يا إيمان عنا رقمك. وبالنسبة للفيسبوك اللي والله يظهر لي فرد لقب الحقيقة هي طقطق وإيمان طقطق من عرش أخوة ولا تنجموا تأكدوا لي هذي ما اللي خرجت في القرعة هي زادة هي طقطق توانا جوفيان دو ديكوفريرا هي طقطق يتبتها في فرنسي وإم إيمان طقطق بالتليفون ما نعرفش هي أختك ولا ما يش أختك وانتو كان مبروك عليكم القرعة جابت لكم. دونك أنت ثلاثة تذاكر إيمان طقطق إيه طقطق ثلاثة تذاكر لعرض كارمن. دونك إذا كنتم من نفس العائلة تجمو تمشيو ستة من الناس إذا كان مش نفس العائلة دونك فرصة زادة باش كل واحد يمشي ويزيد مثال شي زيد يقصتي كي ولا اثنين. واللي فاز معانا بالجائزة اللي قيمتها 150 دينار من إهداء إذاعة صفاق ديما نقولوا 150 دينار ونحيو منها الأداءات 15% تقريبا تخلط في 120 100 وهكاك في الدورة هذيك. دونك خونا فوزي حزامي فوزي حزامي مبروك عليك إجابتك زادة أنت صحيحة واسمك خرج في القرعة مبروك عليك 150 دينار. دونك فقط تبعثنا برقم التليفون متاعك أي طقطق كيف كيف تبعثنا برقم التليفون متاعكم إفضلكم. هكا تقريبا نوصل ختام اللقاء مش نسمع منها دقيقتين ثلاثة إن شاء الله حاول تخليهم لنا أنور. أجمل تحيات أنور بوجلبين أجمل تحيات منعم الجمل وسوفيان خديم الله ألفا زميت كانت معاكم نتلقى بكم إن شاء الله نهار ثلاثة الجاي كان عشنا في حصة مباشرة من جزيرة قرقنا في برنامج تونس.

0: برد القايلة.
1: برد القايلة.
0: برد القايلة.
2: أهلا وسهلا.
1: أنغام إهداءات ومسابقات جوائز ومفاجآت.

0: خنفير وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم
0: يوم بيوم

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية طيبة من قسم الأخبار. إصابة عوني بريد وحريف بجروح خفيفة جراء اندلاع حريق صباح اليوم بمكتب بريد رديف المحطة بمعتمدية رديف من ولاية قفصة. ووفق بلاغ البريد التونسي فقد تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي بقفصة لتلقي الإسعافات اللازمة، إضافة إلى السيطرة على الحريق وتأمين محيط المكتب فور وقوع الحادث. المدير الجهوي للصحة بصفاقس حاتم الشريف يؤكد أن مستشفيات الجهة تقدمت بصفة ملحوظة على مستوى وطني في عملية التسجيل بالمعرف الصحي الوطني الموحد، وذلك إثر تسجيل 55,000 مريض بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة و 40,000 مريض بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. رئيسة قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد زهرة ساسي جلالي تفيد بأنه تم تعزيز القسم بمعدات وتجهيزات جديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى القصور الكلوي وتحسين ظروف العلاج. حجزوا 206 أجهزة تكييف منها 198 جهازا غير مطابق من حيث التأشير وثمانية أجهزة مجهولة المصدر، إلى جانب تسجيل 130 مخالفة اقتصادية وديوانية خلال حملة وطنية مشتركة لمراقبة أجهزة التكييف الفردية وفق ما أعلنته وزارة التجارة وتنمية الصادرات. في أخبار العالم، ارتفاع حاصلة ضحايا حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس شمالي الجزائر اليوم إلى 25 قتيلا و44 جريحا. والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام متوعدا بمحاسبة المتسببين في الحادث. الحكومة الإسبانية تعلن ارتفاع حصيلة الوفيات من جراء العبور الجماعي للمهاجرين من المغرب إلى 57. حركة حماس تؤكد تعاملها بمعية الفصائل الفلسطينية بمسؤولية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف أطلاق النار في قطاع غزة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
0: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: من أهلا وسهلا ومرحبا بكم في استوديو سيف. تحية للناس الكل اللي تبع فينا من توا الخمسة واربعة دقائق حتى الثمانية ونص متاع الليل. معكم عبير شقرون أنور ومنعم جمل في البث الرقمي المرئي وأحمد الحاج طيب في المحطات الخارجية. اليوم بتبيع باش نمشي ونعمل زيارة في مجموعة متظاهرات ثقافية المهرجانات. كيف كيف زاد باش نتبع الموجة باش نتبع أحمد وين ما هو ونأخذوه في حية أولى في اتجاه الشفار. هلا وسهلا ومرحبا بك يا أحمد.
1: يمسيك بالخير عبير. هلا وسهلا بك وبكل مستمعين الأوفياء. هذه هي فينة البحر الوجهة نحو قرية الشفار في هذه الأجواء المميزة. وإحنا اليوم طبعا في حافلة الشركة الجهوية للنقل بصفاقس، الحافلة المتجهة إلى الشفار ثم المخرز، واللي خرجت في حدود الساعة الرابعة والربع من صفاقس متجهة إلى المخرز ثم الشفار، وتكون إن شاء الله العودة في حدود الساعة السابعة ليلا. هو في الحقيقة عبير بالأمس احتفلنا باليوم العالمي للصداقة، وفي هذا السياق يعني ثم برشا أقوال وناس بكري شنو قالوا عن الصديق. يقول لك في وقت الضيق الدنيا توريك شكون يبيعك وشكون يشريك، واللي ما يعاون خوه في الضيق ما يسيبه في الشدة رفيق، وما تعرف العدو من صديق كان وقت الشدة والضيق، والصاحب الصحيح يكون معاك صريح ويعاتبك وقت تغلط ويلومك، ووقت الشدة ما يخونك. هذه أقوال عن الصديقة، وكما قالت الأغنية خلينا نكون أصحاب، والأكيد دائما أجواء الصديقة هي اللي تميز عشرتنا على الدوام في إذاعة صفاقس.
0: يعطيك الصحة أحمد، تحية ليك، تحية بتبيع للناس الكل اللي تابعوا فينا. ترافقونا من توا حتى الثمانية ونص متاع الليل مع أحمد الحاج طيب، عبير شقرون، أنور بوجلبين ومنعم جمال، والبداية بالموزيكا وهنا راجعين.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا, موجات إذاعة صفاق صفام. هذه هي ظروف المباشرة, نتابعوا في الموجة ونتابعوا أحمد وين ما هو بين الفيميكس كول وما بين بتبيع التليفونات. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أحمد. أحمد شلحوا الكونيكسيون ميش بيه في شفارة.
1: أهلا وسهلا عبير ومرحبا بكل مستمعين الأوفياء في إذاعة صفاقس في هذه الأجواء الصيفية, وإحنا مباشرة من كورنيش المحرس في رحلة ترافقنا, رحلة الشركة الجهوية للنقل بصفاقس, الرحلة اللي انطلقت في حدود الساعة 4:15 من محطة الرائد الجهوي بصفاقس في اتجاه المحرس ثم الشفار. هذه هي فية البحر اللي حابين اليوم تكون مرافقتنا. معنا كيف السيد محمد علي البرجي المكلف بالأعلام بالشركة الجهوية للنقل بصفاقس, والأكيد عنا مسابقات اليوم كالعادة وجوائز مهمة لفائدة المسافرين معنا. أهلا وسهلا بك سي محمد علي.
2: مرحبا بك أحمد, وتحية لكل مستمعي إذاعة صفاقس ولكل العاملين في إذاعة صفاقس.
1: اليوم الخرجة إلى المحرس ومن بعدها الشفار, فرصة أن نستمتع بجمال البحر من المحرس وبكورنيش المحرس اللي يسميوه يعني لوبتي باري, وهي مدينة الفنون التشكيلية بامتياز.
2: أكيد الاستمتاع بالبحر والكورنيش وجمال البحر وبحر جهة صفاقس, الشاطئ الشفار, المحرس, هذه كلها يعني شواطئ جميلة ويستحب فيها الاصطياف والراحة.
1: هو في إطار الخطوط اللي مفتوحة الشاطئية برمجة الشركة الجهوية للنقل بصفاقس الرحلات الخاصة بالشفار والمحرس خلال صيف 2026.
2: بتبيع الشركة سورتراس الشركة الجهوية للنقل بصفاقس برمجة تعديد السفرات في اتجاه الخطوط الشاطئية من بينها الشفار وأيضا المحرس. بالنسبة لخط الشاطئ الشفار تقريبا يعني يوميا ثم عديد السفرات, ومش باش نقول عدد السفرات يعني هو
1: موضوع
2: المسابقة, باش نقول على التوقيت السفرات هذه في اتجاه الشاطئ الشفار وايضا المحرس. يعني 7 تاع الصباح اول سفره من الرائد الجوي الزقم في اتجاه بطبيعه الحال الشاطئ الشفار مرورا بالمحرس, ثاني سفره 8 تاع الصباح, ثالث سفرة 9 تاع الصباح, بعد 10 بعد نص النهار الساعتين 4:15 6 هذا منطلقا من محطة الزقم.
1: أيوة.
2: بالنسبة للعودة توقيت العودة باش يكون 8:30 تاع الصباح من المحرس, أيضا 10 تاع الصباح شاطئ الشفار, العودة من المحرس وبطبيعة الحال مرورا بالشفار الماضي ساعة الواحدة بعد الزوال, والثالثة مساء من شاطئ الشفار وأيضا من المحرس 4:30.
1: أيوة.
2: والخمسة وربع فما رحلة من المحرس, وآخر سفرة من الشاطئ الشفار 7:15. ثلاثة خطوط شاطئية في اتجاه الشفار مباشرة من صفاقس للشفار, هذا بالتوقيت نتاعها باش نعاود نذكر بالتوقيت, يعني بالنسبة للشاطئ الشفار مباشرة من 6:00 فما بالنسبة للشاطئ الشفار مباشرة الساعتين, وفما 4:15 وفما 6:00.
1: نعم يعطيك الصحة. احنا سؤالنا اليوم وقبل ما نتعرفوا عن السؤال هيك نتعرفوا على صديقنا المسافر اللي هو يستنى معنا باش يمشي الى الشفار. اهلا وسهلا بك خويا الغالي.
3: اهلا وسهلا
1: بك
3: وبيك عايش.
1: نتعرف عليك
3: رمزي مصادف من ولاية مدني.
1: اهلا يا سي رمزي, شنو احوالك؟ مرحبا بك, كسبتك اليوم في صفاقس يعني
3: ولا تخدم؟ نعمل في دورة انا.
1: تعمل في دورة ما لا ماشي توا للشفار
3: ان شاء الله.
1: فما تبحيرة ولا جوستك قاعد على البحر؟
3: أكيد
1: يعني
3: فما تبحيرة.
1: بس ما شاء الله حتى مدنين مزيانة يعني عبير, هل انت تعرف مدنين ومهرجانات المسرح في مدنين مشكة؟
0: اكيد مدنين شابة برشا, معناتها فيها جربة وجرجيس ومدنين وبحورات برشا مزيانة, معناتها فما بنقردين زيدا كلها محليها معناتها. احمد
1: أيوة. أنا فرصة باش نحكيه على عدد السفرات وهو السؤال متاع اليوم, عدد السفرات من صفاقس إلى الشفار والمحرس قديش العدد هذية؟ نعطيه الرمزي مهلة باش يخمم شوية, لأنه احنا قلناه ديجا يعني لما يحسب التواقيت وقلناه يعني تقريبا من 1 إلى 10 قديش تقول أنت عدد السفرات؟
3: أربع سفرات.
1: أربع شوية عاد أربع يعني محرس صحيح. الشفار الكل يعني الكل من صفاقس إلى المحرس والشفار يعني
3: ظنه في سبع سفرات ثمانية سفرات
1: زيد شوي
3: عشرة
1: أقل شوي
3: تسعة سفرات
1: تسعة سفرات وأخيرا بشق الأنفس وقال تسعة سفرات مشكلة سي محمد علي
2: بالفعل هو تسعة سفرات في اتجاه خطوط الشاطئية شط الشفار وأيضا المحرس
0: أي
2: من النهار لحد تكون أكثر حس
0: هذه الإنترنت على كل إن شاء الله نرجع له أحمد في مداخلة ثانية هذه أجواء الشفار وأجواء المسابقات نمشي مع نغمة أحلى حاجة وراجعين نمشي بعد شوية الفضاء مسار وتظاهرة حومتنا فنانة

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا، موجت اذاعه تصفيق صيفي. من بعد شويه باش نرجعوا لشفار مع احمد الحشايب، لكن قبل هذا سعيده جدا اني نمشي للعاصمه ونستقبل السيده نجله الجريدي، المناسقه العامه لفضاء مسار للفنون ولمهرجان حومتنا فنانه. نقولوا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بك نجله الجريدي على موجت اذاعه تصفيق.
1: يعيشك، اهلا وسهلا ومرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي اهل الشقس وكل اهلنا في الشقس.
0: حبينا معاك نواكبوا تظاهرة هذية الحقيقة اللي واكبناها منذ بدايتها. كل عام حومتنا فنانة، دونك نتعرفوا على برنامج الصيفية هذية صيف 2026.
1: يعيشك، اكيد اذا تشقس ديما تواكب عروض مهرجان حومتنا فنانة على اختلاف دوراته، كما ذكرت منذ بدايته حومتنا فنانة تعود. عدنا للبطحة، عدنا لمكان المهرجان اللي تأسست فيه منذ 2012 واللي عرف انقطاع من 2022، والسنة جويلي 2026 يرجع حومتنا فنانة للبطحة، للساحة، للعموم، للناس الكل اللي تنجم تجي تتفرج وتواكب وتشوف عروض المهرجان المتنوعة والمختلفة وفيها برشا فن.
0: أكيد أنتم شعاركم منذ البداية كان الثقافة معناتها للجميع، الانفتاح على الحومة، اكتشاف المواهب، أنكم تقدموا تظاهراتكم الكل بشكل مجاني بطبيعة ومفتوح، وعندكم رسالة في الأخير كفضاء مسار للفنون. والتظاهرة بالنسبة لكل عام تجمع من بين فنون عديدة، المسرح، الموسيقى، السينما، وبطبيعة الفنون البديلة.
1: هذا هو، احنا فرحانين برشا بها العودة، على خاطر نشوفوه انه اهم مكسب الفضاءات المفتوحة، الساحة العامة لحوم انها تقدم الفنون وانها تولي فضاء المهرجان مفتوح للناس الكل. معناها المدة اللي انقطع فيها صدقا اثر برشا على الحركية الفنية والثقافية في الحومة، الناس الكل تستنى فيه، ومش كان الحومة خاطر مهرجان حومتنا فنانة ما عادش كان في الجمهور، ومعناها ما عادش كان في الحيز الجغرافي اللي هو موجود فيه، نحكي مش حتى حي بلدوب وإلى منطقة العمران، هو في من تونس الكبرى ومن الجمهورية برشا اللي يستناه، وهذاك علاش فرحانين برشا بالعودة هذه. فرحانين بعودة روح المهرجان كما ذكرت في إطار تكريس مفهوم الحق في الثقافة للجميع، تقريب الفنون والثقافة من متساكنين الأحياء الشعبية، وحق كل مواطن في الثقافة. وطبعا البرمجة ديما متنوعة، تراعي خاصة الخصوصية انه مهرجان شارع ومفتوح، هذاك علاش العروض الفرجوية الكبرى ديما تكون موجودة في المهرجان. كيما اليوم العرض قربي لنضال يحيوي اللي يكون معنا في الافتتاح انطلاقا من الساعة 10، كيما باش نشوفوا سيرك باباروني نهار 5 أوت، كيما أغاني الكرتون اللي يكون غدوة، الاختتام مع الفنان اللبناني المنتظم خالد الهبر ومجموعة عيون الكلام. طبعا زادة البرمجة لازم يكون فيها الفن الملتزم اللي هو خطنا لنوع الثقافة اللي نحبه نقدموه واللي نحبه ننشروه، كيف الالتزام حاضر مع ورشة الجرافيتي اللي باش تكون تلت أيام المهرجان، نحبه حيوت حومتنا فنانة تحمل رسائل عن طريق الآلية الفنية هذه، الرسومات الجدارية، شكون فهم محاور حقوقية، شخصيات، أعلام وطنية، دونك هذا الكل. وجديد في حومتنا فنانة، لأن حومتنا فنانة أوف سميناها الغبغيك هذا، اللي تهدي حومتنا فنانة عرض ستامبيلي بعد ما يكون موجود محذينا. عرض ستامبيلي نهار 4 أوت ستامبيلي فيزيون بالأحسن الميهوب يكون نهار 9 أوت في حي زيتين, وهذا في إطار انفتاح المهرجان على الأماكن القريبة منه اللي في الحيز نتاعو لتدعيم شراكة أخرى.
0: أكيد جمهور حومتنا فنانة وجمهور المسار مش فقط من الشباب, تقريبا الفئة العمرية الكل حاضرة ولا حاضنة للشباب والعائلاتها. إن شاء الله يتم تعميم حومتنا فنانة معناتها في باقي المدن التونسية يا نجلة.
1: نشوفوها نشوفوها في الأحياء وفي المدن, وإحنا فرحانين أكثر نحسوها عدوى. تظهرت حومتنا فنانة من وقت تأسست 2012 ما كانش فما نوعية المهرجانات هذه اللي اقتحمت الحوم اقتحمت الساحات, لكن حاليا نحن نشوفه في عدوى جميلة جدا كي نشوفه تظاهرات هكا سواء في الحلفاوين في الزيتين في الملسين في حي هلال, وليت فما حركية مع انتشرت الفكرة هذية وإيصال الثقافة والفنون إلى خاصة الأحياء الشعبية. حاجة مزيانة برشا إنه العدوى هذه قاعدة تاخذ في أكثر من حيز, وإن شاء الله نشوفوها أشمل وأعم.
0: خلي لك كلمة الختام لجلة جريدي تفضل.
1: مهرجان حومتنا فنانة نعود في دورته 12 ينطلق اليوم الساعة 10. البرنامج كامل موجود على صفحة إسفاس مسار. نشكر كل حد عاون المهرجان باش يقدم دورته هذه, وكان فما برشا تعب بالحق, لكن فرحانين برشا اللي اليوم هكا التحضيرات بدات. زادا شكر كبير مجموعة شباب قيادة اللي هما مجموعة تنشط معانا كمسار, ومن جمعية أدوكيوس ومن جمعية جسور الكيف جسور المواطنة بالكيف, هذوما اللي حاضرين ومخدين بارشة المهام اللوجستية التقنية الاتصالية, يعطيهم الصحة فرحانين بها. المشاركة هذه إضافة وتشبيك مفيد.
0: يعطيك الصحة نجلة الجريدي. دونك الانطلاق اليوم والتظاهرة تتواصل حتى 7 أوت 2026. إن شاء الله موافقين. فذا مسار الفنون, تحية ليك وتحية بتبيع حومتنا فنانة, وتحية زد لزميلتنا الصحفية الجميلة مفيدة خليل على تنسيق هذا اللقاء. تحية ليك. الأخبار الحلوة.

0: روقاني هكا غنيت كارمن سليمان، وحنا الحقيقة في روقان ورواق كبير برشا مع أحمد الحاج طيب، مع برشا قريون أنور بوش البين ومنعم مجمل. تحية للناس الكل اللي تابع فينا من استوديوهاتنا. نمشيو العقارب باش نمشيو بطبيعة الدورة شيخ المهرجانات من أقدم المهرجانات التونسية، دورة 61 من مهرجان الفروسية بعقارب، مع السيد مدير المهرجان منير بن سالم. نقول لك مساء الفل والياسمين، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بدار الشخص.
0: مرحبا بكم. دورة 61 لمهرجان الفروسية بعقارب انطلق البارح، يتواصل لغاية 2 أوت. حبينا معاكم نتعرفوا شوية على برنامج الدورة 61.
1: والله بارك الله فيكم على الاستضافة، واليوم اليوم الثاني في مهرجان عقارب للفروسية. احنا تو بالضبط في مركز الخيل، في حيث يكون سباق خيل، سباق المهاري اللي تقريبا تو تعدى السباق الاول، احنا تو في السباق الثاني. فرجة رائعة، جمهور كثير جدا، حقيقة روعة. ما زاد الطقس اليوم اعطانا بهجة اخرى اليوم، حقيقة نار طيب. الافتتاح كان الافتتاح يوم امس، كان تلقى على الساعة 6 مساء. الحق كان أجواء رائعة، افتتحنا ب

0: بعروض فلكلورية وكذلك بعدة فقرات في المهرجان، واختتمناه في سهرة بحضرة الرياض الشابي اللي كانت روعة وكانت سهرة ممتازة جدا. اليوم الثاني اليوم كما قلت لك في السادسة مساء سباق الخيل على دفعتين، وكذلك عندنا المدوري اللي هو في وسط المشاف، والليلة عندنا سهرة مع أمنا فاخر. يوم الغد ينطلق الافتتاح الحقيقي للفروسية، مش يكون عرض في المشاف يدوم تقريبا 3 أسابيع، فيها عدة جمعيات، جمعية من جربة، جمعية من قبلي، وجمعية من العوابد، وكذلك جمعية أخرى من سوق لحد. 4 جمعيات بخلاف يكون وجود فرسجارة تقريبا 50 فارس، في المقابل تقريبا يقابل ما يقابل على 100 فارس مش يكونوا موجودين في المشاف. عرس بأتم معنى كلمة تحتضنه مدينة عقارب اللي متنافس الوحيد تقريبا قد يكون هي المهرجان عقارب للفروسية. الناس اعتادت، والناس انا اقول لك عبارة في بوجعفر ولا رغم ان ماهوش موجود بحر في وسط عقارب، ولكن كي تشوف تقول هذا اجواء صيفية بحرية جميلة وجميلة جدا.
1: يعطيكم الصحة.
0: يوم الاختتام هو مش يكون كما قلت في الفروسية في المشاف مع مداوري، مش يكون في الاختتام عروض كرنفالية، وكذلك سهرة مش تكون مع فرقة عفاف سالم اللي متميزة في هالسنة، وإن شاء الله تكون مع سهرة جميلة وطيبة جدا.
1: يعطيك الصحة، تحية كبيرة ليك السيد منير بن سالم مدير الدورة 61 لمهرجان الفروسية بعقارب. ذكروا التظاهرة مازالت متواصلة حتى اليوم 2، وتستمتعوا أهل عقارب. نعرف عقارب في الفترة هذه يجيوها برشا زوار باش يزوروا سيد عقارب،
0: خاصة السنة جونا من عدة ولايات حقيقة. فجأنا والله يعني تقريبا هذا السنة الرابعة على التوالي، ولكن فجأنا اللي من عدة ولايات السنة حبوا ربما يجوا للمدينة. ندعو أهالينا وندعو كل من ولاياتنا، وكل نعانوا حقيقة ساعات مشكل من النقل الليلي من الحافلات حتى يتمكن لزوار ولاية فاقص يكونوا موجودين.
1: إن شاء الله يتم تلافي النقاس هذية في الدورات القادمة. تحية كبيرة برشا لسيمونير بن سالم، ما يدهمنا الوقت للأسف. تحية للناس الكل اللي تابع فينا، نرجع لكم إن شاء الله احنا بعد 6:30 باش نحكي على التظاهرات الثقافية اللي تحتضنها الجمهورية التونسية في الصيف هذية. كيف باش نرجعوا للشفار، نمشي مع الموسيقى احنا ومع نغمة.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذه النشرة وفي أبرز عناوينها. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تعلن مواصلة العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الكنام. أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة جراء حوادث الطرقات. غدا انطلاق الدورة النهائية للتوجيه الجماعي. وفي العالم مجلس السلام في غزة يؤكد أن حصر سلاح المقاومة مرتبط بالانسحاب الإسرائيلي. وإيران تعلن تعليق الملاحة عبر مضيق هرمز. البداية بالشأن الجهوي. وفي إطار العمل على تنشيط الحركة الجوية لمطار صفاقسطين الدولية، أفادت وزارة النقل بأن سلطة الطيران المدنية التونسية لا تعترض على دراسة أي مقترح يهدف إلى استغلال خدمات جوية منتظمة أو غير منتظمة في مجالي نقل المسافرين والبضائع انطلاقا من مطار صفاقس الدولية نحو أي وجهة أخرى، ضمن خطة عمل تشاركية تهدف إلى دعم نشاط المطارات الداخلية وفق رؤية اقتصادية وسياحية وثقافية تأخذ في الاعتبار خصوصيات الجهة، وفق ما أكده للأخبار نائب مجلس نواب الشعب طارق المهدي.
3: فيما يخص تفعيل مقترح السماء المفتوحة والأوبن سكالي عفو العبيد، الحقيقة هناك حسب الإدارة العامة للطيران المدني ثم استراتيجية وطنية لوضع موازنة دقيقة بين الالتزامات الدولية وتحفيز الاقتصاد الوطني مع ضمان مصلحة المسافرين. هذا بالنسبة للكلام اللي وصلنا من الإدارة العامة للطيران المدني أثر سماحهم في أحد الجلسات في لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية للطيران العمراني. وصلنا أنه ليس هناك الحقيقة قيود على الطيران الدولي، فقط ينادي كونفونسيون معناه يلزم تصير مع وزارة النقل في الاختصاص هذا. وهذه المسألة هذه تشجع عليها الدولة وتحافظ على المطارات الداخلية خلاف مطار تونس قرطاج اللي الحقيقة ساتوري برشا، ومنها مطار صفاقس اللي أعطاته تسهيلات استثنائية تتجاوز بعض الأحيان الاتفاقيات وصولا إلى منح الحرية السابعة دعم الانفتاح الجوي. هذا حسب كلام ديوان الطيران المدني.
2: أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك أمام التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الكنام، وحرصا على المحافظة على الأجواء الإيجابية وتهيئة أفضل الظروف لاستكمال الاتفاق واستمرارية إزداء الخدمات الصيدلانية للمواطنين. وأوضحت أنه سيتم عرض مخرجات هذه الأشغال على الصيادلة خلال الجلسة العامة العادية للنقابة المزمع عقدها خلال شهر سبتمبر المقبل. في موضوع آخر، أكد رئيس جمعية السلامة المرورية بلال لوني في اليوم أن حوادث الطرقات في تونس تسببت في أكثر من 740 قتيلا منذ بداية السنة، مع تسجيل ألف الجرحى جراء ما أسماه بالإرهاب المروري. وأوضح لوني في أن الأرقام المسجلة بخصوص الضحايا تعتبر مقلقة وتفرض مضاعفة الجهود لبناء سياسات تجعل من السلامة المرورية جزءا من الحوكمة لدى كل المؤسسات.
4: أحصائيات الرسمية لحوادث المرور أظهرت منذ بداية السنة إلى الآن تسجيل أكثر من 2650 حادث للأسف الشديد، انتج عليهم 740 قتيل و 3400 جريح، إلى جانب أنه آخر دراسة بينت أنه الكلفة المالية لحوادث المرور في تونس تجاوزت 1800 مليون دينار سنويا. تهدف جمعية تونس للسلامة المرورية للعمل على تقليص حوادث المرور داخل بيئة العمل إلى 50% في أفق 2030.
2: في موضوع آخر، صدر مؤخرا بالرائد الرسمي الأمر المتعلق بإسناد تمويلات صغرى على الشرف دون فوائد والموجهة لأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وللأفراد بسقف يتراوح بين 5000 و25000 دينار. الخبير المالي والاقتصادي أحمد فهمي بوجلبان بيّن في تصريح اليوم للأخبار أن هذه القروض موجهة إلى ثلاث فئات، وهي الأشخاص العاديين وباعثي المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما أوضح للعموم طريقة الانتفاع بهذا الدعم المالي.
0: القروض الليلية هي موجهة لثلاثة فئات: العباد العاديين اللي باش ياخذوا قروض استهلاك عندهم الحق في قيد 5 ملايين، على اللي عندهم باتيل دا مشروع صغير 10 ملايين، وعندنا 25 مليون المؤسسات المتوسطة والصغيرة والشركات الأهلية. الإجراء لازم يكون البنوك تشد مثلا توحنا في 2026 تاخذ مرابيح نتاعها في سنة 2025 8% من المرابيح نتاعها، تحط بها حساب خطوط تمويل على الشرف، تحل كونت البنوك هذه واللي عندها السوسة تصبها في هذاك الحساب وتعطي القروض للمعنيين بالأمر. هذا هو القانون من 2024 خرج في القانون. بالنسبة للمواطنين، أي إنسان يحب ينتفع بأي نوع من هذا القروض يعمل مطلب كتابي، أي بنكة يمشي لأي بنكة يعطي مطلب كتابي، والبنكة لازمها تجاوبه في مدة أقصاها 10 أيام، ولازم معناتها أثر كتابي تبعث له مراسلة ولا تبعث له ميل ولا تبعث له برقية تقول له المطلب نتاعو قبلوه ولا ما قبلوهش.
2: في شأن الجامعي، تنطلق غدا غرة أوتا الدورة النهائية لتوجيه الجامعي ليتواصل إلى غاية 3 أوتا، والإعلان عن النتائج سيكون يوم 6 من نفس الشهر، وينتظر أن تجرى الاختبارات المتعلقة ببعض الشعب من 4 إلى 11 أوتا المقبلة، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 14 أوتا، وتنتظم دورة إعادة التوجيه من 11 إلى 15 أوتا، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 30 أوت المقبل. في سياق متصل بالتكوين، أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الصحة اليوم أن التكوين المهني الأساسي في الاختصاصات شبه الطبية يخضع لشروط خصوصية. وأوضحت الوزارتان في بلاغ أنه استنادا إلى الترتيب والإجراءات الجاري بها العمل، يمنع منعا باتا الإشهار لدورة تكوينية في اختصاصات أو مجالات شبه طبية أو صحية أو تأمينها أو إسناد شهادات في إطارها دون ترخيص أو موافقة مسبقة، كما يمنع استحداث اختصاصات أو مجالات بمسميات غير معتمدة وغير معترف بها وفقا للأطر القانونية والترتيبية الجاري بها العمل ذات العلاقة بالتكوين شبه الطبي والصحي والإشهار لها أو التكوين أو منح شهادات فيها. ويمكن الاطلاع على هذه القائمة عبر الولوج إلى موقع ويب وزارة التشغيل والتكوين المهني وموقع ويب وزارة الصحة. في الثقافة، وقبل المرور إلى أخبار العالم، يسهر جمهور صفاقس الليلة بالمسرح الصيفي سيدي منصورة مع العرض الفرجوي أوبرا كارمن ضمن مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. إلى أخبار العالم. في تطور جديد بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، أعلن مجلس السلام عن بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وقال أن عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ستبدأ بعد دخول اللجنة الوطنية والقوة الدولية إلى قطاع غزة. وفي باب ردود الفعل بالداخل الصهيوني، أكد وزير الحرب القومية الإسرائيلي إتمار بن غفيرة أن مسودة الاتفاق التي نشرها مجلس السلام غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل، داعيا إلى استمرار عمليات الاغتيال في غزة والتهجير. بدوره قال مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز إنه لا انسحاب من الخط الأصفر في غزة ما لم تقم حماس بنزع سلاحها بشكل حقيقي. وبخصوص مضيق هرمز، أعلنت هيئة إدارة الملاحة الإيرانية في الخليج اليوم أن الملاحة عبر المضيق أصبحت غير ممكنة في ظل استمرار الأعمال الإدارية العسكرية الأمريكية، وأضافت أنه بمجرد استقرار الأوضاع ستتم مراجعة جميع طلبات العبور وإصدار التصريح اللازمة في أسرع وقت ممكن. في باقي أخبار العالم، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الحداد الوطني لمدة 3 أيام مع تنكيس الأعلام الوطنية عبر كامل التراب الجزائري، وذلك أثر حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس انحرفت عن مسارها أدى في حصلة مؤقتة إلى وفاة 25 شخصا وإصابة 44 آخرين. نهاية النشرة، وتذكير بالعناوين. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تعلن مواصلة العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع إكنام. أكثر من 740 قاتلا منذ بداية السنة جراء حوادث الطرقات. وغدا انطلاق الدورة النهائية للتوجيه الجامعي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
5: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
5: عشرة ديمة.
1: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: مساء الخير ثالث موعدنا الرياضي. باش نبداو بالمشكلة الخطأ اللي وضع طبعا وقع خلال سحب عملية القرعة الخاصة برزنامة البطولة المحترفة الأولى، رغم أن المسؤولين في الرابطة اعتبروا أن الخطأ مادي وما أثرش على نتائج عملية القرعة. يبدو أنه فما بعض الأطراف على قلتهم طبعا من الرابطة وكذلك من الجامعة اقترحوا إعادة السحب لتفادي التأويلات والتشكيك في الشارع الرياضي، وكذلك حسب رايهم حتى يضمنوا انطلاقة طيبة للبطولة وبعيدة عن القيل والقال. في الإطار هذا يبدو أنه فما اجتماع انعقد بين أعضاء المكتب الرابطة قرروا فيه بالإجماع عدم إعادة القرعة، بما أنه الرابطة ما تلقت حتى اعتراض من الأندية صاحبة القرار. المنتخب الوطني لأقل من 21 عام اللي دربه أنيس بوجلبان واللي تنتظر مشاركة في أوت في الألعاب المتوسطية سجلنا مغادرة المساعد الأول للمدرب حسام الحاج علي، مغادرته للمنصب متاعه بعد نهاية عقده أمس الخميس. حسام الحاج علي ما وافقش على تمديد العقد متاعه باعتباره يرغب في تجربة جديدة كمدرب أول. نذكر المنتخب الوطني لأقل من 21 عام في الألعاب المتوسطية في أوت باش يواجه في الدور الأول منتخبات المغرب تركيا ومقدونيا الشمالية. إلى أخبار الأندية، النادي الصفاقسي ذكر أنه أنهى اليوم تربص سوسة وباش يستعد للدخول في تربص ثاني في العاصمة باش يجري خلاله بعض المباريات الودية. على كل غدوة السبت وبعد غدوة لحد الملعبية في راحة، نهار الاثنين باش يرجعوا للتمارين. في الأثناء وصل اليوم لتونس متوسط ميدان دفاعي دولي أوغندي اسمه ريان فيجو كيزيتو باش يخضع لاختبار فني لاتخاذ القرار طبعا النهائي في شأنه من طرف الإطار الفني. ديما في السياسة، كان في كرة السلة عزيز خلف باش يواصل الإشراف على تدريب فريق الأكابر في النادي الصفاقسي بعد مساهمته مع الملاعبية في الصعود إلى البطولة المحترفة لكرة السلة. فالنجم الساحلي يواصل المدرب الفرنسي كريستيان براكوني غربلة الرصيد البشري. المرة هذه جاء الدور على ماهر بالصغير بدعوى أنه اللعب هذا ما يتمشاش مع الاستراتيجية والخطة متاعه. نذكروا أنه براكوني كان صرح 9 ملاعبية شبان وعبر على كونهم ما همش قادرين على إفادة الفريق. بالنسبة للاعب وجدي كشريدة اللي كان قطع التمارين وطلب المغادرة، وجدي رجع للتدريبات في انتظار التفاوض مع الهيئة والنظر في الطريقة المثلى لترضي الطرفين. طبعا ديما مع القرار يبدو أنه نهائي بالنسبة لوجه كشريتا في المغادرة. في الترجي التونسي يوسف البليلي أجرى الفحوصات الطبية بنجاح في انتظار طبعا تقرير اللجنة الطبية، ثم منتظر ومن المفروض أنه يتم المرور إلى أمضاء العقد. ديما في الترجي اتفاق رسمي مع الحزم السعودي لدرب جلال القادري على تسريح المهاجم المالي أبو بكر دياكيتي لمدة موسم واحد في إطار الإعارة. في النادي الافريقي الاطار الفني ما اقتنعش بمستوى المهاجم المالي سليمان كوليبالي اللي تقال عليه برشا بانه هداف فريق اسكو دي كارا والبطولة التوغولية في الموسم الماضي. طبعا تحذير الاندية للموسم الجديد في المرحلة الثانية من التحذيرات الصيفية مختلف الأندية خلينا نقوله يقوموا بإجراء مقابلات ودية. نعطيكم بالنسبة الأمس، نذكروا النادي الصفاقسي فاز على اتحاد القرطاجي 3-0 وشبيب العمران تغلبت على النادي البنزرتي 3-1. اليوم مقابلة وثلاثة مقابلات انطلقوا في الستة أمام حمام سوسة، الترجي الجرجيسي، الترجي التونسي، اتحاد القرطاجي والنادي الإفريقي النجم الخميري. غدوة في نهار الحد في مركب عند راهم في 8 متاع الصباح النادي الإفريقي النادي البنزرتي، نهار الاثنين 3 أوت في 6 أولمبيك أكبو الجزائري مع الأولمبي الباجي. نهار 3-4 أوت اتحاد العاصمة الجزائري في 6 يلعب مباراة ودية مع أمل حمام سوسة، والترجي في 5 يواجه وديا الحزم السعودي. نهار 4-5 أوت مستقبل مرسى في 5 يلعب مباراة ودية مع منتخب أقل من 21 عام. نفتح قوس، كان منتظر باش النادي الصفاقسي يخوض طرابلس في طبرقة، وكان برمج مباراة نهار 4-5 أوت مع شباب بلوزات الجزائري، طبعا المباراة هذه تم إلغائها مع طرابلس. نهار الخميس 6 أوت الترجي باش يلعب، ترجي توسي طبعا باش يلعب في 5 مع سان بيدرو الإيفواري. نحكيو ديما على المباريات الودية. الجمعة 7 أوت الجمعة الجاية في 6 الملعب التونسي أولمبيك أكبو الجزائري. النادي الإفريقي 5 مع تقدم ساقة الدار اتحاد المنسيري مع اتحاد العاصمة الجزائري، وشبيبة العمران مع منتخب أقل من 21 عام. السبت 8 أوت مركب حسين بالخوجة. 6 ترجي تونسي مستقبل المرسى. لحد 9 أوت في ملعب المهيري في 5 سان بيدرو أو النادي الصفاقسي مع سان بيدرو. في نفس توقيت تقدم ساقة الدير في مركب الهادي نايفة في العاصمة يلعب مع منتخب أقل من 21 عام في تبرقة، ديما نهار لحد 9 أوت. 6 الملعب التونسي مع الشباب بلوزداد الجزائري. إلى الأخبار الكرة في الخارج، تحديدا في أوروبا، إسبانيا والبرتغال يهدوا بالتخلي عن تنظيم المونديال الجاي كاحتجاج على مشروع إنفانتينو رئيس الفيفا بخصوصة جزء من أنشطة الفيفا ومن بينها فعاليات المتعلقة بكأس العالم المقبلة. نختم بهذا الخبر من إيطاليا. إيطاليا حزينة بعد وفاة المدافع المحوري السابق للمنتخب ونادي أسي ميلان فرانكو باريزي عن عمر 66 عام. باريزي كان رمز من رموز الكرة الإيطالية في الثمانينات والتسعينات القرن الماضي. أبرز العلامات المضيئة في حياة باريزي أنه لعب 81 مقابلة مع المنتخب إيطاليا و719 مباراة مع الميلان، وكان عنصر بارز في تشكيلة المنتخب الإيطالي اللي فاز بكأس العالم عام 1988 وقائد في نهائي 1994. أحرز مع فريقه الميلان عديد الألقاب، 3 كؤوس رابطة أبطال أوروبا، 5 أو 6 بطولات محلية، 3 السوبر الأوروبي، وزوز ألقاب انتر كونتيننتال عام 1994 أو بعدها بعام عام 95. قرر فرانكو باريزي اعتزال اللعب، قرار اعتزال ورافقه قرار إدارة الميلان بحجب القميص رقم 6 اللي كان يحمله الفقيد طيلة مسيرته في صنف الأكابر. حركة من إدارة الميلان عبرت من خلال على تقديرها واحتراما للفقيد اللي سبق أجرى تدخل جراحي على زوز رئات يعني على الرئتين منذ عام في أوت 2025، وأخضع منذ إجراء العملية لعلاج معمق إلى حين وفاته اليوم الجمعة. نهاية سبور نيوز. شكرا لك أنور بوجلبان، كنت معايا في الإخراج الصوتي، منعم جمال في الإخراج المرئي، تحية أنا منجع تطلع عبير وأحمد يواصلوا معاكم استوديو الصيف حتى 8:30. متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز. سبور نيوز.
1: استوديو الصيف.

0: بيكم من جديد نرجع مع أحمد الحاج طيب في الشفار. تحية للناس الكل اللي تابع فينا, أهلا وسهلا ومرحبا بيك أحمد من جديد.
1: يا مساء الخير, أهلا وسهلا بك عبير وبكل مستمعين الأوفياء في إذاعة صفاقس على المباشر في استوديو الصيف وتحت شعار صيفنا نشاط ونشاط لا ينسى. يفتتح في هذه الآونة البرنامج تنشيط الشواطئ اللي تابع لبرنامج وطني كامل عادته وزارة الشباب والرياضة, وفرصة باش نتعرفوا عن فعاليات هذا البرنامج التنشيطي سواء بقرية الشفار أو حتى بالكازينو فيما بعد. معنا سيد صفوان قطات رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة حتى نتعرفوا عن فعاليات هذا اليوم. مرحبا بك سي صفوان, اهلا وسهلا ونورت في اذاعه صفاقس.
2: مرحبا بكم ومرحبا بكافه مستمعي اذاعه صفاقس مباشره من الشفار.
1: مرحبا. اليوم ينطلق البرنامج الفرعي تنشيط الشواطئ, شنو الميزه الابرز في هذا البرنامج؟ يعني
2: الميزه بالنسبه للبرنامج هذا تنشيط الشباب, البرنامج الوطني تنشيط الشباب على الشواطئ من تنظيم الاداره العامه للشباب بوزاره الشباب والرياضه وتنفيذ المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه من خلال اطاراتها الفذه سواء اطاراتها الشبابيه او الاطار العمالي والاداري بالمندوبيه. البرنامج هذا هو تتم لعديد الانشطه اللي تم تنظيمها سابقا واختتامها يوم 27 جويليا بالمخيم الوطني المغامره جزيره قرقنه والمخيم الوطني الفنون التشكيليه بالمركب الشبابي طريق الميناء, واخيرا وليس اخرا بالبرنامج الوطني الفرعي سباحه وتنشيط بشاطئ السفار لفائدة الشباب المنخرط بالمؤسسات الشبابية بالمناطق الداخلية بولاية صفاقس. واليوم نفتتح على بركة الله البرنامج الوطني تنشيط الشباب على شواطئ بشاطئ السفار, شاطئ السفار الجديد, وذلك من خلال عديد الفقرات التنشيطية من خلال الألعاب بدون حدود والألعاب الرياضية كلعبة كرة الطائرة الشاطئية والألعاب البحرية كذلك. ثم نمر إلى الأمسيات التنشيطية إلى حدود 11 مساء ليلا, تكون بعروض فرجوية موسيقية وتنشيط موسيقية وعروض في الرقص ومسابقات متعددة لفائدة العائلات والشباب المتواجدين على الشط. ينطلق هذا البرنامج تحت إشراف السيدة معتمدة المحرص وبحضور السيد المتفقد العام للشباب السيد شوقي الهدار.
1: نعم سي صفوان, السناء الجديد هو أنه أضفت الكازينو في برنامج تنشيط الشواطئ إلى جانب الشفار.
2: شكرا لتذكيرنا بالفقرة الجديدة, هي إضافة شاطئ السفار بمدينة صفاقس إلى البرنامج الوطني لتنشيط شباب الشواطئ, حيث أنه مش يكون 4 أيام بشاطئ السفار ويومين متميزين بشاطئ الكازينو لفائدة سكان مدينة صفاقس وزوارها, وذلك نفس معناها الفقرات التنشيطية من 5 مساء إلى 11 ليلا, تتخللها فقرات تنشيطية رياضية موسيقية ثقافية فنية وعروض فرجوية متميزة. وندعو أهالي مدينة صفاقس إلى اكتشاف هذا البرنامج الوطني المتميز, وكل الشكر لإطاراتنا الشبابية مجددا والإطار العمالي والإداري بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة على تضحياتهم الجسام خلال خاصة خلال هذا الصيف الحار.
1: يحييك الصحة, شكرا لك السيد صفوان اختارت مدير وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس.
2: وشكرا مجددا ودائما لإذاعة صفاقس اللي تتابع في أنشطتنا وتشجعنا على تنفيذها على أحسن وجه.
1: شكرا لك. هذه نسمة بحرية عبير مباشرة من شاطئ الشفار, أنشطة متنوعة تجمع بين التنشيط والجوائز والمسابقات والموسيقى والألعاب الشاطئية, وهنا في إطار يعني الرحلة المباشرة اللي ما بين يعني الشركة الجهوية لنقل بصفاقس ومركبة أنشطة الشباب. معايا كيف كيف السيد محمد علي البرجي المكلف بالإعلام بالشركة الجهوية لنقل السورة راس بصفاقس, ولليوم عندنا جائزة, أنا جيت محمل بجائزة لفائدة الشباب في هذا البرنامج الفرعي. سي محمد علي أهلا وسهلا مجددا.
3: مرحبا بك, مرحبا بك مرة أخرى أحمد, وتحية لكل مستمعين إذاعة صفاقس ولكل العاملين بإذاعة صفاقس. هي في إطار تماشيا بطبيعة الحال مع التنشيط، والتنشيط هذا في الحافلة أيضا في إطار الخطوط الشاطئية هذايا بطبيعة الحال حتى مع حرفينا في السورتراس على الشواطئ. حبيت نذكر فقط بتوقيت بالنسبة للحافلات للخط الشاطئ الشفار، بما تسعة سفرات يومية منها ثلاثة سفرات مباشرة لشاطئ الشفار، نذكر بهم هي 9 تاع الصباح هذه مباشرة لشاطئ الشفار، بعد فما الساعتين تاع العشية يعني ثاني سفرة، وثالث سفرة مباشرة لشاطئ الشفار 6 تاع العشية من محطة الرايد الجوي الزقم. بطبيعة الحال فما 6 سفرات أخرى إضافية بطبيعة الحال تمشي من الزقم إلى المحرس الشفار.
1: يعطيك الصحة. أيوة.
3: حبيت نشكر فقط لقائد الرحلة اللي جاب معناتها لقائد الرحلة سي علي الساق علي التمر بمعية بطبيعة الحال القابض أنيس بوخشيم.
1: علما أن الشركة الجهوية للنقل سورتراس بصفاقس كانت قامت بتأمين سفرات خاصة كيف أنشطة الشباب في إطار يعني برنامج الفرعي السباحة وتنشيط على الشواطئ. احنا عبير في هذا السياق باش نقدموا يعني مسابقة في هذا السياق لفائدة الشباب الحاضر والموجود، وين نشوف في مجموعة من العائلات قاعدة تستمتع بجمال البحر وشاطئ البحر والسباحة. اهو معنا صديقنا، خلينا نتعرف عليها. اهلا وسهلا بيك
4: سي مالك، من هبط من كندا ما عنديش برشا.
1: مرحبا بيك سي مالك.
4: مرحبا بيك.
1: مالا هبط ديريكتومون للشفار يعني.
4: ديريكتومون.
1: اش قولك في الاجواء البحرية الممتعة؟
4: يعطيكم الصحة على ليفينمون اللي عاملينه وعلى الامبيونس ومحلاها تونس ومحلاها صفاقسنا.
1: سقطوا عاد في الحرارة مش كيما كندا
4: من موان 20 دوغري موان 30 دوغري
1: حتى 46 47 يعني
4: حتى 47
1: الحمد لله. في ساعة أقلمت يعني مع الأجواء؟
4: لا الحمد لله.
1: الحمد لله يا مالك. اقعدوا معنا نتعرف على صديقك. اهلا وسهلا بيك.
5: السلام عليكم، اسمي ابراهيم لكشو، جيت للشفار باش نتفرهد. يا اخي قلت فما ايفينمون
1: هاتيك مالا بشارك فيه يعني.
5: ان شاء الله
1: ان شاء الله. احنا سؤالنا لكم الزوز يقول قديش طول شاطئ الشفار بالكيلومترات، قديش الطول نتاعو، علما وانه شاطئ الشفار من اطول الشواطئ خصوصا بالنسبه للسواحل التونسيه. قديش تقول خويا مالك؟
4: 4 كيلومتر.
1: 4 كيلومتر ومش بعيد لما حاله ما هيت نشوفوا مع صديقنا.
4: 6 كيلومتر.
1: انت عاد بعدت شويه، زيد نقص شويه. وكره
4: 3.5.
1: 3.5. وانت
5: باسمكم 2.9
1: اللي هو اللي قال 3.5 تقريبا 3 كيلومترات. يعطيك الصحه يا مالك، هو الاجابه صحيحه. 3 كيلومترات هو طول شاطئ الشفار اللي يمتد يعني تقريبا من المحرس حتى هنا للشفار القديم. ما شاء الله يعني اطول الشواطئ الساحليه بمدينه صفاقس، وان شاء الله دائما نلقاو هكا الاجواء الممتعه. مش هكا
4: صحيح؟ الشفار القديم والشفار الجديده والامبيونس، وان شاء الله العباد الكل تجي وتستحفظ على البحر وعلى النظافه نتاع الشفار.
1: هيك الباهي الفايده،
4: هيك الفايده الفايده، وان شاء الله نستحفظوا على الشط نتاعنا، واللي عنده منعش حاجه يمسخ الدنيا يلم حاجاته الكل، مش يقعد البحر نظيف وتستفيد به العباد الكل ويقعدنا بحرنا باهي.
1: وانت الف مبروك ليك الكادو مهدي من سورتراس صفاقس محمد علي. ما شاء الله ليه خويا
3: يعني عليتي صحه. عرف الاجابه وخاصه انه بون هو ما تخرج الوطن وعرف الاجابه كي الصحه. مبروك عليه الجائزه من اهداف الشركه الجهويه لنقل بصفاقس. باش تقعد تذكر اللي كنت وانت باشي لكندا.
1: مبروك
3: الجائزه.
1: مبروك يعطيك الصحه. هذه هي اجواءنا التنشيطيه المباشره لليوم، حبينا نودكم بها عبير مباشره من شاطئ الشفار باعتباره انه ينطلق البرنامج الفرعي تنشيط الشواطئ على امتداد 4 أيام بشاطئ الشفار، وإن شاء الله باش يكون عندنا موعد مع الكازينو يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين في إطار يعني ألعاب ومسابقات مفتوحة للعموم. يعني خليني نقترب أكثر فأكثر باش نشوفوا الأجواء وكيف كيف في نفس الوقت نستمتع بالنسبة البحرية في هذه الأجواء التنشيطية اللي ندعو فيها كل المستفيدين والناس اللي تحب تستمتع بالأجواء باش يستمتعوا معنا بشاطئ الشفار وكيف كيف في نفس الوقت بهذه الأجواء. صديقنا فرصة باش نحييو كل العائلات اللي موجودة هنية واللي تتبع في انطلاق البرنامج الفرعية تنشيط الشواطئ. عبير
0: شكرا لك احمد، تحيه لك، تحيه بالطبيعه لكل المستفيدين والمستفيد، تحيه للناس اللي تتابع فينا على موجات اذاعه صفاقس وعلى الفيلم بالطبيعه. ان شاء الله جوله مزيانه للناس الكل توا اللي تتجول بالطبيعه ما بين شوات تونس الكل المزيانه. نعرفوا انه تونس فيها اجمل شوات العالم، كيف كيف زاد فيها اجمل قريه في العالم من بين اجمل القرى في العالم اللي هي قريه سيدي بوسعيد. وان شاء الله بعد نستمعوا الورقه من عديد زميلنا احمد الحشتايب، لكن قبل هذين نمشيو مع الموسيقى وراجعين.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه اجوانا اجويده تفيقس بالطبيعه 56 دقيقه. مرحبا بكم الناس الكل. باش ان شاء الله نرجع مع احمد الحاج طيب في شط الشفار. لكن قبل هذه باش نمشيو لمنطقه جميله برشا من تونس بالطبيعه ولايه منيل. باش نمشيو لبنكردام بالتحديد. باش نمشيو للمهرجان الدولي للفروسيه ببنكردام. هذه الدوره 37 اللي كانت تلقت يوم 24 جويليه وما زالت تواصل لغايه واحد وتوا. أكثر تفاصيل مع السيد مدير المهرجان سي عبد السلام زغدود. أهلا وسهلا ومرحبا بك على موجات إذاعة تفيقس. سي عبد السلام مرحبا.
1: يعيشك الله يخليك. مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة تفيقس من هنا من بنقردان من شاطي مرسى القصيبة بنقردان إلى عاصمة الجنوب تفاقس. تحية لكل المستمعين الكرام. تحية إلى كل المشاهدين الأوفياء عبر إذاعتكم الموقرة.
0: شكرا لك سي عبد السلام وشكر زاد كبير برشا للجمعية الثقافية للفروسية والترفيه ببنقردان اللي تنظم هذا المهرجان سنويا اللي ينتظروه بتبيع أهل بنقردان وزوار بنقردان ومدنين. نعرف عندكم برشا مشاركات. هذه الدورة 37 وحافلة تقريبا. احنا توا كما نقولوها في الأيام الأخيرة للمهرجان. أعطينا شوية ريكاب من البداية التو وبعد نخلتوا على برنامج اليوم وغدوة وبعد غدوة.
1: شكرا. انطلق المهرجان الدولي الفروسي في بنقردان الدورة 37 يوم 24 جويلية يوم الجمعة الفارض. كما اليوم بالضبط انطلقت الدورة 37. حبينا في هذه الدورة حبينا أن نجمع ما بين التراث والحداثة. نجمع ما بين القديم والحديث. نجمع ما بين الأجيال. عملنا فقرات ما شاء الله للصغيرات. عملنا فقرات لكبار السن. أمسية كاملة لكبار السن. أمسية للصغار. كان فيها تنشيط ودماء على شاطئ البحر. حبينا كل المهرجان أيام المهرجان تكون على شاطئ مرسى الخصيبة. لأن حبينا مش المواطن يجينا. حنين يمشوا للمواطن. حنين يمشوا للمصطفين الكل يجونا من كل الجهات. أيضا الحاجة المتميزة أن كانت تم مشاركة. جونا ضيوف من النمسا أيضا من ليبيا من الجزائر. مشاركة مغاربية ما شاء الله. وكانت لأنه هو مهرجان فروسية. بعد اليوم الأول في الافتتاح كان افتتاح بملحمة متميزة للمخرج المسرحي كانت على شاطئ مرسى القصيبة بمتابعة جماهير غفيرة جدا. حسب التقرير الأمنية ما بين 7000 8000 متابع منا على شاطئ مرسى القصيبة. عدد في فضاء مفتوح ومعناها ما هو سهل انك باش تأمن فضاء مفتوح بالطريقة هذيك على شاطئ مرسى القصيبة. ولكن الحمد لله عاوننا على وعي المواطن. عاوننا على معناها الأمن بارك الله فيهم على لجنة التنظيم. ما شاء الله مشت الأيام الكل ولا خطأ والحمد لله. حاجة متميزة. اليوم أيضا كان تم مشاركة فرق شعبية من ليبيا ومن الجزائر. تم مجهورات. تم جو مش عادي. عملناه نهار الافتتاح. اليوم الثاني كانت الفروسية وهو اسمه مهرجان دولي للفروسية. كانت فروسية السباقات.

0: أنا سباقات، سباقات وطنية معناها كما قصر سعيد، هي الشركة الوطنية لشركة سباق الخيل بتونس، جونا هنا بارك الله فيهم عملونا سباق وطني، جاءوا من الفرسان والخيل جاءت من كامل الجمهورية، 5 سباقات كبرى، جو ممتاز جدا. أيضا هذا باش نحكي لك على على على من غدوة
1: اللي هو تفضل
0: يوم الأحد عملنا ما شاء الله الفروسية الشعبية اللي هي الملهاد، كانت خيول الملهاد اللي هي الفروسية الشعبية أو ما يسمى عند البعض الميز الشعبي، جونا من أغلب ولايات الجمهورية، جونا من ليبيا، جونا من الجزائر، كانت بصراحة والله بصدق معناها كانت من أهم الفقرات، تتبع عدد معناها متابعين بشكل غير عادي. في أيضا بالأمس عملنا سباق جهوي أو سباق المهرجان للخيول العربية الأصيلة، وإن شاء الله غدوة عندنا توباش نجوها نرجعوا للسهرات، عملنا سهرات، حبينا نعمل سهرات تتماشى مع روح المهرجان. تعرف إن مهرجان دولي للفروسية، بصراحة اقترحوا علي بعض الأسماء في الراب، قلنا الراب لا يتماشى مع الفروسية، عملنا سهرة للشاب بشير، سهرة للفنان المتميز خالد كعيب، أيضا عملنا سهرة للشعر الشعبي والغناء البدوي، كان أغلب شعراء الجزائر وتونس وليبيا موجودين من كل الولايات، كانت سهرة متميزة على شاطئ البحر، كان حضور جماهيري كبير، أسماء فنية كانت موجودة كما الشاعر والمخرج المتميز السحبي شعير، أيضا العديد من الفنان المتميز محمد الغمد وغيرها من الجزائر وليبيا، عملنا بصراحة جو شعبي متميز. أيضا إن شاء الله عملنا أيضا فقرات للصغار، يعني شوف نقول لك حاجة، والحاجة اللي تميز بها مهرجان الفروسية ما نعلم ليس شكر ولكن للتبيين وللتوضيح، أغلب سمحني أغلب المهرجانات اللي نسمعوا بها نعرفوها سهرات ليلية 10 يمكن تكمل نص الليل ماضي ساعة والناس، لا احنا نبدو فقراتنا من 10 متاع الصباح متنوعة، فقرة ما تتعودش لنص الليل ماضي ساعة معناها. عملنا دورة في الرماية، بدأت الرماية، تعرف ان عندنا نادي الرماية في بن قردان تابع الجامعة التونسية للرماية، جونا رماة ما شاء الله تقريبا 60 أو 70 من الجنوب الشرقي ككل، جونا حتى من الصخيرة من صفاقس، جونا من قابس، جونا من مدنين تطاوين، عملنا نهار 27 الدور الاول، 28 الدور الثاني، واليوم الدور النهائي، كان دور نهائي متميز، حضور امني متميز، حضور جماهيري كبير ياسر، تشجيعات معناها عملوا جو كبير ياسر. أيضا الصغيرات كما ذكرت لك عملنا فقرة خاصة بالصغيرات، جبنا لهم دوما عملاق وتنشيط وجوائز على شاطئ البحر، كل الصغيرات عملوا جو، شوف حبينا نجمع ما بين الفئات العمرية، أيضا الكبار كبار السن، جبنا كبار السن جمعية المسنين وجمعية المتقاعدين في بن قردان مع جمعية المتقاعدين والمسنين في تطاوين السمار، معناها عملوا هيك الرياضات الشعبية القديمة كما الحذرة كما الخربقة وكرة العقفة هذيك تنعمل بالعصا، كل شيء يعمل كيف معناها
1: صح لكم
0: الصغيرات دايرين بيهم ويصوروا فيهم، ثم هكا التلاقح ما بين الأجيال، هاي الغاية من اللي حبينا نعمله. إن شاء الله غدوة بإذن الله باش يكون الاختتام، الاختتام إن شاء الله باش يكون بسباق وطني آخر باش يجوا من كامل التراب الجمهورية، باش يكون أيضا في مرسى القصيبة، مركز مرسى القصيبة بن قردان، وإن شاء الله تتخلل الفروسية الشعبية وفرق شعبية، لأن كما تعرف ديما ما بين السباق والسباق نص ساعة، حبينا نستغل النص ساعة ذاك في تكريم بعض وسائل الإعلام بارك الله فيهم اللي كانوا موجودين معنا، ايضا المحليه والجهويه والوطنيه، ايضا باش نعلق الفروسيه الشعبيه والفرق الشعبيه تفصل ما بين السباقات، ان شاء الله تختم مع الساعه 6:30 مثل كما لقيت هذا 6:30 هكاك، وفي الليل ان شاء الله باش يكون الاختتام مع الفنان محمد الجويني ومع فرقة النخيل بجابز، تراثي متميز معروف في الجنوب الشرقي وفي الجنوب كامل. حبينا أن نكون أن تكون معناها فيها لمسات، أيامات المهرجان فيها لمسات مع التراث مع الحداثة، ما بين القديم والحديث. جمعنا الدورة 37 للمهرجان الدولي للفروسية تحت شعار بنقردان سياحة الساحل والصحراء. كما تعرف أن بنقردان تجمع ما بين برشا ناس ما يمشي في بال أن بنقردان ما فيهاش شط، طول الشط المرسى القصيبة في بنقردان 62 كيلومتر. أيضا فيه محمية معروفة جدا هي محمية البحيرة، تحتوي على أفضل أنواع الأسماك وهذا تحدثنا فيها. أيضا عندنا المحمية البرية وهي من أكبر المحميات في تونس، محميات برية. حبينا نعمل فيها مسلك سياحي والحمد لله تم الاتفاق، وإن شاء الله إن شاء الله القادم أفضل في الجانب السياحي، رغم أنها منطقة بلدية سياحية ولكن بقيت اسم فقط. حبينا احنا كإدارة المهرجان وكالجمعية الثقافية للفروسية والترفيه أن نبعث الروح في الجانب السياحي، والحمد لله يجد صدى طيب هذا الشعار، وإن شاء الله القادم أفضل في دورات قادمة إن بقينا على رئاسة هذا المهرجان.
1: برافو، الحقيقة شوقتنا في الجولة اللي هزيتنا ليها في فعاليات دورة 37 المهرجان الدولي للفروسية ببنقردان. أنا سي عبد السلام زغدود باش نخلي لك كلمة الختام تو.
0: وجمع نقطة أخرى حتى نسيت ما قلتها لكش، عملنا لأول مرة عملنا سباق للمهاري، المهاري نشوف فيه كان في الخليج معنا. عملناها هنا في بنقردان ونقد صداع طيب وكبير ياسر وناس شاخت بها وصوروا. كلمة الختام تحية شكر وتقدير وامتنان منا إليكم، من هيئة المهرجان إلى إذاعة الصفاقس، إذاعة الجنوب. صراحة من الإشعاع الصوتي لكم وصل إلى أذان كل الناس. إن شاء الله نكون وفقنا في المهرجان. دعوة للجميع من خلال هذه الإذاعة الموقرة إلى أن يكون غدوة اليوم الاختتامي إن شاء الله بإذن الله، باش يكون يوم متميز، يوم يجمع ما بين الأصالة والتراث، ما بين الحداثة والقديم والحديث. إن شاء الله نكون وفقنا، إن شاء الله عمل ما نقولوش، إن شاء الله إن شاء الله نكون وفقنا بما يمكن أن نرضي جمهورنا الكريم وارضاء الجميع غاية لا تدرك. تحية لكم مني وميلتكم زينة تصبح على خير.
1: شكرا لك، تحية لكل أهنا في بنقردان، في مدنين، في الجنوب العزيز، في تونس الكل وخارج تونس زادة اللي تابعوا فينا على في مؤلها على www.radiotunisien.tn/sfax. 7:30 هكي نسلم عليكم الناس الكل. ما زالت عندنا ساعة احنا، ما يلتحق بنا زميلنا الجميل المرزوقي والمريض مريزيقا بعد باش نعطيكم حكاية على المريزيق. فيصل المرزوقي على الكونسول، نحب نوجه شكر كبير برشا المخرجنا الفني المرئي منعم جمال، كيف تحية على زميلنا أنور بوجلبين على الكونسول، أحمد الحشتايب. مازال باش نمشي ولو زاد الشط الشفار، هذي كوكتيل تونسي وراجعين.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. 7:13 دقيقة على موجة إذاعة صفيق صيفي، إن شاء الله تكونوا عاملين جو على موجتنا. مازلنا بتبيعة باش نمشي نحكي على التظاهرات الثقافية اللي تنتظم بتبيعة في العشية وفي سهرات صيف 2026. لكن قبل هذه نمشي مع أحمد الحاج طيب في رحلة العودة من شط الشفار. مرحبا بك يا أحمد. أحمد مساء الفل.
1: مرحبا بك عبير مجددا. أهلا وسهلا عبير، وتحياتي لكل مستمعين الأوفياء. حبيت نحيي كيف كيف في رحلة العودة صديقنا السائق سامح النحالي، وأيضا توفيق جلاسي هو القابض لهذه الرحلة، ومعنا كيف كيف سي مجهي الكتاري وهو مدرب في اختصاص المدارس بالاتحاد الرياضي للنقل بصفاقس، اللي هما في نفس الوقت يعني كانوا يتدربوا في شاطئ الشفار، وهي فرصة باش نحكيه عن الاتحاد الرياضي للنقل الصغيرات يعني صنف المدارس، وفي نفس الوقت على نشاطهم والتدريبات اللي يقوموا بها. مرحبا بك سي المنشي.
2: عايشك، مشكورين، بارك الله فيكم على الاستضافة.
1: مرحبا.
2: والله مشكورة هيئة اتحاد النقل صفاقس على رأس المدير العام وعلى رأس الهيئة التسييرية سي حسين بوليد، اللي وفرت لنا كل عام كل سنة في الفترة هذه نتاع شهر جويلية وشهر الغول يومين نمشيو للشاطئ للشفار، نقوموا بتحضيرات بدنية غديكة وفنية، تحضير خاص وتحضير عام، ونشاط كما قلت أنت تكميلي للكرة الطائرة.
1: يعني معدل الأعمار نتاع اللاعبين، يعني
2: معدل الأعمار 12-13 سنة صنف مدارس.
1: هذو ما اختصاص كرة طائرة، يعني
2: اختصاص الكرة الطائرة.
1: وإحنا نعرفوا ما شاء الله فما عنا بلاعبية أكفاء في مجال كرة الطائرة متخرجين من الاتحاد الرياضي للنقل.
2: طبيعة الاتحاد النقل الصفاقسي هي مدرسة كبيرة وعندها تاريخ وتقاليد وعادات. كنت أول بطولة هزتها بطولة تونس في الكرة الطائرة للصنف الأكابر، وعندنا زادة كيف كيف تبارك الله معناتها بطولات وكؤوس في أصناف الشبان معناتها عديدة، فهمت؟ وكيف كيف ثم عندنا نخبة كبيرة ياسر من صنف الشبان اللي منتخب من الأذاني للأصغر للأواسط للأكابر، فهمت؟ صفاقس الكرة الطائرة مدرسة عريقة ياسر، عريقة عريقة عريقة كبيرة ياسر، وقاعدة تولد الفريق القومي وحتى في الفرق الأخرى كما نادي صفاقس. فعندنا جي 3 أو 4 لاعبين اللي خذتهم من النادي الصفاقسي من اتحاد النقل الصفاقسي.
1: نعم، يعطيك الصحة سي المنجي.
2: يعيشك،
1: وإن شاء الله موفقين. وإحنا نعرفوا راهو برشا جمعيات رياضية تجي تترينا في شاطئ الشفار، لأنه فما مناخ مميز للغاية، سواء في الصباح وإلا في العشية بين السباحة والتدريبات، وباش يستأنفوا نشاطهم الرياضي بروح عالية وأيضا بعزيمة قوية. يعني
2: شيء يعمل كيف؟ معناتها إحنا ما إحناش كان إحنا شفنا حتى معناتها في رحلة أخرى معناتها
0: أحمد
2: يجيوا يقوموا بالتحضيرات نتاعهم في جميع الأصناف.
0: أحمد
2: كما قلت معناتها إقامة مريحة غاديكة، الهواء باهي، الرمل يخليك معناتها تحضر الهيكل الجسمي نتاعك معناتها البنية الجسدية نتاعك اللي باش تتأقلم في وسط العام، ويكون تحضير خاص وعام للفريق.
1: شكرا لك. احنا مع كيف كيف على متن رحلة العودة، هو معنا القابض
0: أحمد في رحلة العودة. هذه هي الخطوط
3: قابض
1: رحلة شفار،
3: رحلة العودة صفاقس شفار.
1: أيوة. كيفاش أجواء الرحلات يعني اليوم، كيفاش تعيشوها أنتم يعني كخدمة فقط يعني؟
3: أجواء طيبة والحمد لله.
1: فما اكتظاظ على مستوى الحافلة؟
3: موجودة، خاصة آخر الأسبوع ديما فما معناتها أوقات متاع الذروة آخر الأسبوع.
1: إن شاء الله ليكم وفي زينة ليكم الناس الكل. إذن هذه هي الأجواء على متن الشركة الجهوية في رحلة العودة من الشفار، رحلة اللي هي انطلقت في السابعة مساء، وإن شاء الله بعد شوية نكونوا موجودين في صفاقس.
0: شكرا لك أحمد، تحية كبيرة لك، تحية بتبيع الكل العايدين والعايدات معكم في الرحلة هذه 7:18 دقيقة. نمشي مع هذا النغم وراجعين.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
3: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
3: استوديو الصيف.

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: ستوديو صيف،

يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في استوديو سيف 31 جويليا 2026. تعدى في رمشة عين جويليا. تحية للناس الكل اللي تابع فينا. بعد شوية إن شاء الله نرجع مع أحمد الحاج. طيب كيف كيف زيدا باش نمشي ونعملوا طلع على سيدي بوسعيد وش نعملوا طلع زيدا على عيد الميلاد برج الأسد اللي هو يبدأ نهار 23 جويليا يتواصل بتبيع حتى الوقتيش حتى النص أوت ولا حتى 23 أو 22 أوت. هيك علاش أنا حبيت نوصل التحية والإهداء متاع منى الفراتي لحفيدتها. تقول أميرة هذا الشهر وأميرة منى رنا الجميلة. دونك شاء الله كل عام وهي حياة بخير رنا. تحية زيد لكل الناس كل بنات كل أولاد اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم في هذا الشهر شهر الأسد. هكيك طالعوا الشمس في بالي عندي شوية ثقافة في الأبراج. 7:38 دقيقة مواصلين معكم المشوار نستمعوا لهذا النغم وراجعين.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا موجات إذاعة صفاق صافي، مواصلين معكم المشوار حتى للثمانية ونص متاع الليل باش نمشي وبعد شوية في جولة. لكن قبل هذا خلينا نذكروا الناس الكل اللي قرية سيدي بوسعيد بطبيعة تم إدراجها رسميا في قائمة التراث العالمي لليونسكو نهار 25 جويلية خلال الدورة 48 للجنة التراث العالمي اللي انعقدت بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. هكية أصبحت القرية قرية سيدي بوسعيد الموقع العاشر لتونس في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وترتفع إجمالي عناصر التونسية المسجلة من مواقع أثرية وتراث لامادي إلى 24 عنصر. نذكروا أنه تونس في صدارة الدول العربية من حيث المواقع المسجلة رسميا والمدرجة في اليونسكو. باش نخليكم توا مع ورقة من أعداد ومونتاج زميلي أحمد الحاج طيب حول مدينة سيدي بوسعيد.
1: كان في السابق يدعى جبل المنار، يوفر المراقبة والدفاع عن قرطاج منذ القرن السابع قبل الميلاد، ومن ثم على الحاضرة منذ القرن الثاني عشر. ومنذ سنة 1893 حين أحدثت بلدية المكان سميت المدينة نسبة إلى الولي الصالح سيدي بوسعيد. ويعود اسم سيدي بوسعيد إلى شخصية أبا سعيد خلف ابن يحيى التميمي الباجي، ولد في باجة القديمة وهي قرية صغيرة كانت في أحواز تونس قرب منوبة واندثرت الآن. وقد أقام في بداية حياته بتونس الزيتونة لتلقي الدروس، وتتلمذ أبو سعيد الباجي على يد صوفي كبير اسمه أبو مدين، عاش طويلا في تونس وقد استقر على البرزخ الجبلي لأسباب دينية وحربية، إذ التحق بالجنود الذين كانوا يراقبون الساحل. لقد بقي برزخ جبل المنار خاليا من الناس لمدة طويلة، بيد أن أبا سعيد أعطاه مكانة متميزة في أعين المجموعة المتدينة. وبعد وفاته استمرت القرية في اجتذاب كل من كانت له استعدادات للسعي وراء التأمل، ومن ثم وجد عديد المتزهدين ملجأ هناك مثل سيدي الظريف وسيدي بوفارس وسيدي شبعان. وحول مقام سيدي أبي سعيد لقضاء الصيف فيها، وبذلك أصبح التل مكانا للاصطياف حيث يقضي الناس عطلة الصيف والاستفادة من طيب المناخ والعيش والتسلية في جو من الورع الديني، إذ كانت تقام احتفالات صوفية من أهمها الخرجة. وفي بداية القرن العشرين أصبحت قرية سيدي بوسعيد المكان المفضل للفنانين والمثقفين الذين سحرتهم القرية وجوها. لقد اختارها الفنانون ورجال الفكر مقر لسكناهم، ثم تبعهم الكتاب والمهندسون والفنانون التشكيليون والسينمائيون وغيرهم. لقد برزت شخصية كان لها ارتباط وثيق بمصير القرية، ألا وهي البارون رودولف ديرلانجي، المصرفي الإنجليزي المنحدر من أصل ألماني، وقد كان مغرما بالموسيقى وصاحب ذوق رفيع. إضافة لذلك كان رساما موهوبا جاء إلى القرية لأول مرة في بداية القرن العشرين، شده جمال الموقع فقرر الإقامة فيه وبنى لذلك قصره الذي سماه النجمة الزهراء ذو الهندسة الشرقية. وبوصفه عالم موسيقى بارز قام ببحث حول الموسيقى العربية، وكان وراء مرسوم ملكي أصدره الباي بتاريخ 6 أوت 1915 يحمي القرية، وهو الذي دفع إلى اعتماد اللونين الأبيض والأزرق في قرية سيدي بوسعيد. اليوم عندما نقول سيدي بوسعيد فإننا لا نذكر فقط قرية بيضاء وزرقاء، بل نذكر طبقات متراكمة من التاريخ، موقع بحري قديم، زاوية صوفية، قرية عثمانية، ثم رمز معماري عالمي. ووراء الاسم الحالي يوجد اسم أقدم يحكي قصة أخرى، قصة جبل يراقب البحر قبل أن يصبح قرية يراقبها العالم.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه اجواءنا اجواء استوديو اسيف بتاريخ الجمعه 31 جويليا. بعد الثمانيه ان شاء الله باش نمشيو في مداخله اخيره مع زميلنا احمد الحاج طيب، لكن قبل هذا مش نخليكم مع الموسيقى، باش نمشيو فلاشيه كي تسعينات باك ستريت بويز، ونرجع لكم ان شاء الله بعد اخبار الثمانيه.
1: الصيف معنا يعمل

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلا،
2: إذاعة صفاقس، الأخبار.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة اليوم أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك أمام التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الكنام. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التمديد في أجل الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي للناجحين في بكالوريا 2026 إلى غاية يوم الاثنين الثالث من أوت في منتصف النهار. أفادت وزارة الصحة بأن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، يتم حصريا عبر المنصة الرقمية speciality.msante.tn خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 3 أوت على الساعة 9 صباحا إلى يوم الأربعاء 5 من أوت على الساعة 9 ليلا. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس السلام بشأن غزة بالرائع والاتفاق على نزع سلاح حماس خطوة كبيرة بالنسبة للشرق الأوسط. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك تدمير الجيش الإسرائيلي لأنفاق أسفل قلعة شقيف جنوب لبنان، ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، معتبرا أن هذا الإجراء لا مفر منه لحماية أمن مواطنيها والدفاع عن حدود أوروبا عقب ما شهدته الحدود بين المغرب ومدينة سبتة من تدفق غير مسبوق للمهاجرين. نهاية الموجز إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله يعطي معطياته الشخصية ولا العائلية، لا

0: أهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
2: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
2: ستوديو صيف.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه صفيق سيفي. تقريبا وصلنا نهايه حصتنا للعشويه هذيا الجمعه 31 جويليه 2026. نتقابل معكم ان شاء الله نهار الاحد الجاي في العشويه نتاع الاحد في استوديو السيف من 5 إلى 8:30 نتاع الليل نفس توقيت عشويه اليوم. ان شاء الله نرجع لكم برشا فقرات مع برشا مهرجانات، برشا موسيقى. تحية كبيرة برشا الفيصل المرزوق اللي بشي واصل معكم المشوار بتبيع مع باقي الزميلات والزملاء حتى نص الليل. هذه صوفيا صادق نختم معها في هذا الكوكتيل التونسي 100%. تصبح على خير الناس الكل، في أمان الله.

0: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: ستوديو الصيف.
0: ستوديو

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

أغنية محلاها عشت الفلاح واحدة من الروائع الغنائية التي جمعت بين عمالقة الفن العربي، وهي من غناء إسمهان وألحان محمد عبد الوهاب وتأليف بيرم التونسي، وقدمت لأول مرة سنة 1939 في فيلم يوم سعيد. هذه أغنية محلاها عشت الفلاح مع مجموعة نادي الصنباطي للموسيقى العربية بسوسة.

0: ذاكرة أغنية.
1: اتسم لحن الموسيقار محمد عبد الوهاب ابن المدينة البرجوازي الذي يمثل قمة التجديد والبحث عن الأناقة البرجوازية في الموسيقى، غير أنه في هذا اللحن رجع إلى الجذور الأولى، إلى طفولته في حي الشعرية بالقاهرة، وإلى أصوات الباعة والفلاحين الذين يزورون المدينة بالبساطة الشديدة ليعكس فطرة الريف ونقائه. محمد عبد الوهاب يغني محلاها عشت الفلاح.

0: ذاكرة أغنية.
1: أظهرت إسمهان الأميرة الآتية من جبل الدروز التي عاشت حياة صاخبة أرستقراطية مليئة بالصراعات السياسية والاضطرابات العاطفية والرفاهية المفرطة في فنادق القاهرة، قدرة فائقة على ترويض صوتها الأوبرالي الجبلي ليتحول إلى صوت دافئ ناعم ومليء بالبساطة والبهجة، محاكية فيه صوت الفلاحة المصرية المليئة بالرضا. غنت إسمهان الأغنية بصوتها فقط في الفيلم، وقامت الممثلة والمطربة بديعة صادق بتجديد الدور وتحريك شفتيها بلاي باك على الشاشة. أما صوت إسمهان فهو بطبيعته نقل الأغنية من مجرد أغنية ريفية بسيطة إلى تجربة روحانية دافئة تبعث على السلام الداخلي والهدوء. وهذه إسمهان محلاها عشت الفلاح.

0: حطهم حلوة قوي، يا ريتهم كانوا قريبين.
1: اجيبهم لك هنا؟
0: يا ريت.

0: ذاكرة أغنية.
1: أما بيرم التونسي شاعر البروليتاريا والمطرود والمبعد سياسيا وقتها، والذي عاش حياة قاسية مشبعة بالمرارة ومحاربة للسلطة والإقطاع، فقد استطاع أن يرسم لوحة ريفية مثالية وشديدة الرومانسية، ركزت على راحة البال والارتباط بالأرض والخيمة والابتعاد عن صخب المدينة وتعقيداتها. وتبدو فلسفة الرضا واضحة لترسيخ صورة الفلاح القنوع الذي يجد سعادته في عمله اليومي البسيط ورزقه الحلال. استخدم بيرم التونسي العامية المصرية القريبة جدا من الفصحى في تراكيبها، واعتمدت على ألفاظ يومية مألوفة وعالمية الدلالة. هذه ميس حرب تغني محلاها عيشة الفلاح.

الأغنية في وقت كان الريف يعاني فيه من الإقطاع والفقر، واعتبرها النقاد والمثقفون آنذاك نوعا من الرومانسية المفرطة التي تغيب الواقع الصعب للفلاح. منعت الأغنية من البث لفترة طويلة بعد ثورة 1952، واعتبرتها السلطات الجديدة معادية للتوجه الوطني الساعي لإنصاف الفلاح وتخليصه من واقعه المرير، بدلا من التغني بجمال عيشته الإقطاعية السابقة. ولكن عادت الأغنية للظهور لاحقا وأصبحت رمزا للنوستالجيا والحنين إلى ريف الماضي الهادئ والجميل، خاصة بعد التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على القرية المصرية في العقود التالية. هالة المالكي الفنانة التونسية تغني محلاها عشت الفلاح.

0: ذاكرة أغنية.
1: تبدأ الأغنية بمحلاها عشت الفلاح وتنتهي بالمعنى ذاته. هذه البنية الدائرية تعكس دورة الحياة في الريف التي لا تتغير، فالأيام تتشابه والفصول تتكرر، مما يمنح النص استقرارا بنيويا صارما، ويعكس النص حالة من الإنكار للصعاب الاقتصادية والجسدية التي يواجهها الفلاح.

محمد عبد الوهاب أغنية محلاها عشت الفلاح سنة 1939 لكي تغنيها إسمهان في فيلم عبد الوهاب الأول الشهير يوم سعيد سنة 1940، وتعتبر هذه الأغنية هي القطعة الغنائية الوحيدة في مسيرة محمد عبد الوهاب الفنية التي لحنها لبيرم التونسي. ونظرا لجمال اللحن وعذوبته، أعاد الموسيقار محمد عبد الوهاب تسجيل الأغنية بصوته لاحقا، كما غنتها نجاة الصغيرة في إحدى حفلاتها سنة 1985. فلنستمع بصوت نجاة الصغيرة أغنية محلاها عشت الفلاح.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم أن العمل سيتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك أمام التقدم المسجل في مسار العمل المشترك. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن التمديد في أجال الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي للناجحين في بكالوريا 2026 إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت القادم في حدود منتصف النهار. جرت عصر اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، وقدم رئيس الدولة خلال هذه المكالمة أحر تعزيه على إثر الحادث الأليم الذي جد صباح اليوم بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا، مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء الجرحى الذين أصيبوا في هذا الحادث. في العالم، مصيب طفل فلسطيني مساء اليوم برصاص مستوطنين صهاينة، كما أصيب شاب آخر خلال اعتقاله على يد الجيش الصهيوني، فيما واصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدات ومدن عدة في الضفة الغربية المحتلة. اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التفجيرات الصهيونية التي استهدفت اليوم قلعة الشقيف تشكل تصعيدا بالغ الخطورة وتهديدا مباشرا لمسار اتفاق الإطار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن بلاده ستوجه ضربات قاسية للغاية لإيران، متهما طهران بأنها لم تتعامل بصدق مع واشنطن خلال عملية التفاوض وفق تعبيره. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تايانيا اليوم تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، معتبرا أن هذا الإجراء لا مفر منه لحماية أمن مواطنيه والدفاع عن حدود أوروبا عقب ما شهدته الحدود بين المغرب ومدينة سبتة من تدفق غير مسبوق للمهاجرين. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: تخلى القصف، قلع السباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم السحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
4: كافح الفساد خليها تنظف.
5: ليالي المهرجان،
6: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: آلي المهرجان.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكل مستمعين ومستمعاتنا الكرام. 9:06 على موجاتنا، مرحبا بكم وين ما كنتم في المتابعة والمؤنسة. ليالي المهرجان كيما العادة نهار الجمعة في الليل من 9 حتى للنص الليل، مع سهرات المهرجان وإيقاعات المهرجان، النغمة، الموسيقى، المسرح، وكل ما يخص سهرات نتاع المهرجانات تلقاوها حاضرة معاكم في مثل التوقيت هذا. العادة سرور تكون معاكم في السهرة اليوم. هذا صديقتكم ريم بوعسيدة ويري في عديد وتقديم اللقاء هذايا، معايا أكيد في العديد أيضا علي المرزوقي. تحية ليك علي، تحية للفيصل المرزوقي على الكونسولات، تحية لسالم عيسى في استقبال المكالمات الهاتفية، لأني حب نسهر معاكم الليلة وأنا سعيدة أني نكون سهرة معاكم في سهرة هذه ليالي المهرجان. أول مرة في سهرة ليالي المهرجان، شنو عندنا في مهرجاناتنا، الأخبار، الموسيقى باش عندها النصيب الأسد الليلة. نحب نسمع أصواتكم كما قلت لكم، نستقبل تليفوناتكم حول سهرات المهرجان، شنية المهرجانات ربما اللي دخلتوا لها، شنية الانتظارات متاعكم من مختلف السهرات، شكون فنانكم المفضل اللي توا ما دخلتوا له وتحبوا تشوفوه في مهرجاناتنا. هيت نحكيوا مع بعضنا على ما يقدم في مهرجاناتنا. مرحبا بكم على 74-240-262 74-246-417. تلقاو سالم عيسى في استقبال مكالمتكم الهاتفية، تلقاو فيصل على الكونسولات يخليكم تسهروا معنا من توا حتى للنصف الليل. نسلم عليكم برشا، على كل اللي يسمع فينا في ديارهم، على اللي هكا حل توا حل الراديو وقاعد بحذا البحر ونسمة البحر، اخويا صحة ليكم، سيس رويحكم، سهرة طيبة وين ما كنتم. ليلة سبت والناس اغلبها تصبح مريحة، دونك نسهروا مع بعضنا ان شاء الله نكونوا خير رفيق ليكم انتوما. شنو اخر الموزيكا، شنو حضرنا فيصل، انا باش نقول لكم تعملوا بون كيف معانا، عدلوا وخليوا موجة إذاعة صفاقس تكون معانا معاكم حتى لنصف الليل. دوليشة ندولش مع بعضنا، انا حبيت الدوليشة على الجماعة اللي في البحر، زيدا اللي سمعنا في السيارة متاعه واللي عنده فرح ربي كمل الفرح متاعكم. الدوليشة هذية وهنا رجعين مش نعطيكم الليلة وين سهرية المهرجانات، وين تبدأ هي عموما، تبدأ من 10 متاع الليل، مجموعة من السهرات بعد النغمة هذية. تو نقترح عليكم للناس اللي يسمعوا فينا في صفاقس ولا خارجها.
0: ليالي المهرجان،
2: مساء الخير واهلا وسهلا فيكم.

التسعة وتسعة عشر دقيقة على موجاتنا، نرجع معكم من جديد في منوعة ليالي المهرجان. مش نعطيكم مجموعة من السهرات، مش نهزكم مجموعة من المهرجانات، كل مهرجان الليلة شنو عنده. مش نمشي تحديدا تو، نرجع للسفاق الدولي الليلة شنو عنا، مش نحكي عليها بأكثر تفاصيل أوبرا كارمن، لكن مش نمشي زيادة بكم مهرجان قصرين الدولي دورة 43 الليلة. الجمهور يسهر على عرض الضحضاح، هو عرض فرجوي موسيقي مسرحي تونسي يشمل التراث البدوي والشعر الملحون، والعرض هذا باش يكون بالمسرح الأثري بأسيليوم. أيضا مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 الليلة عندهم مسرحية تونسي ونص للفنان نبيل بن مسعية. مهرجان العبيد لدورة 45 جمهور الليلة يسهر على عرض التعاون الدولي على المسرح الأثري بسبيتلا، من بين السهرات اللي تعزز عروض التبادل الثقافي الدولي للمهرجانات. فما زادة كيف كيف مهرجان ومزين الدولي بجمال في دورة 51 الليلة جمهوره يسهر سهرة فنية طربية بعنوان موسيقى الروح بالملعب البلدي بجمال تابعة لولاية المنستير. أيضا تاريخ 31 جويلية في مهرجان نسمات المتوسط، اليوم نسمات ورقية دورة خامسة بعروض الطائرات الورقية بالشاطئ اليوم العشية. ونرجع بكم المهرجان صفاقس الدولي، أكيد فما زادة مهرجان عقارب توا بعد شوية ناخذوا عليه أكثر تفاصيل الليلة اللي تحيي فنانتنا فنانة التونسية شابة آمنة فاخر سهرة فنية ضمن مهرجان عقارب الليلة. وأيضا فما مهرجان اللود توا بعد شوية يكونوا بحذينا معانا بالتليفون سي عبد الكريم محميد رئيس جمعية اللود للتنمية والثقافة والبيئة بيقرقنا. ونرجع على مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 تحديدا الليلة يسهر جمهور صفاقس على أوبرا كارمن. أوبرا كارمن شنو حكايتها الليلة على موعد مع أعظم من أعظم، هي روائع الفن الأوبرالي العالمي اللي تستقبلها الدورة 46 في مهرجان صفاقس الدولي. أوبرا كارمن تحفة خالدة، ألفها الموسيقار الفرنسي جورج بينير بيزي، وعرضت أول مرة سنة 1875، وأصبحت أوبرا كارمن أحد أشهر الأعمال الأوبرالية وأكثرها حضور على المسارح العالمية. أحداث هذا العمل تدور في مدينة إشبيلية الأسبانية، وتروي قصة كارمن المرأة القوية العاشقة للحرية اللي تجمعها بالجندي دون خوسي، علاقة عاطفة تدخل فيها مشاعر الحب الغيرة الشغف والصراع في دراما إنسانية أسرة تجسد تعقيدات النفس البشرية وتنتهي بنهاية مأساوية مؤثرة من أجواء إشبيلية الساحرة، حيث ولدت حكاية كارمن بين سحر الأندلس ونبض الحياة إلى ركحة. مهرجان صفاقس الدولي الليلة تعتبر هذه الأوبرا تحفة فنية تخرج من حدود المكان والزمان باش تلتقي أيضا بروح مدينة عريقة كما مدينة صفاقس، تحمل في سورها ذاكرة التاريخ وفي بحرها انفتاحها على العالم. أوبرا كارمن تهزنا كما قلت عائلي مدينة إشبيلية الإسبانية، وذلك علاش اخترنا أنا وفيصل النغمة هذه محلى ليالي إشبيلية، وأنتم محليكم ومحليكم كيف تخليوا ديما موجة إذاعة صفاقس تكون رفيق لكم وين ما كنتم. محلى ليالي إشبيلية وهنا رجعين.

0: 29 دقيقة على موجتنا. مساء الخير، مساء النور لكل من التحق بنا الآن في الاستماع. نعاود نسلم عليكم، نمسي عليكم. احنا في ليالي المهرجان، مازلنا كيف دينا معاكم المشوار، عطيناكم مختلف السهرات في مجموعة من المهرجانات، ومازلت في الحقيقة برشا سهرات ما ذكرتهاش، اكيد تبيع ان شاء الله من هنا للنصف الليل. نأتي على اكثر البرامج الخاصة بالمهرجانات في مختلف الولايات، وباش توا مش نمشيو تحديدا جزيرة جربة، جزيرة قرقنة، عفوا جزيرة جربة ان شاء الله نمشيو علاش لا، اما توا تحديدا جزيرة قرقنة لهنا بحذينا. ليلة عندهم العشية، عندهم ماجورات قصر هلال، عشوية مزيانة، عاشوا على إيقاعها الأيام الثقافية بالشرقي قرقنة من تنظيم جمعية اللود للتنمية والثقافة والبيئة بالشرقي قرقنة. رئيس الجمعية سي عبد الكريم بن حميدة حضر معنا بالتليفون. سي عبد الكريم تحياتنا ليك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا بإذاعة الساقس.
0: مساء الأنوار
1: المستمعين.
0: مساء الأنوار، تحية ليكم، يعطيكم الصحة. الأيام الثقافية اللي بديتوها من 24 جويلية وما زالت تتواصل حتى يوم غد هكا يوم
1: بالنسبة للعروض الفنية والحفلات. نعم. الاختتام كان اليوم بعرض ماجورات قصر هلال، لكن الاختتام النهائي مرتبط بالدورة في كرة القدم. توفى نهار لحد 2 أوت إن شاء الله.
0: نهار 2 أوت دورة كرة القدم. هل تعطينا مختلف السهرات اللي عاشوا على إيقاعها منطقة الشرقي في قرقنة، وكيفاش كانت الأجواء، الحضور في الجهة؟
1: خصصنا مجموعة من السهرات، وتقريبا نجم نقوله خصصنا يوم للأطفال.
0: نعم.
1: عملنا مسابقة في السباحة للأطفال بشاطئ المرسى 20. عملنا سهرة مع الفنان أسامة بن شيخة، سهرة مخصصة للأطفال.
0: ممتاز.
1: وعملنا حصة سباحة في مسبح أحد النزل بقرقنا، مشكورين النزل والجهة السياحية المندوبية اللي عاونونا في إنجاز حصة السباحة اللي كانت مجانية. عنا يوم آخر سميناه يوم الماء، لأن كان فيه سباق للسفن الشراعية، وعرض شريط سينمائي اللود يروي تاريخ اللود في منطقة الشرقي تحديدا، في قرقنا ولكن تحديدا في منطقة الشرقي، وتفاعلوا معه الناس برشا لأنه فيه برشا حنين إلى الماضي وبرشا صور كانت عندها وقع خاص على الناس. عملنا سهرة فلكلورية طبعا قرقنا، وسهرة كبيرة مع الفنان رياض براوي.
0: رياض براوي نعم،
1: عمل سهرة كبيرة
0: البارح زيدا رياض، كان في افتتاح مهرجان عقرب.
1: اي نعم، كان في افتتاح مهرجان
0: لا رياض الشابي الأمانة عفوا هذا خطأ، رياض الشابي البارح كان في مهرجان عقرب مش رياض براوي. تحية للزوز فنانين أولاد صفاقس،
1: تحية لكل الفنانين.
0: نعم،
1: من ربوع الساقس
0: خلطينا بين رياض الشابي ورياض براوي، تحية لهم الاثنين.
1: نعم، وختمنا اليوم يعني العروض الفنية تقريبا ماجورات قصر هلال.
0: الحضور كيفاش كان سي عبد الكريم؟
1: والله الحضور كان ممتاز جدا، فاق التوقعات في بعض الحفلات. حتى الكراسي اللي حضرناهم ما كفاوش لأن العدد كان كبير. تزامن ذلك مع الأسف مع تأجيل مهرجان عروس البحر في قرقنة. والذي الوجهة الأولى تقريبا للقرقنة وزوار قرقنة هي مهرجان ولا الأيام الثقافية بالشرق قرقنة، جاونا من القرى المجاورة ومختلف القرى، ومرحبا بهم في كل العروض اللي قدمناها، وفي المستقبل أيضا رحبوا بكل الزوار وكل الإخوة من أبناء قرقنة ومن خارجها.
0: نعم، هذه الأيام رقم قديش؟
1: هذه الأيام رسميا رقم واحد،
0: رقم واحد تأسيسية، معناها هذه أيام تأسيسية ثقافية تأسيسية دورة
1: بالضبط، لأن جمعية اللود نفسها حصلت على التأشيرة في شهر فيفري 2026. معنا عمرنا 5 شهور وشوية احنا.
0: ما شاء الله، يعطيكم الصحة، بداية قوية. من عرش إذا حب نحكي شوية على ربما صعوبات التوى أيام ثقافية، وبعد نولي إن شاء الله عليه فلا نحكي على مهرجان قائم الذات، وماذا بينا زيدا مهرجان عروس البحر بقرقنا يرجع في ظل برشا صعوبات وبرشا تحديات. الأيام الثقافية بالشرق قرقنا كيفاش تعديت؟ معناها سهلة صعيبة؟ فما صعوبات؟ فما احكينا وانت مدير الجمعية سي عبد الكريم.
1: الله يبارك. هي الأيام ثمرت جهود كبيرة الحقيقة، بدأت تقبل حتى الحصول على التأشيرة، لأن كان عندنا هاجس دائما هو إعادة إحياء أمجاد قرقنا ومنطقة الشرق، لأن الشرق هذه وقرقنا عندها تاريخ كبير في مجالات، في برشة مجالات، ولكن السنوات الأخيرة معناها تعدات وفما حالة من شوية سلبية شوية صعوبات، حاولوا برشة قبلنا ومشكورين، واللي عملناه احنا هو ربما امتداد ولا جني للثمرة بعد ما نضجت هذه الثمرة. ورغم الصعوبات الكبيرة اللي لقيناها، ولكن برشة أطراف الحقيقة دلولنا هذه الصعوبات،
0: الحمد لله،
1: صعوبات مادية لوجستية، في الأخير لقينا معناها تجاوب من مختلف الأطراف، أطراف أمنية رسمية، هياكل الدولة جهويا محليا،
0: أبناء الجهة،
1: أبناء الجهة بالطبيعة من قبل ما تولد الجمعية،
0: الركيزة الأساسية لنجاح أي مهرجان وأي أيام ثقافية،
1: أكيد حضورهم، دعمهم المعنوي، دعمهم المادي، كل ما يقدموا لنا حتى الكلمة الطيبة بالنسبة لنا احنا حاجة باهية، وتساعدنا وتشحننا شحن يخلينا دائما ننظر إلى الأمام بتفاؤل.
0: نعم، شنو ربما السهرات اللي رهنتوا عليها وبالفعل أتت أكلها في الأيام الثقافية؟
1: والله بصراحة احنا تقريبا حتى اختيار السهرات كان ثمرت مناقشات طويلة بين أعضاء الجمعية، ووسعنا النقاش حتى خارج أعضاء الجمعية.
0: نعم،
1: خارج الجمعية معناها كنا رهاننا أن ما نعملوش حاجة أكبر من حجمنا ربما نفشلوا، وما نعملوش حاجة دون مستوى الانتظارات، ولهذا حاولنا نوفقوا بين ما هو ثقافي فني ترفيهي مع التجذر في تراثنا، وإحنا طبال قرقنا مثلا واحد من مظاهر التراث، ما نجموش نعملوا أيام ثقافية تمتد على 8 أيام دون مشاركة
0: طبال قرقنا بتبعة الحال الفولكلور القرقني. نعم،
1: ولهذا أنا نعتبر أن أغلب السهرات اللي عملناها تقريبا كانت ناجحة، مع أول حاجة السهرات كانت ناجحة، ثانيا لم نلغي أي عرض من العروض،
0: ممتاز،
1: وهذا هام جدا، ولم نؤجل أي عرض، وما تم حتى عرض أنجز خارج التوقيت اللي حددناه،
0: والحمد لله. هذا يرجع لكم أنتم هيئة المهرجان والدقة في المواعيد وفي التنظيم،
1: صحيح.
0: وهنا ما بين قوسين بربي حب نرجع على سهرة البارح، سهرة كازو في مهرجان صفاقس الدولي، لو أنه موش المجال، أما راهو فما حاجات معناها نقاط استفهام كبرى، كيفاش العدد كان أكثر من عدد المدارج الموجودة في المسرح، كيفاش معناها قديش من نهار ما فماش تذاكر وتباع في السوق السوداء، وعي ذلك موجودة حتى على الفيسبوك، وناس بالتيكيت متاحة وتنتظروا ما قدش كيفاش تدخل، برشا حاجات هنا نرجع للتنظيم ونرجع لبرشا حاجات نقاط يلزمنا نحترموها في الناس اللي تحب المهرجان وتحب سهرات المهرجان. دونك انا كيف نقص تيكي ماذا بيا نمشي نلقى بلاستي تستنى فيها، مش نقعد واقف نستنى بالقديش وما فماش، والدنيا كامله معناها ما فماش اماكن شاغره، هذا يبعث على اكثر من سؤال. نخلو القوس ونرجع للايام الثقافيه بالشرقي.
1: نرجع للشرقي.
0: نعم،
1: احنا لكل حال كما قلت لك ما رجيناش العروض، وربما المشاكل هذه ما واجهتناش، لان العروض كلها اولا مجانيه كل العروض، وثانيا ان كما قلت لك معناها كان عندنا التزام كبير قيدنا بالمواعيد، ورغم بعض الصعوبات في بعض المجالات، ولكن كان عندنا اصرار ان ننفذ البرنامج كما هو دون اي تعديل، الا التعديلات اللي اقتضتها ظروف امنيه ولا الصعوبات الامنيه ولا الجهويه اللي قالوا لنا العرض هذا مثلا تقدموه ولا تؤخروه، وتم الاعلان عنه قبل بدايه الايام الثقافيه، انا ما وقع حتى تاجيل في النهايه.
0: واضح، يعطيكم الصحة. سي عبد الكريم، انت انا حطيت سؤال للمستمعين الكرام، شو ما ذكرياتكم مع المهرجانات؟ أهم السهرات ربما في قبل حتى قبل يمكن في قرقنا يمكن خارج قرقنا، وين أهم الأسماء اللي تجلب سي عبد الكريم يزمو يمشي يدخل يقص تيكي يمشي بدعوات ولا مغير دعوات ولا معناها يقتطع تذكرة باش يدخل الفنان المفضل؟ أهم السهرات اللي بقات في البال سي عبد الكريم، وشكون ربما الفنانين اللي تطمح أنهم يجيونا لتونس وتتفرج فيهم؟
1: باي انا بالنسبه لنا بصراحه هذا موقف شخصي تاع خارج على جمعيه اللوز، يعني تو نحكي على مواقفي الشخصيه.
0: أي.
1: انا ما عنديش فرق بين فنان تونسي وفنان عربي الا بفضل ما يقدمه من
0: بفنه. نعم
1: بفنه
0: المادة الفنيه
1: هو مقياس الاختيار.
0: أي.
1: لان كما نشجع واحد تونسي يمشي يغني في القاهره ولا في بيروت
0: أكيد.
1: ولا في سلطنه عمان ولا في البحرين، المفروض ان نتعامل مع الفنان اللي جينا من البحرين ولا جينا من القاهره
0: من اي دوله عربيه اخرى. نعم
1: اي ولا البر. انا مثلا انا حضرت في مهرجان قرطاج برشا سهرات، حضرت الوديع الصافي، حضرت المجد الرومي.
0: أي.
1: حضرت المارشال خليفه حتى في مناسبات غير المهرجانات معناها. حضرت في قرقنا الصابر الرباعي عام 2019 تقريبا، صابر الرباعي كي جاء وائل جسار تقريبا معناها فن اكتشوف فنانين، حضرت لطفي بوشناق يعني الفنانين. ولكن ربما تعرف انت الظروف الماديه نتاع المهرجانات احيانا تحكم في استقدام فنان، لان الاسعار كبيره شويه
0: غاليه. اي وتلقاهم زيرو اعتمادات راهم معناها باجتهادات شخصيه من الجمعيه ولا الهيئه نتاع المهرجان، وكلهم ناس كل معناها تبحث عن الافضل باش تلبي رغبات الناس اللي تدخل المهرجانات.
1: صحيح، هو نظريا كل مدير مهرجان ورئيس جمعيه يطمح للافضل نظريا، وحسب اجتهاده والمجموعه اللي معاه مع بعضهم يختاروا الفنانين اللي يتصوروا انهم يلبيوا انتظارات الجمهور. بالنسبه لنا
0: كما قلت انت نقاشات وآراء وتختلف ونختلف، ومائدة مستديره ولا مستطيله، ونقعد نحكي شكون اللي معناها يستسيغ من الجمهور، شكون اللي يمشي مع سهراتنا مع خصوصيه الجهه، ابناء الجهه زيد شنو يحبوا شنو ما يحبوش، دونك بالتشاور هنا يقع الاختيار.
1: اي بالضبط، هو بالتشاور ونوصله حتى دائرة التشاور، ولكن في الأخر القرار الأخير يرجع للجمعية لأنها في الأخر هي المسؤولة، لأنها هي اللي باش تحاسب من بعد.
0: نعم.
1: باش تحاسب على الاختيار وباش تحاسب على الإنفاق المصاريف كيف مع أني أنا نشكر راهو ياسر المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في صفاقس اللي قدمت لنا زوز عروض مدعمة.
0: نعم، أيام الثقافية كلها بدعم من وزارة الشؤون الثقافية باعتبار أن كلها مجانية، ولا فما ناس معناها المستشارين هم اللي يخلصوا لك شيء؟
1: عندنا المستشارين بالطبيعة، وإحنا في الأخر فما المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية قدمت لنا دعمتنا في زوز عروض كبير، عرض الفنان رياض بوراوي وعرض مجهورة قصر الهلال،
0: وعرض اليوم مجهورة قصر الهلال بدعم من وزارة الشؤون الثقافية بصفاقس. يعطيكم الصحة، دورة أولى موفقة إن شاء الله. إن شاء الله في دورات قادمة معناها نبنيه على نقائص ربما الدورة هذه ونزيدوا نقدموا أكثر. وكلمة الختام ليك سي عبد الكريم، أن نستمر في سهريتنا.
1: باهي، انا راهو قائمه الشكر طويله ياسر، ولهذا ما غير ما القائمه طويله الحقيقه مانيش باش نذكر نذكر اسماء يعني، ولكني نتوجه بالتحيه الصادقه والخاصه لكل اهالينا في الشرقي في قرقنا والزوار اللي اثوا هذه الحفلات واعطوها رونق وبعثوا الحياه في المنطقه هذه في هذه الصائفه في الايام اللي كانت فيها برشا حراره. ناكد على حاجتين، نحن شعارنا في الجمعية نحن أول من يضحي وآخر من يستفيد، وماذا بيا يعرفوا الناس أن هم يشوفوا على كل حال يقدروا حجم التضحيات. والثاني أن لا ندعي النجاح المطلق فيما قدمناه، حسبنا أننا اجتهدنا
0: أكيد.
1: اجتهدنا حاولنا عند شرف المحاولة، إن شاء الله نكون لبينا انتظارات الناس، وفي المستقبل إن شاء الله نقدموا حاجة خير. دون أن أنسى بالله زوز فنانين ما ذكرتهمش لكم لأنهم قدموا لنا عرض مجاني في سهرة كانت سهرة الفن الملتزم والطرب الأصيل في ضياء بشير ومنجي الحاجي، وهم زوج فنانين من الشرقي. نعم. نتاع موسيقى.
0: وفي سهرة الطرب بشكون عندكم؟
1: إيه هذو هم زوج.
0: هذو هم في سهرة الطرب الفنانين الملتزمين.
1: وضياء بشير.
0: ومنجي حاجي وضياء شيخ. نعم. موفقين إن شاء الله في بقية الدورات. شكرا لك سي عبد الكريم بن حميدة، رئيس جمعية اللود للتنمية والثقافة والبيئة قرقنا.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
0: أكيد على هذه الأرض ما يستحق الحياة، وديما الناس راهي متعطشة وتحب تسهر وتحب ليالي المهرجانات، سواء كانت أيام ثقافية ولا ليالي ولا مهرجانات. أكيد الناس الكل تحب الأجواء المزيانة، ويقول لك إذا قيت الزهو وترب لا تبدل ولا بشقاء ولا بتعب. الجو القرقني مش يهزنا ليها فيصل. فيصل شو حضرت لنا توا النغمة الموزيكا النسمة البحرية الآية اللي ماشي للجزيرة من أسمح وأروع الكلمات لسيمون جعز الدين الله يرحمه. نسمع النغمة هذه والأجواء القرقنية وبعد نرجع لكم من جديد.

0: العشرة غير درجين وفالدرجين هذو من ياخذوا هكا فيسع فيسع زوز مكالمة مكالمة يقول لي به فيصل ناخذ مكالمة هاتفية تسهر معنا. ألو مساء النور. ألو
1: السلام عليكم. ألو عسلامة.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. شكون معنا؟
1: محمد معك.
0: يا سي محمد منين تسمع فينا؟
1: من صفاقس.
0: من صفاقس سي محمد. أنا سألت على المهرجانات وليالي المهرجانات والسهرات. تدخل المهرجانات مغروم؟
1: والله الأمانة مانيش مغروم، ولكن قبل يعني دون لو طون دخلت لزوج ثلاثة عروض يعني لطفي بشنيق ودخلت للسيرك.
0: اي
1: ومنعش يعني يعني مسرحية ما حتى مسرحية.
0: مسرحية لشكون؟
1: جعفر القاسمي.
0: اي
1: الله.
0: جعفر.
1: ولكن أنا بس
0: في بالك جعفر أثناء موجود في صفاقس؟
1: اي نهار 15 نهار سبت
0: هكا اك حافظ نهار 15 قوت مسرحية جعفر القاسمي.
1: لا لا واضح واضح. ولكن يعني انا قبل قلت من معناتها قلت مانيش مغروم، ولكن خلاص اما تو معناتها سامحني على مش سامحني على الملاحظه لا يعني انا تو فكرتي بدلت على المهرجانات. علاش؟ والحمد لله معناتها وليت قاعد ندخل ونشجع بعض اللي ما يحبش يدخل يكون من ضمني انا يعني لاني ما نلقاش في يعني الحاجه اللي معناتها ما يقلوا عنه فن او يعني انسان باش يستمتع او باش يتفرد او شبه ذلك. نلقى حاجة لك نلقى الصوت معناتها مثلا مش صوت نلقى نشاز نلقى سمحني يعني بعض منه معناتها سمحني الكلمة
0: معناها تقول انت نحل يوتيوب ارحم لي نسمع فنانين من اليوتيوب وصوت صافي نقي وتسجيل في استديو خير من لايف خير من مباشرة على الركحة واختيارات راه واختيارات.
1: لا لا لا انا قلت انا ندعو البعض اللي يحب معناتها نصحه باش ما يدخلش، لكن لم ادعو للجميع باش ما يدخلش. انا مجرد ملاحظه.
0: هذه ملاحظتك اللي لك انت. اما قل لي اذا انت يا سي محمد خليوك مدير مهرجان شنو تجيب لنا؟ شكون العروض اللي تخليهم لنا؟ العروض اللي انت هكا تحلم بهم تلقاهم وسيبوزون نلقاو صوت صافي ولا جوي كيما تحب انت، اعطينا مختلف السهرات اللي تنظمها لنا.
1: والله سامحني انا مبدئيا ما نقبلش كون رئيس مهرجان وخاصه في الوضع اللي احنا فيه. فهمتي لا
0: يا سي محمد احنا قلت لك مبدئيا ونفرضه على فرض على فرض.
1: بس سامحني نقبل في العسل.
0: أيوة.
1: انا طبعا نكمل لك ملاحظتي بعد كده تفهمني علاش قلت مبدئيا ما نكونش.
0: فهمتي
1: لا مش نكمل لك يعني علاش عملت قطع مقطوع للمهرجانات. من ناحيه اخرى ما تقول تقل الشرب خليت ربي يعني ما تقول الانسان السكر يطيح سواء هما جايين شربين او معناتها في الساك بتاع البنات اللي معاهم بعد كده يعطوا الفستير للتواليت يشربوا ويطلعوا زيتوا كاني ثم مسابقات.
0: باهي يا سي محمد فما سلوكيات معاك سلوكيات خايبه وكل في المهرجانات، اما زيد فما جانب ممتاز وفما جانب باهي نركزوا على الباهي وتو الخايب تو ان شاء الله نعملوا على انه يتنحى.
1: والحاجه الاخيره اللي هي سامحني اللي يعني انا معناتها كيما حكوا احنا بعاميه نقول احنا شنو احنا باش نساني اي شيء يتنفس ويكون اون بانيتا لازم نتبع اش ما قال ربي. فهمتي ربي معناتها انا هنا على الاختلاط وما شابه ذلك اللي كنت نحكي فيه توا. وبصفه عامه احنا وقت نعمل حتى في جوجل شنو حكم الغناء نلقاو كل شيء.
0: اسمعني يا سي محمد
1: نعم.
0: احنا الحصه
1: نعم.
0: ماهيش دينيه، الحصه هو برنامج ليالي المهرجان ونحكيوا على سهره المهرجان. ما احناش نقولوا نحضروا ولا ما نحضروش وشنو به وشنو خايب. انا قلت فرضا اذا كان فما سهرات ونحييك انك طلبتنا على اساس انه باش تعطيني مختلف السهرات اللي حضرتهم وشنو الحاجات الجميله في المهرجان والحاجات اللي نحب نلقاوها في مهرجاناتنا. هذا هو على هذا الاساس يا سي محمد.
1: نجاوبك على سؤالك فاضل انا مدير مهرجان ولا
0: فهمتي بالضبط. شو السهرات اللي تخليهم لنا؟
1: بالنسبه للوضع الحالي قلت لك ما نقبلش ما كاينش الله ممكن يتوضع البدل اللي نحو الافضل يعني مثلا نقول نجيب يعني ما نقول لطفي بوشناق يعني مثلا نقول نجيب
0: باهي لطفي بوشناق جالسنا زيدا
1: اي
0: ما شاء الله كانت سهره ممتازه نهار 29 جويليا.
1: نركز الاكثريه على المسرحيات مش على الغناء مش على السهرات
0: واضح
1: يعني التفادي الرقص وما شابه ذلك
0: واضح.
1: ان معناتها كيما تقولوا احنا نجيب ما تقولوا عباره كانسان يعيش جو اخر ما مش كل عبارة مش كل إحنا كمش ديسكوتك يعني عبارة المصريين.

0: راديو يعني فما شكون يتمك الراديو يجيك جديده فما كيف يتمك الراديو غادي يكون حاضر في الاستوديو يقول زعما يكون كيفاش يحكي انا ما كنكون نجيب ونشتي معناتها عباره على امسي يعني معناتها حواريه معناتها فهمت ولا
1: واضح يقول
0: المنصه فلاني يعطيه ما تقول مواضيع ويتبادل اطراف الحوار مع بعض
1: هذه نسخه جديده من عندك انت سي محمد فكره جديده لسهره من سهره المهرجان شكرا لك سي محمد شكرا يعطيك الصحه على الاتصال احنا نمشوا للنغمه هذه توصلنا لنشره الاخبار بعد نشره الاخبار ومضى شنيه فيصل ومضى اشاريه ومضة المبادر الذاتي وبعد نشرة الأخبار وبعد نرجع بكم بالموزيكا وسهرانين حتى لنص الليل
2: نخيط باش نعاون روحي أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم
3: أنا فريلانسر مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
4: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب
5: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
4: في عمرنا هذا وانا نفكر في السي ان اس اس
6: صنايع هيا حرفيين فريلانسر ولا تجار نخدموا مستقلين وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب إجراءات مبسطة ميكلفناش فلوس ووقت أما شنو نجمو نعملو نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو نطورو خدمتنا نحسنو وضعيتنا ويكون عنا سيناساس ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا
7: العاشرة ليلا
8: إذاعة صفاقس الأخبار
9: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وفي عناوين هذه النشرة نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تعلن مواصلة العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الكنا الثالث من أوت خرج لتعمير اختيارات التوجيه الجامعي رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادثة بومرداس في العالم مجلس السلام في غزة يؤكد أن حصر سلاح المقاومة مرتبط بانسحاب الاحتلال الصهيوني المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تحذر من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة من أوت حتى أكتوبر المقبلين البداية بشأن الجهوي وفي إطار العمل على تنشيط الحركة الجوية لمطار صفاقس طينا الدولي أفادت وزارة النقل بأن سلطة الطيران المدنية التونسية لا تعترض على دراسة أي مقترح يهدف إلى استغلال خدمات جوية منتظمة أو غير منتظمة في مجالي نقل المسافرين والبضائع انطلاقا من مطار صفاقس نحو أي وجهة دولية ضمن خطة عمل تشاركية تهدف إلى دعم نشاط المطارات الداخلية ضمن رؤية اقتصادية وسياحية وثقافية تأخذ في الاعتبار خصوصيات الجهة وهو ما أكده للأخبار النائب بمجلس نواب الشعب طارق مهدي
10: فيما يخص تفعيل مقترح السماء المفتوحة والأوبن سكالي عفوا العباد الحقيقة هناك حسب الإدارة العامة للطيران المدني ثم استراتيجية وطنية لوضع موازنة دقيقة بين الالتزامات الدولية وتحفيز الاقتصاد الوطني مع ضمان مصلحة المسافرين هذا بالنسبة للكلام اللي وصلنا من الإدارة العامة للطيران المدني أثر سماحهم في أحد الجلسات في لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية للطيران العمرانية وصلنا أنه ليس هناك الحقيقة قيود على الطيران الدولي، فقط ينادي كونفنسيون معناه يلزم تصير مع وزارة النقل في الاختصاص هذا، وهذه المسألة هذه تشجع عليها الدولة وتحافظ على المطارات الداخلية خلاف مطار تونس قرطاج اللي الحقيقة ساتوري برشا، ومنها مطار صفاقس اللي أعطاته تسهيلات استثنائية تتجاوز بعض الأحيان الاتفاقيات وصولا إلى منح الحرية السابعة دعم الانفتاح الجوي، هذا حسب كلام ديوان الطيران المدني.
9: في علاقة بشأن الصحي، أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم أن العمل يتواصل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وذلك أمام التقدم المسجل في مسار العمل المشترك مع الكنام. وأوضحت أنه سيتم عرض مخرجات هذه الأشغال على الصيادلة خلال الجلسة العامة العادية للنقابة المزمع عقدها خلال شهر سبتمبر المقبل. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التمديد في أجال الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي للناجحين في بكالوريا 2026 إلى غاية يوم الاثنين الثالث من أوت في حدود منتصف النهر. أفادت وزارة الصحة بأن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في مايو 2026 بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار سيتم حصريا عبر المنصة الرقمية specialité.msante.tn خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين الثالث من أوت على الساعة 9 صباحا إلى يوم الأربعاء الخامس من أوت على الساعة 9 مساء. صدر مؤخرا بالرائد الرسمي الأمر المتعلق بإسناد تمويلات صغرى على الشرف دون فوائد والموجهة لأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وللأفراد بسقف يتراوح بين 5000 و 25000 دينار. الخبير المالي والاقتصادي أحمد فهمي بوجلبان بين في تصريح اليوم للأخبار أن هذه القروض موجهة إلى ثلاث فئات، وهي الأشخاص العاديين وباعثي المشاريع وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما أوضح للعموم طريقة الانتفاع بهذا الدعم المالي.
11: القروض هذه هي موجهة لثلاثة فئات، العباد العاديين اللي باش ياخذوا قروض استهلاك عندهم الحق في قيد 5 ملايين، عندنا اللي عندهم تطير دا مشروع صغير 10 ملايين، وعندنا 25 مليون المؤسسات المتوسطة والصغرى والشركات الأهلية. الإجراء اش لازم يكون؟ لازم يكون البنوك تشد مثلا توا احنا في 2026 تاخذ المرابح نتاعها في سنة 2025 8% من المرابح نتاعها تحط بهم حساب خطوط تمويل على الشرف، تحل كونت البنوك هذه واللي عندها السوسة تصبها في هذاك الحساب وتعطي القروض للمعنيين بالأمر. هذه هو القانون من 2024 خرج في القانون. بالنسبة للمواطنين، أي إنسان يحب ينتفع بأي نوع من هذا القروض يعمل مطلب كتابي، أي بنكة يمشي لأي بنكة يعطي مطلب كتابي، والبنكة لازم تجاوبه في مدة أقصاها 10 أيام، ولازم معناتها بأثر كتابي تبعث له مراسلة ولا تبعث له ميل ولا تبعث له برقية تقول له المطلب نتاعو قبلوه ولا ما قبلوهش.
9: دعا ديوان الحبوب اليوم المهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات إلى إيداع ملفات عروض الخدمات لسنة 2026، وذلك في أجل نقصه يوم 31 من أوت 2026 خلال التوقيت الإداري الصيفي. وأوضح ديوان في بلاغ أنه سيتم بناء على مطالب الترشح الواردة إليه في الأجال المحددة إعداد قائمة بالمهندسين المعماريين والمهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات الذين سيتعامل معهم عن طريق التعيين المباشر خلال السنة الحالية لإنجاز مشاريع البنايات المدنية. وأضاف أن ملف الترشح يجب أن يتضمن الوثائق المطلوبة المبينة بالبلاغ، مشيرا إلى أن عملية إعداد القائمة تتم طبقا لمقتضيات قرار وزيرة التجهيز والإسكان المؤرخ في 31 من جانفي 2024. دبلوماسيا، جرت عصر اليوم مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون. وقدم رئيس الدولة خلال هذه المكالمة أحر تعزيه على أثر الحادث الأليم الذي جد صباح اليوم بولاية بومرداس وخلف عددا كبيرا من الضحايا، مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء الجرحى الذين أصيبوا في هذا الحادث. هذا وأعلن الرئيس الجزائري اليوم الحداد الوطني لمدة 3 أيام مع تنكيس العلامة الوطنية عبر كامل التراب الجزائري، وذلك أثر حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بولاية بومرداس انحرفت عن مسارها وأدى في حصيلة مؤقتة إلى وفاة 25 شخصا وإصابة 44 آخرين. وقالت الحماية المدنية الجزائرية أن الحصيلة لا تزال أولية وقابلة للارتفاع مع استمرار عمليات التدخل. في أخبار العالم وفي تطور جديد بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة، أعلن مجلس السلام عن بنود خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، وقال أن عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ستبدأ بعد دخول اللجنة الوطنية والقوة الدولية إلى قطاع غزة. وقد رحبت دول عربية بالتوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ المرحلة التالية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذ الاتفاق ضمن جدول زمني محدد والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب طفل فلسطيني مساء اليوم برصاص مستوطنين صهاينة، كما أصيب شاب آخر خلال اعتقاله على يد الجيش الصهيوني فيما واصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدات ومدن عدة في الضفة الغربية المحتلة. في بقية أخبار العالم، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عونا التفجيرات الصهيونية التي استهدفت اليوم قلعة الشقيف اعتبر أنها تشكل تصعيدا بالغ الخطورة وتهديدا مباشرا لمسار اتفاق الإطار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن بلاده ستواجه ضربات قاسية للغاية لإيران، متهما طهران بأنها لم تتعامل بصدق مع واشنطن خلال عملية التفاوض وفق تعبيره. أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، معتبرا أن هذا الإجراء لا مفر منه لحماية أمن مواطنيه والدفاع عن حدود أوروبا عقب ما شهدته الحدود بين المغرب ومدينة سبتة من تدفق غير مسبوق للمهاجرين. وقالت إسبانيا اليوم أنها نجحت في احتواء التدفق الهائل للمهاجرين، مشيرة إلى أن غالبية الأشخاص الذين عبروا الحدود برا وبحرا وتجاوز عددهم 50,000 بدأوا بالفعل في العودة الطوعية. وذكر ممثل الحكومة الإسبانية في جي بي سبتة أنه تم انتشال 57 جثة من الجانب الإسباني للحدود، مشيرا إلى احتمال وجود ضحايا آخرين في الجانب المغربي. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تعلن مواصلة العمل بصفة عادية في إطار الاتفاقية التعاقدية مع الكنام. 3 من أوت خرج لتعمير اختيارات التوجيه الجامعي. رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادثة بومرداس. في العالم، مجلس السلام في غزة يؤكد أن حصر سلاح المقاومة مرتبط بانسحاب الاحتلال الصهيوني. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr radiosfax.tr
12: إذاعة صفاقس.
13: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
12: عشرة ديمة.
14: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول أنك تحفظ كلمة العبور أو تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
15: ليالي المهرجان.
16: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: ليالي المهرجان.
1: أهلا وسهلا بالجميع، تحياتي لكم، مساء الخير، مساء النور لكل من التحق بنا الآن في الاستماع. نسهر مع بعضنا في ليالي المهرجان مع سهرات المهرجان ومواعيدنا الثقافية والناس اللي مولعة ومغرومة بالمهرجان، وفما مهرجانات نبدأ نستنيو فيهم كما شيخ المهرجانات مهرجان عقارب للفروسية. كل عام الناس تبدأ تستنى فيه ذيك العروض متاع الفروسية، وحاجة مزيانة برشا، ولقب بشيخ المهرجانات من أقدم المهرجانات كما مهرجان سيدي منصور زادة كيف في صفاقس. الدورة المرهية هذه 61 لمهرجان عقارب، والليلة السهرة عندهم سهرة آمنة فيخر. بعد يقول لي في اللحظات منعرفش توا خرجت ولا ما خرجتش بفضاء السوق البلدي الأسبوعي بعقارب. سي محمد بن إمنة كاتب عام جمعية مهرجان عقارب للفروسية معنا على الخط الهاتفي، يعطينا الأجواء العامة توا في سهرة الليلة لمهرجان عقارب. سي محمد أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك أختي الغالية وبكامل المستمعي إذاعة فقط.
1: مرحبا بكم، تحية لكم. يظهر لي نسمع في صوت أمنة فاخر خرجت.
2: أمنة فاخر تو في اللحظة هذه بدأت تغني معنا، عندها تقريب ثواني طلعت على ركح سوق الأسبوعي بعقارب.
1: نعم، الجمهور موجود بكثافة. أعطينا الجو العام غادي يا سي محمد.
2: نعم،
1: أعطينا الأجواء الجو العام.
2: والله الأجواء هنا بشكل عادة منها رواد مهرجان عقارب الفروسية أو في المهرجانهم والعاداتهم وتقاليدهم ديما معناها ما شاء الله، معناها سواء كانت فروسية ولا جميع الفقرات معناها ديما تعمل كومبلي بسم الله ما شاء الله معناها علينا ولا على أولاد عقارب.
1: نعم، البارح عشاق الحضرة كادوا البارح مع رياض الشابي، كيفاش كانت زيادة سهرية البارح؟
2: أنا باش نخص لك، هو المهرجان هو خصيته فروسية.
1: نعم،
2: وبالطبيعة الحضرة هي جزء معناها من جزء من تراث العقربي، معناها هذه حاجة معناها حاجة مقدسة عندهم، معناها بالنسبة لهم هم اللي ما جوش الحضرة ما عندهمش مهرجان. وكانت معنا سهرية ممتازة، يعطي الصحة رياض
1: الشابي،
2: عاد ليلة مزيانة ويعطي الصحة.
1: أعطينا عروض الفروسية والأيام بالضبط، شنو عنا بالضبط سي محمد؟
2: بالنسبة لليوم أنا كان سباق الخيل بمركز كباجة في سباق العربية البربرية أمهار 3 سنوات والخيول الكبار ما فوق 4 سنوات، معنا كانت زوج سباقات. وكان معنا العشي في المساء معنا بفضاء المشاف كان المداوري، وهذا معنا المداوري أصلا حتى هو عنده عشاق معنا سواء من عقارب أو مخارج عقارب، معنا ما شاء الله معنا عنده ناس معنا تحبوا برشا المداوري. وإن شاء الله معنا بداية من غدا السبت 1 أوت معناها مش تكون عروض المشاف الألعاب الفروسية اللي هي معناها كما يقولوا يسموها جارية العقد وجارية الأزواج وجارية الفرس، معناها ما شاء الله معناها عندنا من برا، معناها فرق من برا من جربة من فوار من دوز من برشا بلاي، تقريبا 5 ولا 6 فرق خلاف معناها أولاد الجهة معناها بسم الله ما شاء الله عليهم، معناها بالمناسبة نقدم لهم التحية معناها فرسان عقد
1: ما شاء الله. اي، وعندنا الاختتام يوم الأحد ده.
2: الافتتاح يوم الاحد.
1: اختتام ولا مش
2: الاختتام؟ الاختتام معناها مش تكون الفنان عفاف سالم ان شاء الله.
1: عفاف سالم
2: معنا العاشرة ليلا
1: مع ليم الدخول يا سي محمد.
2: حاضر كالعادة معناها بداية تقريبا من الساعة 6 مساء مش تكون معناها المشاف معناها كالعادة معناها عروض الفروسية كالعادة.
1: امنا فيخر بديت تغني؟
2: عامنا طوب تغني، قلت لك معنا من خليت المكالمة معك هي وقتها بدأت السهرة متاحة،
1: بديت السهرية إن شاء الله.
2: وكان جاتنا هي في معنا في 2019
1: مش أول مرة،
2: جاتنا في 2026 في الدورة 61 كانت معنا قبل عطا هي الجاتة، وأنا في الكوليس معنا كنت أنا معنا بحلاك بين المنطقة بقل ما تخذني على المباشر قالت لي معناها عقارب بلاد مزيانه وجمهورها مزيان وان شاء الله معناها تتعدى السهريه مزيانه.
1: ان شاء الله السهريه مزيانه وعشاق امنه فيخر نمشي نخلي لهم زاده امنه فيخر نعيشوهم شويه من الاجواء اللي عندكم غادي في مهرجان عقارب. شكرا لك سي محمد بن امنه.
2: يعيشك كل الشكر وبارك الله فيك.
1: سهره طيبه لكم لكل عشاق المهرجان.
2: يعيشك بارك الله فيك.
1: شكرا
2: وشكرا مره اخرى.
1: شكرا. فما زاده دوره كره قدم في عقارب باش يشارك فيها نادي إذاعة صفاقس بعد شوية ونعرف التفاصيل. عفيف سالم بعد غدوة أكيد هيت نسمعوا إمنا فاخر وبعد طوال نمشي وزيدا لدورة الكرة القدم اللي بشي يضمها مهرجان عقارب مع زميلنا جوهر بوستة اللي مسؤول على نادي الكروي هكا فريق الكرة القدم بنادي إذاعة صفاقس. إمنا فاخر وهنا رجعين.
0: ليالي المهرجان.

0: هذه شنية هذه يا فيصل؟ مرحبا بكم بها مزيانة التابي اللي بديت بيها. احنا نكمل معاكم سهرية حتى للنص الليل طوال 11 غير 4 على موجات إذاعة صفاقس. مازلنا مع خبيراتنا مع مهرجاناتنا. هو الحلو في المهرجان تلقى الموسيقى تلقى المسرح تلقى السينما تلقى زيد الرياضة وليد فما دورات قدم زيدا نقاهم في بعض المهرجانات كما مهرجان عقرب اللي منذ قليل كان معنا سي محمد بن يمنة كاتب عام جمعية المهرجان عقرب للفروسية وعطانا أجواء السهرة اللي بديتها الفنانة إمنة فاخر وإحنا خلينا لكم إمنة فاخر وحطينا لكم زيدا عفاف سالم اللي بيش تأثث سهرية بعد غدوة الليل وفما زيدا مباراة كرة قدم فيها نادي إذاعة صفاقس. وعلى ذلك حبيت جوهر اللي هو مشرف على النادي حبيت يعطينا أكثر تفاصيل. جوهر أهلا وسهلا بك على موجتنا.
1: مرحبا بك ريم، تحية ليك وتحية لفيصل على الإخراج وتحية للمستمعين الكل.
0: شكرا يعطيك صحة. جوهر نادي إذاعة صفاقس نادي كرة قدم مشارك في مهرجان عقرب للفروسية، أول مرة المشاركة هذه ولا فما مشاركات أخرى؟
1: هذه أول مرة تتوجهنا الدعوة باش نشاركوا مع في المهرجان.
0: المبادرة كانت من شكون؟
1: المبادرة كانت من إدارة المهرجان.
0: أوكي.
1: وفقط أنا حبيت قبل من نحكي على المهرجان تصحيح أنا عضو
0: بالنادي
1: بالنادي يعطيك الصحة وبالمناسبة تحية لرئيس النادي رشيدة الغريبي.
0: نعم سيدة رشيدة وكل أعضاء نادي إذا تسفيق. نعم
1: نعم نعم نعم.
0: أي المباراة
1: اتصلوا بينا معناها الأخيان من أعضاء مهرجان الفروسية بعقرب على أساس ننظموا هكا مباراة احتفالية معناها في إطار معناها احتفالهم هم بالمهرجان الفروسية. تم التنسيق بيناتنا والمقابلة إن شاء الله مش دور غدوة في 5:30 تاع العشية. دعوة دعوة لل رواد مهرجان باش يجيو يحضروا باش يشجعوا فريقهم هما مش فريقنا احنا
0: احنا تمجي احنا احب لا احنا جمهور الاذاعه اكثر راهو جمهور الاذاعه غدوه يجيكم يا جوهر
1: باش يجيو على كل حال
0: باش يشجعوا اعضاء نادي الاذاعه. نعم
1: اي غدوه ان شاء الله المقابله 5:30 كما قلت المقابله معناها استعراضيه مقابله
0: وديه معناها اي
1: بالضبط تجمع نادي اذاعه الساق بالقدماء الجمعيه العريقه كوكب رياضي بعقرب اللي نتمنوا لها ان شاء الله سنه موسم ان شاء الله متميز وان شاء الله نراوها كما سقيت الدير نراوها في الوطني ان شاء الله
0: ان شاء الله.
1: اي خاطر ما تعزمش الامكانيات ما تعزمش الكفاءات باش نراوهم في الوطني. كما قلت معناها هي مقابله احتفاليه معناها تعرف انت الاجواء نتاع الكره اغلبيتها اللاعبيه تقعد بالسينما ترشى بعضها هكا فرصه معناها فرصه نتقابلوا مع بعضنا نسترجعوا ذكريات الشباب ذكريات الصغر فهمتني ذكريات الكره.
0: ترينيتو ولا ما ترينيتوش يا جوهر ليميت هذوما؟
1: احنا ديما
0: تحضير للمباراه
1: احنا ديما نترنوا كمعناها كما قلوا معناها حاسين في الخمس سنين
0: حاسين في الخمسة ستة إذا ديما تترني جيب ربي
1: اسأل فيصل المرزوقي تقول لك قديش نترني خاطر عندنا مهاجم خطير لمحالة هو يمكن حيث
0: فيصل مهاجم
1: اي غير معناها الظروف معناها ما تسمحلوش خاطر بحكم انه يخدم غدوة فهمت ما ينجمش يلتحق بينا اما معناها عنصر فعال في النادي
0: انت تلعب ولا ما تلعبش غدوه تكور
1: لا لا انا من معناها كما نقولوا الجماعه اللي سي معناها كملوا ولينا نشرفوا برا معناها
0: مشرف على النادي
1: اي واحد معناها تو بدين معاش يجيو
0: لا بيس بس انت صغير يا جوهر
1: اي نعرف اما معناها الواحد يلزم تعرف الرياضه يلزمها
0: هذاك علاش نقول لك تتنريني ولا لا هيك علاش قلت لك لونترينمون لازم منه باش واحد يكور ويلقى روحه في فورما دونك لازم اشور ديما يترينا
1: ما هو الواحد زاد بحكم التزامات مهنية التزامات عائلية.
0: فيصل قال لك رجوع ربي فيصل.
1: ما بالضبط يعطيك الصحة رجوع ربي. أكل الواحد معناه الوقت بصراحة معناه ما ضيق وما يلقاش وقت معناه باش يترنى.
0: مربوحة إن شاء الله إن شاء الله مربوحة. أي
1: هو النتيجة راهي ما تعني شيء قدام كما قلت لك معناها قدام هذاك
0: اللقاء والروح الرياضية اللي باش تكون
1: تحضر الأحباب والأصحاب وتشوف ناس معناها عندك مدة ما ريتهمش معناها.
0: شاركتوا قبل في مهرجانات أخرى ولا جوهر ولا أول مرة هذه؟
1: أول مرة
0: دونك جو جديد أجواء جديدة حاجة به حاجة تنضاف للمسيرة النادي وإن شاء الله موفقين إن شاء الله غدوة حي إن شاء الله مربوحة
1: إن شاء الله. هما معناها مشكورين اللي فكروا في المقابلة معناك
0: المبادرة هذه أي
1: مقابلة استعراضية ومقابلة متاع أنا متاع الجو ماهيش متاع منافسة ومتاع كما نقول كما المقابلات اللي قبل كنا نلعب فيه مثلا في الدورات ولا هذه مقابلة معناها متاع عندها طابع احتفالي طابع متاع ودي فهمتني. أنا نشكرهم على المبادرة اللي فكروا في إذاعة الساق
0: تحية لهم سيمونير
1: أي بالضبط مشكورين ان شاء الله بون قالوا لنا ما غدوا مش نفرحوا بكم فهمتني. احنا
0: مش يفرحوا بكم مش خليكم تربحوا الدور لي
1: احنا كي معناها

0: تكون هذه معناها
1: بدرت خير.
0: دعوات زيد بدرة تكون دعوات أخرى في قادم الدورات الجاية
1: إن شاء الله.
0: أنا
1: في حتى في مهرجانات أخرى نعم
0: إن شاء الله. دعوة للجمهور غدوة باش يجي يتفرج مشترك في مقالة عربية فهمت. دعوة للجمهور مهرجان عقارب الفروسية باش يكون حاضر غدوة, ودعوة للجمهور نحن زادة باش يكون حاضر
1: ان شاء الله. كل مستمعي اذاعه صفاقس احب الاذاعه غدوه حيكونوا حاضرين باش يشجعوا احب النادي اذاعه صفاقس.
0: مرحبا بالناس الكل, وطبعا نخليوا فيصل الاستاذ فيصل
1: مرزوقي.
0: مرزوقي هو المنسق العام نتاع الجمهور,
1: منسق الجمهور غدوه حي فيصل
0: اتحدى.
1: نعم موافقين يا جوهر, يعطيك صحه نسنا برشا في السهريه.
0: يعيشك شكرا على الاستضافه.
1: العفو.
0: وتحيه ليك والمستمعين اذاعه صفاقس, وديما نقول معناها إذا عرفت هذيك الدار اللي تلمنا الكل, وهي تلم الناس الكل وتلم مهرجان الكل, ومن جملة مهرجان تذوم مهرجان الفروسية بعقارب. ومرحبا بالناس الكل.
1: مرحبا جوهر.
0: مرحبا بمهرجان الكل زادة.
1: يا جوهر بعيدا عن الكورة وبعيدا عن المداخلة هذية, أنا سألت في البداية قلت شنو ما السهرات اللي قاعدوا لكم في بيلكم هكا كي دخلتوا المهرجانات, شكون الفنان اللي تتمنيه هكا تلقاه في المهرجانات بالنسبة لي كنتي السؤال اللي كنتي توا جوهر شنو انت تخدم برشا في المهرجانات السهرات اللي بقات في البيل من أروع ربما السهرات ربما فمشي طرايف قعدت في البيل جوهر فمشي فنان تتمنى تلقاه تدخله.
0: الله يصدق انه الأمانة الواحد بون لا محالة باش ما نتعصفش على الأذواق لأنه مسألة ذوقية هي
1: أكيد.
0: كل واحد وشنو ذوقه. أما طبعا. نحكي على تفاعل الجمهور ونحكي على مع التجاوب الجمهور ونحكي على صراحة سمى موجة جديدة من الشباب خاصة عن الراب.
1: نعم.
0: موجة جديدة موجة جديدة ولو مش جديدة هي قديمة متجددة
1: صحيح قديمة متجددة وأذواق الشباب تمشي معها برشا
0: بالضبط. معناه كي ترى تفاعل الجمهور وترى كيفاش يعيش مع الفنان وكيفاش يتعايش مع الفنان هي سورتو الراب انه فن شارع
1: ويحفظ كل أغاني
0: لا
1: تبدا باهت وقتاش حفظوهم زيدا
0: جستما هو راهو راهو خاطر هو هو الراب هو أغاني شارع معناه مش تلقى فيه الكلمة
1: الباهية والخايبة
0: الباهية والخايبة. وقت اللي إنسان ينتقي كلماته ويخرج لك موزيكا نظيفة ويخرج لك موزيكا ما فيهش كلام معناها خارج على الموضوع كما مرتضى كما كما
1: رؤوف ماهر رؤوف
0: لا لا نحكي على الراب نحكي على الراب
1: الراب اي كازو كازو البارح
0: كازو يعطيك الصحة كازو
1: نوردو نوردو اي
0: يخرج على النور ده يعطيك صحة يخرج على ال على ال الشرب الكل ويخرج لك مادة نظيفة مادة معناها تيجي نسمح لك بيروس صغير ونسمح الناس الكل وما ما فيهش شكل العنف اللفظي ما فيهش شكل يحكي لك قصته ويخليك تعيش معناها في حياته وأنا داير معناها فزني هو الكلمات على أغاني كي سألت قالوا لي معنى يحكي في حياته
1: يحكي على حياته على أبوه اللي توفى اللي خليهم اللي عمو ماتوا معناها غاروا له على الارث نتاعو هذا نقصد على كازو راهو
0: اي كازو
1: برشا اي برشا شباب مغرومين به برشا وبالحق حتى بعيد على اللفظ العنف اللفظي بعيد
0: تقريبا ستيل نتاع الشامي معنى يحكي على حياته معنى ويحكيها بحساس وبيان سور مش يحكي على روحه مش يحكي ب مشاعره ومش يحكي بحسس
1: دونك يتعاطفوا مع الشباب الكل يتعاطفوا
0: بالضبط هذا معناه اللي
1: هذا بالنسبه للشباب ليك انت جوهر.
0: والله انا ما نكذبش عليك انا ثم برشا فنانين عجبوني وبرشا فنانين حضرت لهم معناه فريمون وائل جسار في حاجه بالحق معناه اكثر من روعه كصوت كحضور
1: دخلت 27 جويليا
0: اكيد ما حضور وصوته صوته ياسر فيه حنيه وفيه هكا صوته معناها رومانسي بصراحة بالنسبة لي أنا مبدع الجسار رؤوف ماهر كيف كيف رؤوف ماهر سنة من عرش برمجينو برمجينو
1: في صفاقس لا
0: في
1: أما موجود في مهرجانات أخرى
0: ممتاز جدا رؤوف ماهر
1: مرتضى زيدا ما شاء الله
0: مرتضى مرتضى مالورزمو سنة معناها زيدا كيف كيف واحد من نقعد في الراب معناها بلطي مالورزمو معناها اعتزل المهرجانات واحد معناها خدمت العمي وزادة روعة
1: بعضنا في بلدي.
0: ايه ايه

0: بالضبط بعضنا فنانين اخرين. انا ثم فنان ما نعرفش مش نقول لك عليه, هو فنان ولد الساقس وصوت وحضور, شفتوا الصوت صوته رهيب ويعجبني. يمكن اعلاميا مظلوم اما عنده صوت فنجي بريمو حسن, حسن من ناجي. الأصوات اللي بالحق معناها
1: بالفعل
0: في مهرجان
1: جريمدا
0: ساقية الدير صراحة عنده صوت
1: بالحق حسن ناجي من بين الأصوات الرائعة في سفير
0: يطربك صوت بالحق رهيب. أنا ما
1: يا فيصل الجمهور عايز حسن ناجي.
0: أي بالضبط حسن ناجي. أنا بالنسبة لي أنا مظلوم إعلاميا نتصور كان جاء عنده معنا مسلطين عليه الأضواء عالمين, نتصور أحسن من أسماء الكبيرة في تونس.
1: نعم أي والله بالأسماء معاك نظم صوتي صوتك يجور يظهر لي نفس الجيل هكا نفس الميولات متاع الاختيارات نفس الذوق تقريبا.
0: وبالطبيعة جو نحن عندك المحفل الجربي ما ولا محالة مازلت ما صارتش, عندك مرشد قليلة, عندك هذو ما معنا الجو التراثي اللي
1: الزيارة
0: الزيارة يعطيك الصحة. زيادة كيف فكرة جديدة هي كتصور وفكرة حلوة ياسر لك شفمه هو
1: الناس اللي تغني
0: يعطيك الصحة لك شفمه
1: جهاد جبارة
0: ولا
1: اثنين اوت
0: سمحني في جهاد جهاد جبارة فريمون زيادة عنده سبكتاكل حاجة جديدة حاجة معناها ما صارت قبل فهمت هكا كما نقولوا عمل
1: عنا جهات وفما زيدة نفس الكونسيبت هو المغربي بوتشار 8
0: أوت لا زيدة شفمه ولدنا
1: هلال هلال بن عمر هلال غني مع
0: هلال
1: زيدة ممتاز. أنا ديما نسأل وينه هلال في مهرجان صفاقس الدولي يسحق أنه يطلع المهرجان صفاقس الدولي.
0: هذه تقريبا بالنسبة للعروض الغنائية. بالنسبة للعروض المسرحية صراحة معناها ما خدمتش برشا عروض مسرحية يبقى هكا الجنراسيون الجديدة هذه اللي خدمت في سيتي العزيزة وخدمت في معناها في المسلسلات اللي سيتكوم اللي حادوا في الذاكرة بصراحة قاعدين يتحسوا يجتهدوا ويحبوا يخدموا. أيضا زادة ما ننساش ثم مسرحية ثم مبدع من الساقس ويخدم في خدمة جبارة الحشيشة
1: حاتم
0: الحشيشة
1: نعم مركز فنون درامية بصفاقس مشرف عريزة
0: عنده مسرحية اسمها سطوات فيها الممثل الكبير منصف لوكيل زادة ممتازة جدا. عروض مسرحية كما قلت لك معناها معروفين أربع أسماء اللي هما ولو انهم اغلبهم اولاد ساقسهم
1: صحيح
0: شفمو اللي مثل
1: عندنا سنا في صفاقس عندنا مسرحيه جعفر بسي جعفر القاسمي في
0: جعفر القاسمي
1: 15 عود
0: اي جعفر القاسمي حتى جعفر معناه عنده جمهوره هو المسرح بصفه عامه عنده
1: وجهه الجندوبي زاد دارت بالباهي في بيج بوس ما شاء الله
0: أي وجه الجندوبي أي صحيح وشما أصوات أنا ممكن أقول لك مثلا أقول لك درة بشير معناها أصوات أي اللي يعجبوني ثم جيل زادة طالع جديد نتاع الله غالب احنا كما قلت معناها في الأخر راهي الميديا هي اللي معناها
1: توجه شوية صحيح
0: هو تقصير من الفنان خاطر ساعة كي تحكي معاهم يقول لك لا وأنا من الميديا وما نحبش وما كذا تقصير من شويه من فنان تقصير من من من شويه من وسائل الاعلام اللي بالحق والحمد لله احنا في وسائلنا العموميه نلقاهم معنا موجودين حاضرين
1: أكيد. نعم.
0: اما في الخواص ما
1: في الخواص حسابات اخرى وصناعه نجوم صحيح ندخلوا في خانه صناعه النجوم. يعطيك الصحه جوهره نسنا برشا في الزهريه ميرسي بوكو يعطيك الصحة وليلة ومربوحة إن شاء الله غدوة في المباراة.
0: تحية ليك وللكيب كاملة فيصل معاك من عشر الاسكوب في الأخبار
1: فيصل ونعمين في الأخبار وسالم سالم عيسى
0: تحية لخونا
1: في غرفة الهاتف. نعم
0: هذاك هو سيان جوار هذاك ملاعب قديم معنا
1: سالم
0: أي
1: اي سالم وعندكم اسامه زيد يظهر لي اسامه عبد السلام
0: اسامه هو الحارس نتاعنا هذاك
1: حارس
0: اسامه اسامه الاخر اسامه المليتي
1: اسامه المليتي زيد هو اللي قايد الرحله هو اللي جابني للراديو تحيه لهم
0: يسري براوي
1: يسري اي
0: قايدوم قايدوم اي هو داير الكابتن تاع الجمعيه معناها هو قايد الفريق
1: اي ما شاء الله عليكم ان شاء الله متميزين
0: حتى سيت وشيت بلي لحظه وعندنا ملاعب جديد زاد منتدب جديد
1: شكونو
0: انور بوجلبان
1: اي تحيه زميلنا التقني الجديد انور بوجلبان مربوحه من غدوه مربوحه ان شاء الله
0: يعطيكم الصحه يعيشك يعيشك سلام على الليد كل
1: يعيشك شكرا لك صباح الخير شنو هي النغمه اللي اخترتها لنا يا فيصل نرجع بالنغمه هذه وبعد باش نرجع نحكي على حاجه على مسرحيه ما كنا نحكيو على المسرحيات توا مع جوهر لكن على مسرحية ما تعرضتش في صفاقس نتمنيها تتعرض ما هي تعرضت بشكل معناها عرض الأخير في كارتاج ليمات هذية للمبدع للفنان معز التومي للقرهمانة بعد النغمة توا نحكي لكم عليها

0: ليالي المهرجان.
1: ليالي المهرجان توا 13 دقيقة بعد الحديث، وقلت قبل النغمة هذية، النغمة اللي اختارها لكم فيصل، يعطيك صحة على الاختيار يا فيصل، باش نحكي على مسرحية. مسرحية في الحقيقة خطفت كل الأنظار وبرشا ناس شافوها وحكيوا عليها برشا، سالت برشا حبر على مستوى الصحافة المكتوبة والمسموعة. نحكي على القهربانة المخبل في كوبا اللي هي كوميديا سوداء، ضحك أم هي تفكك تناقضات المجتمع. المسرحية ذي تبثت نهار تعديت نهار لحد اللي فات 26 جويلية في كارتاج، تأليف وأداء الفنان معز التومي، مونو دراما يواصل من خلالها مشروع المسرحي القائم على توظيف الكوميديا السوداء والسخرية الاجتماعية لقراءة الواقع التونسي ومساءلة التحولات متاعه. المخبل في كوبا القهرمانة، يواصل معز التومي في تقمص شخصية المرأة الكبيرة العجوزة. نتذكروه قبل هو وعزيزة بولابيار في فركة صابون، أما المرة هذه مونو دراما وحده في القهرمانة. يمشي المساحة أكثر عمق، الشخصية تتحول ذي الشخصية الشعبية هي القهرمانة إلى صوت يحمل الذاكرة الجماعية. برشا ناس يراو في القهرمانة النساء والجدود والنساء الكبار والبركة اللي في الدار، يقارب أسلوب مغاير قضايا المجتمع التونسي وتحولاته خلال السنوات الأخيرة. في الحقيقة العمل هذايا وصفوه برشا ناس انه هو عمل كبير برشا وعملاق، ربط السيلة ما بين معز التومي وجمهوره، يتحول المتفرج لشريك في صناعة اللحظة المسرحية في العرض. نجح عرض مسرحية قهرمانة المخبل في كوبا للممثل معز التومي في خطف الأنظار كما قلت نهار الحد اللي فات ضمن فعالية الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. الحاضرين تفاعلوا منذ اللحظات الأولى مع معز في عرض جمع ما بين الكوميديا الساخرة والنقد الاجتماعي وأداء متميز، إخراج محكم، تتويج بأجواء احتفالية، تصفيق حار، عكس نجاح السهرة والإقبال الجماهيري الكبير اللي رافق هذا الموعد المسرحي. إلا أنه معز التومي في ندوة صحفية أعلن أنه ما عادش ينجم يعمل عرض آخر لشخصية القهرمانة. معز التومي يمر بظرف صحي صعيب، يقول أنا عمري 53 سنة وهذا آخر عرض نعمله لأسباب صحية وما عادش النجم نعمل حتى عرض آخر. وحتى الطبيب متاعه حاضر في المسرحية، حضور زيادة باشا فنانين دخلوا للعرض هذايا وشجعوا معز لأنه يستاهل أنه يشعر بدعم زملائه من وسط الفني، من الممثلين، من الفنانين على مستوى الغناء كما صابر الرباعي اللي كان حاضر، محمد الجبالي في المسرح كانت وجيه الجندوبي حاضرة، سناك سوس اللي صاحبته في الليالي البيض اللي كانت معاه في الليالي البيض، عزيزة بولابيار، جودة ناجح، برشا فنانين في الحقيقة هذوما اللي شفتهم وتفرجت فيهم وحكيوا على معز التومي على مسرحيته دخلوا لأنه معز يمر بفترة صعيبة، قاعد يصارع في المرض ورغم هذايا أخذ على عاتقه أنه يعرض مسرحيته في قرطاج، وقال هذا آخر عرض، كان حاضر في البرايف جمعة كاملة وخايف حتى طبيبه اللي معاه كان خايف عليه، قالوا كيفاش باش تعمل عرض في الطقس هذايا في السخانة هذه بالمجهود هذايا راهو مش سهل، مع اللبسة اللي تسخن برشا، لبسة القهرمانة اللي لبسها معز حتى في التصاور تظهر، فما هيك اللبسة الزمنية الفوطة والبلوزة ومطرزة وبالليدين معناها فيها برشا لبسة مع البريك اللي في الشعر اللي فوق الراس مش سهل. حتى طبيبه قالوا راهو فما خطر على صحتك، خطر مازال كيخرج من أزمة صحية حرجة. معز في المسرحية كرم ما كرمش كان أمه، كرم مرضى زهايمر الكل. اخطف المسرحية هذه أكد أنه المسرح زاد على ركح مهرجان قرطاج عنده مكانة كبيرة. أنا مش نسمع مقطع من المسرحية اللي في اللقطة هذه، في لقطة المسرحية اللي كرم فيها الوالدة متاعه، والدة معز اللي مريضة بمرض الزهايمر، وبرشا ناس تتألم كي عندها أبوها ولا أمها مرضى بمرض الزهايمر، راهو ما تصورش قديش يألم. عمل أوماج للوالدة متاعه اللي هي على قيد الحياة، ورغم هذية لهي بها وعطى وصف للوالدة متاعه. وكان الأوماج هذية مش كان للوالدة، لكل مرضى الزهايمر. هيت نسمعوا مقطع صغير ركزوا معاه، وبرشا جمهور راهو تفاعلوا مع المقطع هذية، وبرشا منهم بكاء على خطر مس حاجة واقع تحكي في حاجة عايشينها. هيت نسمعوا معز في مقطع صغير من المسرحية.
0: أغزلت للمراية باش نشوف وجهي جا وجهك قدامي، يعني كتايها غزرتك فارغة وحكي مع روحك تتكلم وحدك حلت ما عرفتش شنو كلمتك عيطلك صحت ما سمعتنيش ما جاوبتنيش ما عرفتش تفكر جيت مرضى النسوة نسيت نسيت لساني من البلايص والعبيد العقل سارح الكلام حروف للعمر سكات وبين الليل والنهار حربوشت كل يوم ترقبك كان نفس يحكي القلب يدق يحسن في الوقت اللي يتعب ويغزر للوقت اللي مزال

0: لي ما تخافش ما تخافش ماكش وحدك. اقرا كلام ربي في قلبك يونسك يحميك تو تحس روحك عملاق.
1: هذه وصية والد معز التومي، ما تخافش ماكش وحدك، معاك ربي ومعاك كلام ربي. وكانت صورة الوالدة متاعو حاضرة حتى في الإكرام، معناها في الخلفية متاع المسرح البوديوم. معز في اللحظة هذه ما كرمش كان والدة متاعو، كما قلت لكم كرم كل مرضى زهايمر والمحيطين بهم، لأنهم المحيطين بهم راهم يتألموا. فما ناس يعلم بها ربي كيفاش عندهم مرضى كبار السن ومرضى بالزهايمر، كيفاش ينساوهم، ينسى صغيره، ينسى ولده، ينسى بنته، حاجة توجع على الاخر. هيك علاش قلت راهو فما برشا ناس بكاو وضحكوا. هي الكوميديا السوداء في المسرحية هذه. تمنيت اني ندخل المسرحية بالحق. يا فيصل، كيف تفرجت في برشا فيديوهات، تمنيت كانت في صفاقس ودخلني لها المسرحية. فما برشا فنانين كما قلت دخلوا المسرحية قهرمانة المخبل في كوبا باش يشجعوا معز التومي، باش يكونوا معاه، باش يكونوا يد واحدة محليه تأزرهم، كما قلت منهم صابر، سناء، وجهة الجندوبي. هيت نسمعوا مش قالوا فيه ونرجع لكم.
2: معز لايكسلي ممتاز جدا، يعني دي ديتاي حلوين برشا عملهم، سي ان غون اكتور ونحبوا برشا انا معز، وسورتو لوماج للوالده نتاعو. دونك سي تري توشان. نتمنى له ان شاء الله الصحه قبل كل شيء، وان شاء الله دائما بوكو سوكسي ان شاء الله.
3: كنت نتمنى هو يجي يعمل به مع تعرض في مصر، دونك هاو ربي سهل مع تواجد في تونس وهو في كرتاج. فخوره بزميلي وصديقي اخويا العزيز معز، عامل سولد اوت في كرتاج تبارك الله كومبلي. يستحق معز ممثل خدام دؤوب يحب خدمته برشا، وربي ان شاء الله يعطيه صحه بدنه ان شاء الله.
4: محلي محلي، عرض ممتاز على الاخر، يهبل الناس، فرحت، شيخت، تفاعلت، ضحكت، بكيت، صفقت، حاجه مانيفيك مانيفيك مانيفيك مانيفيك
1: مانيفيك. برافو معز التومي، هذه كانت أوماج ليلو هو. إن شاء الله باللطف عليك معز، إن شاء الله ترجع في سالف نشاطك وصحتك. أنا نحب نقدم لكم بقية عروض مهرجان صفاقس الدولي، نسمع أغاني وبعد نرجع نعمل بكم هكا جولة في عديد المهرجانات وشنية مختلفة السهرات اللي مبرمجينها. البارح جمهور صفاقس كان على موعد مع حفلة كازو، وأكثر ما شاء الله من الناس كومبلي كما مسرحية معز التومي توجيه جندوبي، كانت قالت هذا سولد اوت وجماهير كل دخلت الكرتاج. البارح كيف كيف كازو، 2 اوت عرض الكلنا نغني جهاد جبر، 2 اوت الجمهور يغني، برشا ناس تحب الجو هذايا. على العرض هذا باش يكون نهار 2 اوت بمهرجان سيدي منصور، مهرجان صفاقس الدولي بالمسرح مسرح سيدي منصور. 3 اوت عرض الشامي، 4 اوت عرض استعراضي المحفل الجربي، ان شاء الله 4 اوت. نهار 6 اوت عرض الحضره لمرشد بوليلة. احباء الراب 7 اوت سانفارا بلينغوس وسليم هف، 8 اوت بوتشار المغربي، نفس الكونسيبت هو وقلنا نغني لجهاد جبارة، لكن هذايا فنان عربي مغربي بوتشار زادة كيف كيف، الجمهور يقوم هو بالغناء. مرتضى ان شاء الله باش يكون على موعد مع جمهور صفاقس نهار 10 اوت، 12 اوت عرض الزيارة، 13 اوت نهار عيد المرأة الفنانة لديفا أمينة فاخت، إن شاء الله نهار 13 اوت. نهار 15 اوت مسرحية جعفر القاسمي بسي لعشاق الفن الرابع، دونك عندكم مسرحية جعفر بسي نهار 15 اوت. نهار 16 اوت نرجعوا للنوردو وفن الراب النوردو، 16 اوت وعرض الاختتام صابر الربيعين، ذكر انه عرض الافتتاح كان مع الفنانة نبيها كراولي. احنا نرجعوا معكم للموزيكا فيصل شنو اخترت لنا، وبعد نرجع نعمل بكم جولة في عديد المهرجانات في مختلف الولايات.

11:37 دقيقة على موجتنا. مساء الخير ليكم جميعا اللي ساهرين معنا، مازلتوا ساهرين. نكمل معاكم فعاليات مهرجان قرطاج بعد ما عطيتكم سهرة مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. نمشي لمهرجان قرطاج، عشاق السهرة غدوة الليل، غدوة الليل 1 أوت، سامي يوسف باش يكون في مهرجان قرطاج. سعر التذكر ما بين 150 و 100 بالنسبة للمدارج و 150 للكراسي، وبرشا ناس راهي تطلع حتى من صفاقس تمشي لسهرة مهرجان قرطاج. نهار 2 أوت ريان، شاب ريان. نهار 4 أوت راندو فينيزيانو. نهار 6 أوت الفنانة الكبيرة ميادة حمدي ومحمد خيري. نهار 8 أوت ثامر عاشور فنان المصري، ثامر عاشور. 11 أوت فولكلور ديموند، هكا اسم العرض. نهار 13 أوت نهار عيد المرأة نبيها كراولي. احنا عنا أمينة فاخت عفوا، وهما نبيها كراولي اللي كانت عنا في عرض الافتتاح نهار 21 جوليا. هما 13 أوت نبيها كراولي في قرطاج، و 15 أوت إليسا، 17 أوت أمينة فاخت، وسهرة الاختتام مع ماجدة الرومي نهار 19 أوت. نمشي بكم لمهرجان نسمات المتوسط في دورته الثالثة بحلق الوادي الليلة اليوم العشية، الطائرات الورقية في الشاطئ. نكمل لكم المهرجانات، والليلة عندهم عرض فلسطين فرقة القدس للفنون الشعبية، الباب الإسباني في الأونة هذية في المهرجان هذية. عندهم نهار 2 وتعرض كوريغرافي صرخة زنوج أحمد روين في ساحة النصر. 3 أوت عرض لشريف علوي 10 متاع الليل في ساحة النصر. 4 أوت عرض إيمان الشريف في 10 متاع الليل بالباب الإسباني. عرض مسرحي العرس الكريم خرشوفي في ساحة النصر نهار 5 أوت. نهار 6 أوت الفنان جوهر السعيدي بساحة النصر. نهار 7 أوت سيرك على سطح القمر لآزر بن سعد بالباب الإسباني. 9 أوت عرض الفداوي براوي لوحيشي بساحة النصر. وأخيرا الاختتام نهار 10 أوت بالشاب بشير بالباب الإسباني. مهرجان بنزرت الدولي شو عنده السهرات؟ عنده برشا سهرات. نهار لحظة بركة، نهار ما هيش واضحة لفيش به. نمشيو بنزرت الدولي، قلنا السهرات ما بين 17 به هذية مهرجان تستور. خلينا نمشيو للمهرجان تستور الدولي، دورة هذية أتعديت الدورة من 25 حتى 30 جويلية، دونك أصدي للستار على الدورة هذية. لكن نمشي لبرنامج أم الزين الجمالية، أم الزين هذية مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورته 51. مجموعة من العروض منها ما يضحكنيش ياسين الصالحي تعديت نهار 29 أوت، أي دغنوج 25 أنا قلت تعديت 29 جويلية، أي دغنوج 25 جويلية. كان بدأ بكرنفال نهار 16 جويلية. الليلة عندهم سهرة فنية طربية موسيقى الروح. نهار 2 أوت عندهم سامي اللجمي عرض زيارة. نهار 3 أوت عرض النوردو، عرض النورد نذكر اللي هو في صفاقس نهار 16 أوت. 6 أوت عرض جنجون في مهرجان أم الزين الجمالية. نجلة في الزردة نهار 9 أوت. 13 أوت بنت الحي أم السفساري ضمن مهرجان أم الزين الدولي الجمالية. المهرجان المحافل الجربية نهار 15 أوت، ويونغ ريز نهار 19 أوت، والاختتام سهرة الاختتام لأول مرة في الساحل، هكا لأول مرة في الساحل. بالنسبة به شامي مرتضى حضرنا
خونا فيصل. فيصل بعد شوية شيبي مرتضى خليني نعمل طلع على مهرجان ليالي المهدية الدولي. ليالي المهرجان ليالي المهدية بدأ نهار 25 جويلية بعرض ألحان من تونس، عرض الافتتاح ألحان من تونس، والاختتام في الدورة 49 ذكر ليالي المهدية الدولي. ما فما برشا صفيقسيه يمشيوا يصيفوا في المهدية ويدخلوا المهرجان زادا، والاختتام 15 أوت بعرضنا بها كراولي. شنو عندهم غدوة الليل؟ عندهم عرض راب، سهرة الراب يانج، عندهم المحافل، عرض المحافل نهار 3 أوت، كازو 4 أوت في المهدية، آية دغنوج نهار 6 أوت، 8 أوت عندهم عرض مسرحية بسي الجعفر القاسمي، 10 أوت جنجون، 11 أوت عندهم فيزا كريم الغربي، 13 أوت مرتضى الفتيتي، والاختتام نهار 15 أوت بنبيها كراولي. هذه كانت مهرجان ليالي المهدية الدورة 49. نمشي بكم المهرجان نابل الدولي الدورة 38. الدورة 38 نشوف السهرات اللي ما زالت. واحد أوت، واحد أوت دونك شكون عندهم؟ مرتضى غدوة الليل واحد أوت في نابل. نهار 3 أوت عندهم العرض الفولكلوري الفرجوي عشاق النوبة، عرض خاص بوددية بلدية نابل، كازو نهار 5 أوت في نابل، 7 أوت في سامفوني، 7 أوت عندهم عرض سامفونية بدعم، عرض خاص بجمعية دعم النادي الإفريقي، لطفي بوشناق نهار 9 أوت، 11 أوت البيك بوسا أي وجهة الجندوبي، قليلة الحضور في المهرجانات السنة ما نعرفش علاش، لكن هي موجودة في نابل نهار 11 أوت، وليد الصالحي نهار 13 أوت، صابر الرباعي باش يكون حاضر في مهرجان نابل نهار 16 أوت، 19 أوت باش يكون مسرحية جعفر القاسمي، خدت الدور بالباهي مسرحية جعفر بسي في عديد المهرجانات، نور شيبة نهار 21 أوت، 23 أوت عندنا لا تورني استيفال كوميدي شو في المهرجان هذايا، ستو 25 أوت، وهذا هو عرض الاختتام ستو. هكا ستو ما فهمتش اسم الفنان زعما ستو به. مهرجان الصيفي الدولي بسيدي بوزيد دورة 44 زادة كيف كيف باش تنطلق قريبا نهار 2 أوت، الافتتاح باش يكون بالفنان التونسي غازي العيادي، 4 أوت رؤوف ماهر، 6 أوت عرض ربوخ وفرحة، نهار 8 أوت يانج ريز، نهار 10 أوت نبيل كليب تونسي ونص، مسرحية تونسي ونص لنبيل كليب وبلينغوس، نهار 11 أوت والعروض تكون بالملعب البلدي 17 ديسمبر. مهرجان العبادلة، العبادلة دورة 45 بالنسبة للسهرات اللي مازالت، هو انطلق 24 جويلية ويختتم نهار 22 أوت، الاختتام عند الفنانة يسرى محنوش. للسهرية القادمة سهرية 3 أوت عرض للأطفال، عرض للأطفال نهار 3 أوت، عرض التعاون الدولي نهار 31 أوت هذه الليلة، والعرض القادم 3 أوت عرض كرتوني للأطفال، نهار 4 أوت جنجون وليد التونسي باش يكون معاهم في موعد في مهرجان العبادلة، 5 أوت نور شيبة باش يكون نهار 15 أوت، 16 أوت ألفة بالرمضان، جعفر بسي 17 أوت، مرتضى 19 أوت، كازو 20 أوت، والاختتام كما قلت مع يسرى محنوش. نحب نمشي مباشرة مهرجان القصرين الدولي اللي ليلة عرض الضحضاح فيه، غدوة ليل نهار 2 عفوا نهار 2 أوت عرض الكرتون هذي للأطفال شانسون دي ديسان أنيمي، سيف راب شاب سيف نهار 3 أوت عرض المزود
ولا لا المرود، المرود 5 اوت، مرتضى رفتيتي باش يكون نهار 6 اوت، 8 اوت راب امبير، شيرين اللجمي نهار 10 اوت، مسرحيه ولد الطلياني نهار 12 اوت، رؤوف ماهر 14 اوت، مسرحيه الهربات 16 اوت، والاختتام بتونسيه الفنانه صوفيا صادق. مهرجان بوغرنين، مهرجان بوغرنين نهار غدوه الليل عندهم البسطة، عرض البسطة حضرة بوشناق نهار 2 اوت، نهار 3 اوت سفيان الزيدي، و4 اوت سوموس ناي راؤول راؤول باز. هذا عرض الاختتام، والمكان مسرح الهواء الطلق ببوغرنين. نمشيو اخر وين اخر ايام الثقافيه غنام، باش نختم توا مع مهرجان برج ربوع للثقافه والتنميه، برنامج دوره الثالثه اللي تكون ما بين 3 و 6 اوت، نهار 3 اوت في 6 متاع العشيه، عرض مراحيل الشاعر علي شوشان، الاديب محمد دلنسي، الفنانه نجوى عمر، ولوحه راقصه الاباردية. في الليل إن شاء الله عرض فني عروبيات للفنانة زينة سعد، عرض فني جذور للفنانة نجوى عمر. هذية نهار الأول من المهرجان نهار 3 أوت الاثنين الجاي. نهار الثلاثة إن شاء الله 4 أوت صباح الساعة 5 متاع العشية فما دورة في كرة القدم في مختلف الأصناف، 6 متاع العشية لوحة رقصة الأباردية عرض الفروسية، فالتسعة متاع الليل مسامرة شعرية الأديب محمد الدلنسي، الفكاهي صالح نومة، شاعر مبروك عبد المولى، والشاعر العيد مصبحية. نهار الثلاث الثالث يا ربي نهار الأربعة الثالث يوم من المهرجان برج ربيع للثقافة والتنمية نهار 5 أوت، فما دورة كرة القدم العشية في مختلف الأصناف، أصغر أوسط أكبر أنشطة رياضية مختلفة، الستة متاع العشية عرض تنشيط للأطفال ذكريات بلادي، وفي الليل عنا عرض فني عنبر الليل للفنان أيمن غزال. نهار الاختتام اليوم الرابع يوم الخميس 6 أوت باش يكون تكريم فيه للفائزين في مختلف الأنشطة الرياضية، الخمسة متاع العشية هذه دور النهائي لكرة القدم، تكريم أيضا تلاميذ الناجحين في البكالوريا 2026، تكريم الأوائل في المدارس الابتدائية بوجربوع وإعدادية البرمكي ومعهد البرمكي، وفي الليل سهرة الاختتام سهرة الفن الشعبي الفنانة عفيف سالم. هكا وصلت بكم لنهاية سهرتنا الليلة، نخليكم على أمل لقاء بكم من نهار تاش نهار لحد في برد القيلة إن شاء الله من ساعتين للأربعة ونص. أجمل تحيات كل الفريق، فيصل شكون سالم عيسى، ريم باسي داويلي، وعلي المرزوقي أيضا ساعدني شوية في أعداد اللقاء هذه. نقول لكم سهرة، بقية سهرة طيبة للجميع وأحلام لذيذة، على خير.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن التمديد في أجل الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي للناجحين في بكالوريا 2026 إلى غاية يوم الاثنين الثالث من أوت في حدود منتصف النهار. دعت كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت خلال جلسة عمل عقدها مجمعها المهني للفلاحة مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، دعت إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته بما يعزز مكانته المهنية ويوفر له الحماية اللازمة. في العالم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون أمس جراء قصف صهيوني استهدف تجمعات لمدنيين ومنزلين في مناطق متفرقة من قطاع غزة. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس بجدية مهاجمة أهداف للطاقة في إيران خلال الأيام المقبلة. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن استمرار الحصار البحري وما وصفه بإشعال النار من جانب الولايات المتحدة سيجعل إغلاق مضيق هرمز أكثر إحكاما، وقد يؤدي أيضا إلى إغلاق مضائق وممرات أخرى، وأضاف أن تبعات ذلك سيتحملها الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والناخبون الأمريكيون وفق تعبيره. أكدت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية أمس أن التحقيقات لا تزال جارية للتعرف على ملابسات حدث ميناء دمياط وتحديد الجهة المسؤولة عن الحدث. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديما.